صباح النور، نهاركم زين، مرحبا بكم. أحلى صباح موزاي كافان في صبحية جديدة اليوم الاثنين 31 أوت 2026. مرحبا بكم الناس الكل في آخر حلقة وآخر نهار من البرمجة الصيفية على موزاي كافان. غدو إن شاء الله 1 سبتمبر نرجعوا البرمجة الشتوية، برشا ناس باش يرجعوا للدوبل سيانس. إن شاء الله ربي يكون في عون الناس الكل. معكم في أحلى صباح من توا حتى ليلة 11 كالعادة مع متابعات أخبار أكتواليتي وكل الفقرات اللي تعودتوا بيه معنا طيلة الصيف البرمجة الصيفية مع إيكيب كاملة فيها في الإخراج صالح الشرقي، في الإخراج الرقمي نصر دين بوترعة، معنا فاطمة عبد الرحيم في التنسيق والعمل الصحفي، وكريمة في ستاندار في استقبال تليفوناتكم. في الميكرو معكم ليندا رحالي. بعد شوية لا ميتيو، أحوال الطقس وأهم التوقعات الجوية كيف استناو دقيقة حظ بخلاف بيان سور الربح اللي يكون موجود معنا في خربش تربح صباح تربح وألو كوندكتور. نهاركم زين وميرسي اللي اخترتوا موزايك اف ام. مرحبا بكم في أحلى صباح.

0: ابدا سباحك باحلى سباح.
1: النور، مرحبا بكم، شان نهاركم زين مستمعينا وين ما موجودين. اهم التوقعات الجويه لليوم الاثنين بعد ما تعدينا الجمعه اللي فاتت، وخاصه وصل الاسبوع الاربعاء والخميس مع ذروه من السخانه وموجه حر اللي وصلت لدرجه حراره كبيره. دونك بدايه انخفاض تدريجي نسجلوه، بدينا من الويكاند دايور، واليوم الاثنين كيف كيف يتواصل الانخفاض هذايا، تقريبا ماشيين كل يوم زوز درجات اقل من اللي خلطنا له من ذروه الخميس اللي فات. دونك اليوم درجه الحراره تتراوح بين 41 و 45 درجة كدرجة قصوى، ونلقاو أقصاها في بنقردين 46، في توزر وقبلي 47 درجة. طقس عموما قليل السحب ويتكثف أكثر في الشمال مع إمكانية أمطار ضعيفة ومتفرقة في جهة الشمال الغربي كما بيجا سليانة جندوبة والكيف. البحر يكون مترفق قليل الاضطراب شوية. خير ناخذ آخر تحين لحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع 27 دقيقة، وشوية خير الموعد باش يكون زادة مع دقيقة حظ مع فاطمة. على الأبراج مخابين لكم كان الأخبار السارة والأخبار السعيدة. نهاركم زين ومرحبا بكم في أحلى صباح.

0: صباح على موزيك فام، نحن معكم حتى لل 11 شوي خير. متابعات اخبار اكتواليتي، فقرات اللي تعودتوا بها، فما ربح زاده في خربش تربح صباح تربح والو كوندكتور. ولكن قبل باش نخليكم مع فاطمه في دقيقه حظ شنو زعما مخبيت لكم الابراج في نهار اليوم.
1: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الأخبار الإيجابية الحلوة في صبحية نهار اليوم، إن شاء الله تكونوا لاباس، الحظ مويتيكم والأخبار السارة من نصيبكم. أول أخبارنا للحمل، نهارك يبدأ بنشاط حماس، فرصة باهية تنجم تظهر في الخدمة. إثّا وركز على أمورك المالية، فما فرصة باش ترتب وضع وإلا تسترجع حق. الجوزاء، اتصالات اليوم تكون في صالحك، فما لقاء جديد وإلا زيدة مكالمة مهمة تنجم تفتح لك باب الخير. وإنت يا سرطان، نهار مناسب باش تكمل أمورك لمأجلة، ثقتك في روحك تزيد. الأسد، الحظ يرافقك في أغلب خطواتك، إذا عندك قرار مهم اليوم وقت مناسب باش تاخذه بعد تفكير. والعذراء، التنظيم هو مفتاح نجاحك، نحبك تتجنب التسرع في المصاريف كيف كيف، زاد هذا حسب توقعات الفلكية. كارمن شميس،
4: يلي بانتظاره سنة كتير مهمة فيها تكون سنة عاطفية، سنة زواج، سنة أفراح، سنة تقدم مهني أو دي راسي. سنة بتحمل مختلف الأنواع التقدم والتغيير يلي أنتوا بتكوني. عم نحكي فلكيا سنة موفقة، يبقى عليكم أنتوا تعرفوا تختاروا.
3: إذا حسب نحكيه مع مواليد اليوم من برج العذراء حتى الميزان، أجواء اجتماعية ممتازة. عندنا العقرب، خليك واثق من قدراتك. القوس، نهار اليوم مليان حركة تنقلات، حتى الجدي ركز على أهدافك، فما تقدم تدريجي لكن ثابت. الدلو، فما فكرة جديدة تستحق تجربة. والحوت اللي باش نكملوا معاه، الحظ حاضر معاك اليوم خاصة في الأمور المهنية.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. ابدأ سباحك

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح. خربش تربح خربش تربح.
1: نهاركم زين. 6:48 دقيقة في أحلى سباح خربش تربح. لقيت هذية كارد رشارج كل يوم من إهدي موزيك فام وكل يوم مع أوبيراتور جديد. إن شاء الله مربوحة للناس لكل نحبوا نبدأ سباحنا معاكم بالربح. تحطوا كالعادة الكود متاع الأوبيراتور متاعكم وش نعطيكم نمرو الكارت متاع اليوم اللي يكون أسرع يشارجي الكارت معنا اليوم في خربش تربح. الرقم متاع كارتة اليوم هو 8-5-4-9-9-3-59-7-4-0-2 وآخر زوز أرقام في الكارت متاع اليوم هما 2 ومن بعد نلقاو رقم 6. مبروك للي شارج الكارت دو رشارج معنا اليوم في خربش تربح. وهذه الآخر كارتة في البرمجة الصيفية من برنامج أحلى صباح. بما أنه غدوة إن شاء الله 1 سبتمبر تبدأ البرمجة الشتوية وترجع لدوبل سيونس وتتواصل كالعادة الربح والبرمجة معنا على موزيك فين بعد شوية. صباح تربح وألو كونتكتور.
0: خربش تربح خربش تربح. انت سباحك باحلى سباح
1: احلى سباح احلى سباح. السبعة في موعد اخبار كالعادة من قسم الاخبار مع زملائنا كل ساعة الاخبار الوطنية والعالمية حتى للحديث. احنا معكم في احلى سباح شويخر. تكون عنا مداخلة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ فكرة على احوال الطقس لميتيو بالنسبة لنهار اليوم وليمات الجايين على درجة الحرارة سرعة الريح سواحلنا شطوطنا بحوراتنا كل التفاصيل ناخذها كما قلت شويخر من المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاركم زين مرحبا بكم في احلى سباح.

برمجة شتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترندز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن أنها شنت هجمات استهدفت منصة إطلاق صواريخ إيرانية على جزيرة لارك الصغيرة في مضيق هرمز في أول هجوم على الجمهورية الإسلامية منذ أواخر شهر جويليا الماضي، ما أسفر عن سقوط ضحايا وفق ما أفاد بيان للحرس الثوري الإيراني. والحرس الثوري يعلن أنه ردا على العدوان الجوي الأمريكي الصهيوني على جزيرة لارك، نفذ مقاتلوه عملية مركبة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت البنى التحتية الفنية ومرافق الصيانة ومواقع لتمركز مقاتلات العدو في قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن. والجيش الإيراني يقول إنه شن أيضا هجوما بطائرات مسيرة على قاعدة المنهاد الجوية في دولة الإمارات في وقت مبكر من اليوم، استهدفت مواقع تتواجد فيها القوات الأمريكية وطائرات الهليكوبتر في القاعدة. الحرس الثوري يعلن أن ناقلة عملاقة اشتعلت فيها النيران وتوقفت تماما بعد اصطدامها بلغمين بحريين في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز كانت تحاول عبور الممر المائي بشكل غير قانوني. والحرس يحذر من أن السفن الأخرى التي تنتهك قواعده الأمنية ستواجه المصير نفسه، مؤكدا أن الامتثال لتنظيماته الخاصة بالمرور عبر مضيق هرمز أمر إلزامي. سوريا تعيد فتح سفارتها في العاصمة الليبية بعد إغلاق دام 14 عاما خلال زيارة وزير خارجيتها أسعد الشيباني إلى طرابلس. ممثلون عن السلطات في شرق ليبيا وفي غربها يوقعون أمس اتفاقا في طرابلس برعاية الأمم المتحدة، قدم على أنه خطوة في اتجاه إجراء انتخابات في البلد الذي تحكمه حكومتان متوازيتان. والمبعوثة الأممية تقول أن هذا الاتفاق هو ثمرة المحادثات التي بدأت في روما واستمرت في تونس خلال الأشهر الأخيرة، وينص على إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وإجراء تعديلات على الأطر القانونية والدستورية لتسيير إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية. في الشأن الوطني، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزود المنتظم بالماء والكهرباء ووضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة، معتبرا أن التمتع بهذين المرفقين يمثل أحد أبسط مقومات الحياة والحقوق الأساسية للمواطنين. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ليندا في أحلى صباح.

زاوية جديدة على موزايك FM. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهاد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لينا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عادن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك FM. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. ابدأ سباحك

0: تبدأ سباحك بأحلى سباح.
1: تتلق عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ما تكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
2: نهاركم زين من جديد، مرحبا بكم. 7:21 دقيقة في أحلى صباح. شنو تقول التوقعات الجوية لنهار اليوم الاثنين 31 أوت 2026، وإحنا في آخر نهار من شهر أوت؟ هل إنه باش نعرفوا بعض التغيرات في المعطيات الجوية؟ ناخذوا كل التفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سليم بن ميلاد. نهارك زين سليم، مرحبا.
3: صباحين ليندا وصباحين كيف مستمعين ذات مزيك.
2: عايشك سيدي، مرحبا بيك. اليوم أهم التوقعات شنو تقول؟ درجة الحرارة، الريح، شتوتنا، سواحلنا وبحوراتنا.
3: بداية البارح في أول نهار في فصل الخريف كما كان متوقع في نشرة المتابعة اللي أزرناها البارح، ظهرت خرائر عادية كانت نشيطة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وشملت تدريجيا بعض المناطق الشرقية. كانت مصحوبة البارح بأمطار تساقط البرد وهبوط رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية، وين سجلنا البارح في قائمة أولية 18 ملم بمكثر من ولاية سليانة، و11 ملم بتالا من ولاية القصرين، و9 ملم بقلعة سنان من ولاية الكاف، وإن شاء الله بعد حين تنصدر القائمة النهائية على الصفحة الرسمية للمعهد. بالنسبة لليوم زاد مازال متواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة بأمطار وتساقط البرد وتشمل بعض الديات الشرقية. بالنسبة لبقية المناطق يكون فيها طقس مغيم جزئيا. بالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون ضعيفة في معتدلة، أما تقوى أثناء السحب الرعدية وتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر اليوم بيكون عامة قليل الاضطراب، محليا متموج خاصة بمناطق الشمال آخر النهار. والحرارة اليوم في استقرار نسبي في نفس المستويات كما البارح، وتتراوح بين 34 و 39 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 40 و 45 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيني محليا. اليوم شرفت تونس العاصمة سجلوا 37 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر معدلات عادية لهذه الفترة بحوالي 3 درجات. بالنسبة للغدوة كيف مازال الوضع الجوي ملائم لظهور الخلايا العادية بالمناطق الغربية الوسط ومحليا الشمال والجنوب، تكون مصحوبة بالأمطار، بينما الحرارة تتواصل في نسق انخفاض 3 و 4، وإن شاء الله الخميس نحسوا بالكدا نحسوا الانخفاض في درجة الحرارة وترجع المعدلات العادية لهذه الفترة.
2: باهي برشا. دونك هذه تقريبا أهم المعطيات. أنت قلت قبيلة سليم أول نهار دخول فصل الخريف كان البارح،
3: صحيح البارح أول نهار 30 أوت هو أول نهار فصل الخريف.
2: فوالا، دونك من هوني نبداو نحكيو على يمكن تغيرات في بعض المعطيات الجوية المعتاد توا وسنوات التالي. نفس الترانزيسيون قاعدة تصير بالريشوفمون كليماتيك والتغيرات اللي سايرة، ما عادش نفس الخريف تاع قبل.
3: صحيح تونس ماهيش في منأى على التغيرات المناخية العالمية، التغيرات هذه قاعدين نشهدوا فيها سنين أخرى. إن شاء الله بالطبيعة نحن عندنا ديما التوقعات الموسمية، كل وقت نخرجوا في التوقعات الموسمية للموسم الجاي. الموسم هذا إن شاء الله نتوقعوا في موسم سبتمبر أكتوبر نوفمبر، نتوقعوا في النماذج العددية للتوقعات المناخية قاعدة تشوف في حرارة أكثر معدلات عادية. الموسم هذا هي عادة تراوح بين 16 و 22 درجة بالشمال والوسط وبين 21 و 24 درجة بالجنوب. التوقعات تقول لي فما حرارة أكثر معدلات هذه. بالنسبة للأمطار زادة نتوقع موسم فيه زيادة طفيفة في الكميات. إن شاء الله موسم طيب على الكل، وإن شاء الله أتمنى السلامة للجميع.
2: يفضلك، شكرا لك سليم بن ميلاد، يعطيك الصحة. كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، وكانت هذه أهم المعطيات الجوية بالنسبة لها اليوم وليمت الجاية. تعودوا تسمعوا الميتيو كامل على الباج بتاعنا فيسبوك موزايك اف ام.
1: الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش ما تكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
0: ابدا سباحك بأحلى سباح.
2: أحلى صباح، مازال متواصل معاكم تو 7:25 دقيقة، شوي آخر موعد صبح تربح 71 113 ألف. كتحبوا تشاركوا معنا تربحوا معنا أن لو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار. سؤال سهل برشا يربحكم الكادو هذية في صبح تربح. زيدا اربح يتواصل بعدها مع ألو كوندكتور باي توتال انرجي، سلاح دين ساكو حيزميلنا يكون موجود في أي بلاصة تكونوا موجودين فيها انتوما في الكياس مستعملي الطريق والسواق، وتربحوا إن شاء الله معنا 200 دينار كيجيبوا على السؤال في السلامة المرورية. هذا كل أسويفر معنا في أحلى صباح. خارجين فاصل صغير ومن بعد رجعينا.
0: برمجة شتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فورم حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس، كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدامة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: نزلت ما شاركتش في بيكو بلو ديز؟
4: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مجازان بارتيسيبان واربح دي غميز اكسبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
1: جو كبير.
4: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
1: يلا بيكو بلو ديز ما تفوتش الفرصة.
4: بيكو نمبر 1 en Europe du gros électroménager.
5: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع. وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس اقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
6: سلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
7: اي بابا تفضل.
6: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستيه، نهار كامل وانتم في الكياس.
7: عمال خدمه الكياس لازمها صنعه. راه
6: صنعه كيفاش؟
7: ايوه شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش وتنرفيس.
6: كلام سهل، اما شكون يطبقوا؟
7: اي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
0: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى زياده في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا. ايو دسحك

0: خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختاروا الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا
1: صباح تربح السبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة في أحلى صباح صباح تربح وإن شاء الله ديما تبدأوا صباحكم معنا بالربح على موزايكا فيم سؤال ينجم يربحكم ألو دو برودوي بقيمة 100 دينار من إهداء جديدة اليوم تيراج سور من الناس اللي كلمونا على 71 116 في هزنا الحمام لنف ومعنا بالتليفون إنصاف بن زينب مرحبا إنصاف تحية ليك
2: مرحبا خير عايش بنتي
1: يعيشك إن شاء الله نهارك أسعد الأيام يا للا ومرحبا بيك ديما هكا تقوم بكري مدام إنصاف
2: كل يوم
1: صيف ولا شتي
2: كيف
1: صيف وشتي إن شاء الله ديما ناشطة وفي حيوية يا للا مرحبا بيك باهي مدام إنصاف سؤال مش صعيب وأنا تنعاونك شوي على خاطر احنا اليوم آخر حلقة في البرمجة الصيفية واللي يطلبنا لازم باش يربح دونك سؤال إذا كان حاضرة نطرح عليك سؤال تو دو سويت يلا ألو سؤال كنت حكيت عليه لحظة تقبيلة شوية من المعهد الوطني للرصد الجوي مشكور سليم بيمين الدخل معنا اعطانا المعطيات الجوية الكل وحكي على أول نهار دخل فيه فصل الخريف وقتاش دخل فصل الخريف رسميا يا مدام إنصاف وما تبعتش بعيد برشا
2: البارح
1: جوستمون البارح لحد 20 اوت سامحني 30 اوت 2026 البارح 30 اوت 2026 كان اول نهار دخلنا فيه في فصل الخريف ان شاء الله هكا تتفرهد شويه سخانه والطقس يولي مستحب اكثر مبروك عليك للا ان لو دو برودوي بقيمه 100 دينار من اهداء جديده مبروك عليك يعيشك عندنا من منصف صنف لنا بالقد ايه يعيشك نهارك أسعد ليه بفضلك يا للا نقول لك مرسي بوكو اللي صبح معنا يربح مبروك المدام إنصاف وتحية للناس الكل يكلمونا على 71 113 ألف فما راهو الربح مازال متواصل على خاطر بعد شوية فما ألو كوندكتور
3: صبح تربح
0: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختاروا الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا
4: انت سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
1: الربح متواصل 200 دينار من إهداء توتال إنرجي في ألو كوندكتور سؤال يخص السلامة المرورية وإن شاء الله تلقى سلامة للجميع ينجم يربحكم 200 دينار هذوما بعد شوية نكتشفوا زميلنا سلاح وين موجود بالضبط وشكون اللي سعيد الحظ اليوم الصباح اللي باش يشارك معنا في ألو كوندكتور نخرجوا فاصل صغير ونرجعوا

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: سيف سني في محطات توتال انرجي الوقفة فيها تفرشكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشا كادوات للربح. ملا اعمل طلب في سنيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كونديكتور.
0: الو كونديكتور.
2: صباح فينا 40 دقيقة في أحلى صباح. ألو كوندكتور، شكون زعما الكوندكتور اليوم؟ واحد من مستعملي الطريق من السواق اللي يربح 200 دينار مع توتال انرجي. وكالعادة سؤال في سلامة المرية مع زميلنا صلاح الدين سكوحي، زعما وين موجود وشكون سعيد الحظ ولا سعيدة الحظ نتاع اليوم؟ نهارك زين صلاح.
3: صباح الفل ليندا ليك انت والكل مستمعينا وين ما كانوا موجودين، ان شاء الله يا ربي نهاركم زين وطريق السلامة للناس اللي شادة ثنية الكل بالطبيعة، ان شاء الله يا ربي زادة بداية أسبوع تكون ممتازة ليك انت ليندا والكل مستمعينا وين ما كانوا موجودين. كالعادة ربح 200 دينار كل مرة سويل كل مرة متسابق، واليوم معنا سعيدة الحظ نسلم عليها برشا. سلوى السلام مسبح الفل يا سلوى، وشان نهارك زين.
4: بارك فيك، عايشك يا ربي فضل.
3: ايه الأمور؟
4: والله الحمد لله في خير.
3: الحمد لله يا ربي في خير ونعمة. دونك سلوى اليوم معنا باش نسلوه سؤال معناها ينجم يكون فخرة، أما أنا عندي ثقة اللي أنت عندك الإجابة، متفاهمين؟
4: إن شاء الله.
3: باهي برشا، حاضرين مالا إن شاء الله مربوحة يا سلوى وإن شاء الله تكون من الرابحين معنا. والسؤال يقول لك الإنسان كي ياخذ ترميه بالطبيعة أول ما يبدأ يسوق هو يتسمى متربس، صحيح ولا لا؟
4: صحيح.
3: المتربس هذه نورمالمون الكهرباء اللي باش يسوقها يعلق فيها البلاكة هكا صغيرة كالدورة هذيك اللي مكتوب عليها 80 هذيك خلف السيارة، قديش يقعد يسوق وهو معلقها هذيك بالكهرباء؟
4: عامين
3: ما غير تردد معناها.
4: لا يا عامين سير عامين.
3: سلوى في الشهرين هذوما خدمة ماريس ثقة كيما هكا.
4: عامين بإذن الله عامين.
3: بإذن الله عامين، إن شاء الله مبروكين عليك إجابة صحيحة 200 دينار، إن شاء الله مبروكين يا سلوى.
4: عايشك يبارك فيك.
3: مبروك.
4: عايشك يبارك فيك، عايشك
3: يا سلوى، إن شاء الله مبروك عليك بالطبيعة تربح معنا ال 200 دينار هذيك كانت. ألو كوندكتور بالنسبة اليوم ميرسي بوكو اللي كانت ليندا ونسلم زاد على كل مستمعينا. وين ما كانوا موجودين وان شاء الله ديما الربح موجود على مزيان.
2: يعيشك يا سلاح، شكرا ليك ومبروك المدام سلوى ال 200 دينار من اهدي توتال انرجي في الو كوندكتور، وان شاء الله طريق سلامه للجميع. 7:44 دقيقه في احلى صباح.
1: سيف سني في محطات توتال انرجي الوقفه فيها تفرشكه كبيره للعائله الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشا كادوات للربح. ملا اعمل طلب في سنيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
0: الو كونديكتور، ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح،
2: صباحنا متواصل معكم في احلى سباح حتى للحديث شوي. خير موعد اخبار الثمانية على موزايك اف ام كيما كل ساعه، وزادت تلقاو الاخبار الرياضيه في سبور اكسبريس. ساعتنا الجايه فيها تيك نيوز باي تي تي سانيو نوتر كونسلتون مراد جويني في بوان روت يعطينا فكره على حاله كيساتنا طرقاتنا، وزاد ايه الدهماني في لو بوان دو جور اليوم يحكي لنا على الحرائق. نكتشفوا محتوى الفقره نتاع اياد بعد شويه. سانيو زاد دقيقه حظ مع فاطمه، برشا متابعات اخبار واكتواليتي للحديث أحلى صباح. فاصل ورجعين.
5: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع الياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزيك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومسحق تمويل أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس مع بعضنا نقدمه. مع أورانج

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويت. عندك أورانج
2: انت سباحك.

0: جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بن دوا. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مود العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي واحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كي اتيديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
2: Choisir une école, c'est construire un avenir. Les inscriptions pour la rentrée 2026-2027 sont ouvertes au groupe scolaire Michel Foucault. De la toute petite section au collège, offrez à votre enfant l'excellence du système éducatif français homologué AEFE. Réservez votre visite au 24 315 019 ou rendez-vous sur notre site web.
3: في مونوبري جاونا ديما بروموات، ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في ثنية. مالا كيف مونوبري تحل بيبانها بحذيكم، يجيو ادخلوا في الجو والقرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز، وهكا جوكم يولي كيما جاونا الكل كدوات وبروموات.
4: مونوبري ديما معك.
5: مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
6: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مغازان بارتيسيبان واربح دي غوميز اكسبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
5: جو كبير.
6: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
5: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصة.
6: بيكو نيميرو 1 en Europe du gros électroménager.
7: الرنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
8: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. سرعة الرياح تساهم مساء الأمس في عودة اشتعال بعض الجيوب النارية بجبل بولمان بمنطقة مزاتة من معتمدية بارغو التابعة لولاية سليانا، وانتشار الحريق وتوسع رقعته خاصة مع صعوبة التضاريس وتواصل محاولات السيطرة عليه، وفق مصدر مسؤول من الإدارة الجهوية للغابات بسليانا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. والمصدر ذاته يؤكد أن سرعة الرياح القوية التي فاقت 100 كيلومتر في الساعة أدت إلى نقل رماد الحريق إلى حدود ولاية القيروان. يشار إلى أن حريق جبل بولمان اندلع يوم الخميس المنقضي وتضمن جيوبا نارية متفرقة، مما عقد عمليات التدخل والوصول إلى بعض المناطق المتضررة. جمعية تونسي تدعو إلى تشديد الرقابة على استعمال الدراجات المائية المعروفة باسم جيتسكي واحترام قواعد السلامة البحرية إثر حادثة خطيرة جدت يوم السبت بشاطئ سيدي سليمان بنابل بعد سقوط مصطفة من دراجة مائية وعلق شعرها بمنظومة الدفع الخلفية، ما تسبب في اقتلاع جزء من فروة رأسها. والجمعية تدعو إلى منع دخول الدراجات المائية إلى مناطق السباحة أو مرورها بين المصطفين، موصية بأن يتم الانطلاق والعودة حصرا عبر ممرات بحرية مرخصة وبسرعة منخفضة مع احترام مسافات الأمان عن السباحين والغواصين والقوارب، وتشدد على ضرورة ارتداء سترة النجاة وربط الشعر الطويل وتغطيته وتجنب الملابس الواسعة التي يمكن أن تعلق بمنظومة الدفع. وزارة الصحة ستنظم يوم الخامس من سبتمبر قافلة طبية بمعتمدية الوسلتية التابعة لولاية القيروان متخصصة في طب وجراحة العيون في إطار حملة موسعة لتقصي مرض الماء الأبيض كاتاركت بالولاية، تحت إشراف وتنظيم وزارة الصحة وبالتعاون بين الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان وجمعية العون المباشر. وتشمل هذه القافلة معتمدية الوسلتية وعين جلولة وسبيخة، وتؤمنها كفاءات طبية جميلة جامعية مختصة في طب وجراحة العيون. دوليا، وزارة الخارجية الإيرانية تندد بالضربات الأمريكية الجديدة على جزيرة لارك، مؤكدة أن رد القوات الإيرانية على أهداف أمريكية في الأردن كان دفاعا مشروعا عن النفس. والإمارات تعلن اعتراض مسيرة فوق مياهها الإقليمية قادمة من إيران بعد ساعات على إعلان طهران شن هجوم على القوات الأمريكية في قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات. أسعار النفط تقفز بنحو 3% في حين تجاوز خام برنت مستوى 90 دولارا للبرميل، وذلك عقب الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك الإيرانية الواقعة قرب مضيق هرمز. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع مكي في سبور إكسبرس.
1: في تونس
2: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك.
5: صباح النور، مرحبا بكم في سبار إكسبريس. البداية مع الدفعة الثانية من الجولة الأولى من الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وأهم فيها البارح انتصار شبيبة العمران على الترجي الرياضي التونسي 3-1. عديب الحاج كان افتتح انتصار العمران في دقيقة 12، يبز غلامي زاد الهدف الثاني في دقيقة 48، ومصطفى سويسي من مخالفة ممتازة في الزاوية 90 في دقيقة 87 يسجل ثالث أهداف العمران، وحازم مستوري ظل للنتيجة للترجي في دقيقة 89 مقابلة حصل فيها محمد بن علي لاعب الترجي في دقيقة 62 على ورقة حمراء. والبارح اختيارات مفاجأة لريجي كامف مدرب الترجي الرياضي التونسي، وأيضا مقابلة ممتازة زاد الشبيبة العمران. النجم الرياضي الساحلي فاز على النجم المتلوي 2-1، مقابلة تحولت تقريبا في 20 دقيقة الأخيرة منها. دقيقة 72 أيوب الفجاري يسجل هدف النجم الساحلي الأول في دقيقة 72، دقيقة 77 أسامة نفاتي يعدل لنجم المتلوي، ودقيقة 82 أسامة عبيد من ضربة جزاء سجل هدف الانتصار للنجم الرياضي الساحلي. نادي حمام لم فنهزم ضد نادي البنزرتي 1-0. هدف المقابلة الوحيد سجله هاني عمامو في الدقيقة 9، مقابلة حاصل فيها لاعب نادي البنزرتي فاروق بوغطفة على ورقة حمراء في الدقيقة 83. الأولمبي البيجي انهزم ضد اتحاد بنغردين 2-1. إدريس المحيرسي سجل هدف الأول بنغردين دقيقة 25 من ضربة جزاء، غازي العيادي سجل الثاني في دقيقة 40، وهدف الأولمبي البيجي سجله بشير الحسني في دقيقة 69. بالنسبة للترتيب الصدارة للنادي الإفريقي والنادي البنزرتي برصيد 6 نقاط، المرتبة الثالثة فيها تقدم ساقية الدير النادي الصفاقسي والاتحاد الرياضي المونستيري بأربع نقاط، المرتبة السادسة فيها اتحاد بنغردين، نجم الساحلي، شبيبة العمران، الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي بثلاثة نقاط، واتحاد بنغردين منقوص من مقابلة. المرتبة 11 فيها الملعب التونسي ومستقبل مرسى بنقطة واحدة وكيف معهم أمام الحمام سوسة، والمرتبة 14 في نادي حمام لمف نجم المتلوي والأولمبي البيجي بصفر من نقاط، ونادي حمام لمف منقوص من مباراة. البارح كان الموعد مع الجلسة العامة التقييمية للنادي الإفريقي لتم فيها المصادقة على التقرير المالي والتقرير الأدبي، وأهم فيها أنه التقرير المالي فيه فائض 1.9 مليار، المداخيل كانت 30.9 مليار، والمصاريف 29 مليار. إدارة مستقبل مرسى بدأت في الإجراءات الإدارية لنقل مباريات الفريق القادمة من ملعب عبد العزيز الشتوي في المرسى الملعب الكرم بسبب سوء حالة أرضية ميدان ملعب الشتوي. أندية الملعب الجيبسي، مستقبل جيبس وملبو شمة أصدروا بلاغ مشترك استنكروا في عدم تنفيذ الوعود السابقة وعدم صرف المنحة المستحقة من المجمع الكيميائي في جيبس في الأجيال، وطالبوا سلطة الإشراف بالتدخل العاجل، وهدوا هيئة الجمعيات الثلاثة بتقديم استقالات جماعية في صورة عدم إيجاد حلول. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الأقل من 21 عام اكتفى بالميدالية الفضية لألعاب البحر الأبيض المتوسط في تارنتو في إيطاليا بعد الهزيمة في النهائي ضد الجزائر 2-0. هدف الجزائر تسجله في الدقيقة الأولى ودقيقة 82 من ضربة جزاء. المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة خسر في ثالث مقابلاته في النافذة الرابعة من تصفية المونديال في قاعة رادس، الهزيمة البارح كان ضد جنوب السودان 75-79. في النافذة الرابعة زوز هزام وانتصار المنتخب نخلي وضعيته تتعقد في التصفية قبل النافذة الخامسة في فيفري 2027. أهم نتائج البارح خارج تونس في البطولة الإيطالية، نابولي خسر ضد كومو 2-1، كالياري خسر ضد لينتر 1-0، لازيو ربحت جنوا 1-0. في البريمير ليج تشيلسي فاز على برايتون 4-3، ليدز تعادل مع برينتفورد 1-1، ساندرلاند فاز على فولهام 1-0، ومانشستر يونايتد ربح إبسويتش 5-2. في البطولة الفرنسية باري اف سي ربح نيس 3-0، رين فاز على لومون 3-2، وموناكو ربحت مارسي 2-0. في الليغا ريال مدريد فاز على مالاغا 4-0، ديبورتيفو لا كورونيا ربح فالونس 3-1، وسلتا فيغو خسر ضد اتلتيك بيلباو 2-0. في البوندسليغا فريبور ربح فيردر بريم 4-1، واوكسبورغ 3-1 كان الفوز ضد شالكي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبونات، نخليكم مع ليندا وكامل فريق، أحلى صباح.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفخفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريدو طور عالمك.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادية الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكالعادة عدن حواد في جازة فان. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كالعادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية

بابا ابدا سباحك احلى سباح احلى سباح تيك نيوز. نزل عندك ما تسمع وما تشوف بسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. تخيل مجموعة روبوتات تتواصل، يفهموا المكان اللي موجودين فيه ويتصرفوا بطريقة ذكية بدون أوامر محددة لكل مهمة. جوجل أطلقت نموذج جديد Gemini Robotics ER2، يعتمد على الانتليجنس ارتيفيسيال باش يخلي الروبوتات أكثر ذكاء واستقلالية. شنو الفرق مع الروبوتات التقليدية؟ بل الروبوت كان ينفذ فقط مهمة محددة، أما اليوم فضليا الروبوت ينجم يفهم التعليمات، يحلل البيئة المحيطة ويتخذ قرارات حسب الوضع. الميزة الكبيرة في Gemini Robotics هي القدرة على جعل عدة روبوتات تتعاون في نفس الوقت عبر مشاركة المعلومات والتنسيق بيناتها. التكنولوجيا هذه تنجم تغير قطاعات كيما الاندستري، اللوجيستيك وحتى الخدمات اليومية. المستقبل ما عادش فقط روبوت واحد يخدم وحده، أما منظومات كاملة من الروبوتات الذكية تتواصل مع بعضها وتعاون الإنسان. عطينيكم جديد وتوا بشنو دوكم بالمفيد تيك نيوز. اليوم كي تقول كونيكسيون تقول فيبر، واللي يقول فيبر يقول فيبر تي تي. فيبر للكل، للي يلعب، للي يتفرج، للي يخدم الدار واللي يقرا. فيبر العائلات، الاتيديون، الجيك والجيمر، كل واحد عنده كونيكسيون على كيفو وديبي على كيفو، من 50 ميجا حتى 1 جيجا. كونيكسيون قويه وستابل ادابتي للفرجه، للخدمه وللعب، وهذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر

0: يبقى سباحك بأحلى سباح. شلالك شلترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء. واغوت
1: باغوت 28 دقيقة على مزيكا فهم كالعادة لقيت هذا نعمل طلع على كيساتنا طرقاتنا والحركية مع نوتر كونسلتان مراد الجويني. نهارك زين مراد، مرحبا بيك.
2: نهارك مبروك ليندا توت كيف وكل اللي يسمع في أحلى سباح على مزيكا فهم.
1: يعيشك مراد، بداية أسبوع اليوم 31 أوت، الحركية كيفاش؟
2: حركية لاحظوها فيها كثافة في الجولان خصوصا في عديد الطرقات اللي من ضمن الطريق الوطنية رقم 8، وهذا اللحظوه خصوصا على مستوى مدخل النحلي، وتتواصل الحركة إلى حدود مدخل المركز العمراني الشمالي، بعدها هي نشاهدوا انفراج في الحركة واحنا داخلين إلى وسط العاصمة. نفس الشيء بالنسبة للإكس فان خصوصا على مستوى مستشفى محمود المعتلمي، لاحظوا حركية فيها كثافة مرورية. الحركية هذه كذلك لاحظوها على مستوى باب سعدون، وهذا انطلاقا من الشارع 9 أفريد وصولا إلى ساحة القصبة. بطبيعة الحال هذا بعد ما نشوف ساحة القصبة زيد القدم شوية القدام على مستوى باب سيدي قاسم، ثم ساحة الطرقات الوردية وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. ساحة باستور وهذا انطلاقا منها هي وإحنا ماشيين عبر شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة 14 جانفي كيف زاد اللحظة الحركية فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى شارع خالدين باشا، نفس الشيء على مستوى شارع المملكة العربية السعودية، وبعد على مستوى شارع الكويت وإحنا داخلين إلى ساحة 14 جانفي الحركة عادية، ولكن نتوقع من حين إلى آخر الحركة هذه باش تكون فيها كثافة في الجولان. وسط العاصمة على مستوى شارع المنجي سليم، كذلك على مستوى شارع جمال عبد الناصر، باب الديرة، باب منارة، وإحنا ماشيين إلى ساحة القصبة كيف كيف، زاد على مستوى سيدي البشير وين نلاحظوا الحركية فيها الكثافة المرورية. في المقابل الطريق الوطنية رقم 1 خصوصا على مستوى بن عروس، كذلك على مستوى ميغرين وعبر الجسر، وإحنا داخلين إلى سانجوبان، داخلين إلى وسط العاصمة كيف كيف، زاد على مستوى جبل جلود وين نلاحظوا الحركة فيها الكثافة المرورية. طبعا الحركة هذه تطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه، التخفيض من السرعة إجباري بطبيعة الحال ببعض الطرقات اللي هي معناها تشهد كثافة في الجولان، أن نطبق قوانين المرور ونطبق هذا كذلك إشارات أعوان المرور اللي في بعض الطرقات يبدأوا موجودين وقت هم يكونوا موجودين في الطريق إجبارا، معناها يجب أن نتبع الحل التعليمات نتاعهم هم، لأن وقتها تلغى جميع الحل الإشارات المرورية بطبيعة الحال. ما نزول زاد كذلك على مستوى الطرقات سيارة اللي سرعة يجبها تكون من 110 كيلومتر في الساعة، بطبيعة الحال زاد كذلك على مستوى الطرقات الوطنية من 90 كيلومتر في الساعة، وإحنا اليوم زاد كذلك على أعداد العمل بنظام الحصة الواحدة، غدا باش نعاود نرجع معناها بنظام الحصتين، فبالتالي
1: المشهد الكل باش يتبدل
2: للعشية باش تكون حركية فيها الكثافة المرورية، ردبان على الرواحلة، ردبان على بقية مستعملي الطريق اللي قاعدين معناها يتعاملوا معنا في استعمالهم للفضاء المروري، وما نجم نقولوا كان إن شاء الله السياقة آمنة بوندي بالسمان وسياقة آمنة للجميع إن شاء الله.
1: يعيشك، شكرا لك مراد، وكما قلت المشهد الكل باش يتبدل على الكياسة انطلاقا من غدوة حتى من اليوم العشية، بما أنه غدوة نرجع للدوبل سيانس أبارتير من 1 سبتمبر. شكرا لك مراد الجويني، كان هذا بوان غوت.
0: بوان غوت شلالك شلترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء. انت سباحك بأحلى سباح.
1: مازلنا مواصلين معكم في أحلى سباح، نخرج فاصل صغير ومن بعد يجي بحضرنا إياد الدهماني في لو بوان دو جور، اليوم يحكي لنا على الحرائق.
3: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كاتيديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس، اقوى سوم ال 50 ميجا، سوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش، اريدو طور عالمك.
4: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي. وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالنتلفان. وفي الويكاند الويكاند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عدن حوات في جيسة تفان نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي واحمد دائما والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك البرمجة الشتوية 1 سبتمبر قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
5: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي دي لاني ماكس بوكس 5G اورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو دي بي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى عندك اورانج
4: ابدا سباحك باحلى سباح Le point. مع إياد الدهماني
1: نهاركم زينة 8:35 دقيقة لبوان جو جور مع إياد اليوم يحكي لنا على الحرائق في آخر حلقة من البرمجة الصيفية حلقة اليوم إياد نهارك زين ومرحبا بيك
6: صباح النور ليندا تحية المستمعين الكل ظهر لي التوانسة على الأقل في نهارين هذوما شافوا كمان في الأكتواليتي حضور بارز للحرائق سواء في تونس وإلا عند جيراننا أشقائنا في الجزائر تو نرجع نحكيه ولكن أصبحت ظهرت الحرائق مثلا كل صيف
1: وحتى
6: اكزاكتومون انا باش نحكي وخاصه في المحيط نتاعنا نتاع البحر الابيض المتوسط والدول المحيطه بنا انه اصبحت مساله مش فقط تتكرر ولكن القوه نتاعها ولا لانتونسيتي قاعده تزيد احنا شفنا الايامات هذوما انه في جندوبه كانت فما معناتها الحرائق وصلت حتى لمحيط بعض المنازل وكان فما خسائر مادية كبيرة الحمد لله ما عندناش خسائر في الأرواح اليوم الصباح اكتشفنا أرقام تاع صور تاع البارح في الليل في جبل برقو ربي يلطف بأهالينا زاد غادي واللي على الأقل فيديوهات وتصاور اللي شفناها حاجة معناتها كبيرة تحية زادة كيف كيف هنا من المهم نقولوها لأعوان الحماية المدنية اللي معناتها روي عديو صيف فريمان في وضعية صعيبة قبلها هي كانت الحرائق في الكاف في سقيط سيدي يوسف كانت الحرائق في غار الملح رفراف دونك اليوم الظاهرة هذه اللي معناتها خلافا للمعناتها انه نحصروها كان فقط في المناخ هو في الحقيقة كتشوف الاستاتيستيك والإحصائيات في دول البحر الأبيض المتوسط فإنه أكثر من 90% من الحرائق مسؤول عليها الإنسان ولكن راهو كنقولوا مسؤول عليها الإنسان مش الإنسان يشعل انتونسيونيلمون وإلا بطريقة إرادية لا هو النشاط البشري اللي يؤدي لهذا اللي ينطلق من اللي طيش سيجارو من الشباك من الكومبينج اللي ينسوا الفو وإلا فما حاجات أخرى أنا اكتشفت كنحضر في الريبريك أنه في دول حتى في دول أخرى مثلا ترينو اللي يشد فرام بسرعة تصيرك الشرارة هذيك تنطلق ماكينة متاع حصاد اللي الي با بيان انترتونو دونك الاسباب متعدده ولكن المسؤول عليها ديما النشاط البشري. الحالة الوحيدة اللي الإنسان مش مسؤول عليها واللي هي نسبة قليلة هي معناتها الفودر.
1: الفود غاية بيضعت لي بالعربي مش صعقة السواعق.
6: ولا السواعق هذيك واللي هي نسبة قليلة برشا.
1: وفما بفعل زاد نسبة قليلة برشا حتى الناس عندهم مرض.
6: فما هو في البسيكولوجيا معروفة لبيروماني هي معناتها الرغبة المرضية في إشعال النيران. فما حتى النوتر سندروم اللي هو لبومبيي بيرومان اللي بمعنى انه فما شكون يشعل النار باش يطفيها باش يظهر بطل. هي كلها أمراض نفسية ولكن النسبة بتاعها قليلة برشا. الفينومين مرتبط بالمناخ. علاش؟ على خاطر من الحاجات اللي تخلي مخاطر انه الحريق يصبح حريق كبير والا ميجا فو. فما مؤشر اللي هو الفي بي دي اللي هو شنو اللي يقيس ليكار نتاع الرطوبه بين الرطوبه اللي موجوده في الهواء والرطوبه القصوى اللي نجموا نوصلوا لها. شنو اللي يخلي انه لي بلانت وخلي يبدا لو كليما سيك ما فماش رطوبه يحميوا رواحهم يسكروا على الهواء ويتحولوا الى كوميستيبل يتحولوا الى حاجه سريعه الالتهاب. وهذا بيصير مربوط بالتغيرات المناخيه. اي داير كي ناخذوا احنا مازلنا في شهر اوت بعد عام 2026 مازال ما كملش نلقاو انه كي ناخذوا اوروبا برك نلقاو انه الحرائق شملت تقريبا اقل شويه من مليون هكتار. راهو سي انورم مليون هكتار. هذا واحد يخم ساعات يقول لك فلان عنده 20 هكتار معناتها حاجه كبير. مليون هكتار في اوروبا. ولكن اهم اللي اهم الرقم هذا هو انه حرائق 2026 سي لو دوبل نتاع المعدل نتاع ال 20 سنه اللي فاتوا. دونك فما ان فينومين كي ساكسونتو. يقعد اهم حاجه هي انه بيصير المناخ مناش باش نغيروه في 24 ساعه. هو كيفاش اولا نقوموا بالوقايه ولكن سورتو كيفاش نتعاملوا مع الحريق اذا اندلع. خلينا نبدا بمساله كيفاش التعامل. عندنا حاجه في اذهاننا تظهر انه الطيارات هي الحل السحري.
1: اي
6: في الحقيقه مش صحيح. اليوم الدراسات شنو تقولك في حالة أميغافو وإلا حريق كبير دور الطائرات هو أنه تطيح في الانتنسيتي تطيح في القوة متاع الحريق باش لي بومبي ينجموا يدخلوا ولكن وحدها راهي ما تحلش المشكلة. دونك هذا جانب. الجانب الثاني هو أنه الكلفة متاعها. الطائرات هذوما ما يسمى باللي كندير اليوم سولون لي ديرنيير كوموند اللي عملوهم بعض الدول الاوروبيه السعر متوسط السعر راهو 180 مليار توينسا الطياره
1: الوحده بركه
6: الوحده اي هو تقريبا 50 لا ما عندناش من عن هي 50 مليون دورو يجيو تقريبا في حدود ال 180 مليار من المليمات نتاعنا. دونك نفهموا انه راهو معناتها ماهيش حاجه سحريه اللي باش نلقاوها ولكن فما حلول. اليوم الدول اللي نجحت في انها تنقص من العمليه هذه كسوا البرتغال والا حتى لبنان انه مثلا شو يعملوا؟ يعملوا ما هو استباقي يقيسوا هيك المؤشر نتاع الرطوبه. واليوم باللي ساتيليت وبالانتيليجنس ارتيفيسيال بالذكاء الاصطناعي تنجم تحدد لك الاماكن الاكثر
1: عرضه
6: خطوره اللي فيهم ريسك. راهو المنطقه هذيك ستاتستيكمون معناتها فما ان شانس دو 9 سور 10 باش يصير فيها حريق كبير مقارنه بلاصه اخرى فيها ان شانس دو 2. شنو اللي يصير؟ تولي انت هكا توجه لي سابور بومبي نتاعك والحمايه نتاعك يكونوا قراب. علاش؟ خاطر اهم حاجه في مواجهه الطرق هي الوقت بين اندلاع الحريق وبعد الانتشار نتاعه. على خاطر حريق اللي معناتها انتشر مئات الامتار سهله معالجته. ولكن كي تستنى ساعتين والا ثلاثه ومع ريحه قويه مثلا البارح احنا شفنا في برق انه اللي في كان نتاع الريح بعد ساعتين ثلاثه تولي عشرات الكيلومترات تولي صعيب التحكم فيها. دونك قد ما تكون قريب من الأماكن الخطر
1: قبل ما تتوسع الرقعة معي.
6: الجانب الثاني هما يقوموا به في أوروبا خطر يحتاج برشة بكود موية، هو أكثر حاجة تؤدي للانتشار في بداية الحريق هي ما يسمى البوامار، هو كالحطب اليابس اللي اللي هما يعملوا دبروسايما معتها يدوروا يلموه يجمعوه اتسترا. عنده كلفة، كلفة كبيرة، راو البيوجي متاع التوقي من الحرائق في الدول الأوروبية راو نحكيه معناتها دي مليار دوغو، معناتها آلاف المليارات متاع المليمات متاعنا. دونك هذايا زادا يكون، ولكن فما دول اللي ما عندهاش الإمكانيات لقاو أنه مثلا العودة للرعي الطبيعي، أنه راو كيف معناتها تسيب الحيوانات هي اللي ترعى ينقص بنسبة كبيرة من مسألة انتشار الحرائق. وجانب الآخر هو مسألة التضاريس اللي مثلا سرتو حماية الأماكن السكنية، خاطر في برشة حالات شنو اللي يصير، انت لكاباسيتي متاع التدخل متاعك كحماية ولا دي سابور بومبي ما لي باي ليميتي، عندك عدد محدود من الكمين ومن البشر. والطبيعي انه اول تحرك تعمله
1: هو انك تحمي تجمعات سكنية،
6: ولكن وقت الوقت اللي تعديه انت تحمي
1: هو اسرح
6: اكزاكتومون، هو وقت خسرناه في الانتشار نتاع الحرائق. دونك هذاك علاش انه تكون الاماكن ولا المناطق السكنيه محميه بالعوازل اللي يتعملوا اتسترا يربح برشا وقت في انه التحرك الاول ما ضيعوش في البحث على حماية السكان وإجلائهم، خاطر يكونوا ديجا محميين وتمشي ديريكت للي بوان دو ديبار دو فو معناتها وإلا نقاط انطلاق الحريق. دونك اليوم تأثير المناخ كبير، ولكن زادة من المهم أنه يكون عنا أولا خطط متاع وقاية، أنه يتم توعية الناس، توعية الناس اللي يعيشوا في الفضاءات الغابية، خاطر أخطر الحرائق هي اللي تصير في الجبال اللي فيها تضاريس وعرة وكيفاش باش توصل طرق الحماية وغيره، معناتها الحرائق الصغيرة الأخرى يتم السيطرة عليها بسهولة وبسرعة. اليوم للأسف معناتها نشوف، أنا شفت معناتها اللي صار الأشقانا في الجزائر كل التضامن معهم فريمون، معناتها سيان دغام ناسيونال، وشفنا حتى حداد وتحرك سياسي. الحمد لله احنا ماناش في الوضعية هذه، ولكن يلزم يكون حاضر في ذهننا، خاطر راهو السيزون متاع الحرائق ما تنتهيش مع السيزون متاع البحر، ونعرفوا انه الاشهر متاع الخريف زادة كيف كيف تكون اشهر معناتها الظاهرة تكون فيها قوية. دونك من المهم الوقاية، من المهم استعمال التكنولوجيا اليوم كسوا لو ساتيليت وإلا لا داتا، خاطر هو شنو البيان خليك تقرأ الاستوريك باش تعمل التوقعات متاع المستقبل، كيما اللي يصير في الرصد الجوي. راهو معناتها برشا ناس يقول لك الرصد الجوي كيفاش يتوقعوا الطقس صحيح، هو راهو كي تقرا لي دوني تاع 50 سنه 60 سنه وليفولوسيون تاعها، فما لي موديل هذوما تاع الذكاء الاصطناعي اللي يعطيك بنسبه هامش متاع خطا ماهيش كبيره التوقعات للمستقبل. دونك ربي يلطف باهالينا في الاماكن اللي فيها حرائق، وان شاء الله معناتها تنتهي فتره الصيف والخريف باقل أضرار التونسية.
1: البارح بصدفة في قناة فرنساوية شفت سبوت توعوي على الحكاية هذه بالضبط، عديوه صغير مش كبير، كيفاش شكون يشعل في باش يعمل مشوى في بلاصة بحضة شجر قريب معناها من، وبعد كيفاش اختار باش يمشي لبلاصة بعيدة وإلا يهز مكلته حاضرة مشوية مش لازم
6: ستين
1: فلاش معناها ياسر قصير سبوت، أما فيه مساج قوي برشا. دونك الخدمة يظهر لي على أصعدة كبيرة برشا، والعنصر البشري قديش قلت 90% سبب 95%
6: النشاط البشري،
1: البشري هو اللي متسبب أغلبية في الحرائق،
6: فما كان الفودر فما كان الصواعق هي اللي خارجة على البشر اللي تسبب حرائق.
1: يعطيك الصحة إياد، إن شاء الله من خير الباساج متاعك، زاد المساج يوصل برشا ناس يحبوا الطبيعة ويحبوا التخييم ويحبوا الكومبينج ويحبوا أنه يقرأوا حسابهم في النقطة هذه 48 دقيقة. يعطيك الصحة إياد، كان هذي لو بوان دو جور الأخراني في الموسم الصيفي في آخر حلقة من البرمجة الصيفية، العودة مع أحلى صباح إن شاء الله.
6: إن شاء الله غدوة مع أمين ونادية وفاطمة.
1: تولي توقيت مع وقتيش الفقرة؟
6: الفقرة 8:04.
1: 8:04. تابعوا إياد ما لبقيت الموسم، يعطيك الصحة إياد، قولك أتخي بيانتو وإحنا مواصلين معك.
6: كوراج للويكاند في سيزون جي.
1: يفضلك إياد، ميرسي بوكو. 8:46 دقيقة كانت هذه لو بوان دو جور.
4: مع اياد الدهماني. ابدا سباحك باحلى سباح.
1: مصلناكم في احلى سباح فصل صغير وعنا توا دقيقه حاضر مع فاطمه. تابعوا الابراج الكل شرح مخبيلكم كان الاخبار الساره والسعيده. التسعه موعد جديد مع الاخبار على موزيكا فيم مع زملائي من قسم الاخبار. احنا راجعين بعد شويه.
4: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادية الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماغ ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عادل حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل عرسب مع سلاح دين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كافي. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
5: مع أورانج.

0: 900
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك أورانج.
2: لا بدنا نروح
1: لا ديفا هيفا وهبي بتونس. تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكلاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
3: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب.
1: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين بمساهمة موزايك اف ام.
4: انت سباحك باحلى سباح احلى سباح.
5: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
4: دقيقه حظ مع فاطمه عبد الرحيم.
6: صباحكم فل، صباحكم مبروك السعيد مع آخر يوم في شهر أوت. إن شاء الله يا ربي يكون الشهر الخير على توينس الكل. أول أخبارنا للحمل، نهارك في برشة طاقة وحماس، استغلهم في حاجة مهمة حتى عاطفيا كلمة حلوة نجم تقربك أكثر من شخص يهمك. الثور نهار مناسب باش ترتب أمورك وتاخو قرارات كنت مأجلها ماديا، حاول ما تسرعش في المصاريف. إلي جوزي أخبار جديدة نجم توصلك وتبدل برنامج نهار في الحب. الحوار راهو الصريح ينجم يصلح سوء تفاهم. وانت يا برج السرطان حاول تبعد عن التوتر وتعطي روحك شوية راحة، فما شخص قريب منك ينجم يكون يستحق كلمة للتشجيع. الى اسد حضورك قوي اليوم والناس راهو باش تلاحظك اكثر، فما فرصة باهية تنجم تظهر قدامك. وانت يا برج العذراء نحكيو على مواليد اليوم. من برج العذراء نهار مناسب للخدمة للتركيز وانهاء زادة حاجة جيت معلقة عاطفيا، خليك واضح وما تخلي زيد الشكوك تفسد عليك نهارك. وانت يا ميزان نحكيو على الميزان الهوائي، فما لقاء وإلا مكالمة تنجم تفرحك وتبدل مودك، حاول اليوم ما تدخلش في نقاشات ما تستاهلش. إلى عقرب راهو حدسك قوي برشا اليوم، ممكن تكتشف خلينا نقوله حقيقة كنت مخبي عليك، خليك هاكا هادي وخلي أفعالك تحكي. القوس التغيير مطلوب اليوم وحاجة جديدة تنجم تفتح لك باب مهم. عاطفيا نحكيو على مفاجأة حلوة وردة. إلي جدي راهو تعبك ومجهودك ماشيين في الطريق الصحيح، ركزي فضلك يا جدي على أهدافك وما تخليش التأخير يقلقك. إدلو فكرة جديدة تنجم تكون بداية الحاجة مزيانة اليوم، راهو باش يكون نهار مناسب باش تحكي على مشاريعك وتسمع نصيحة غيرك. ونكملوا مع برج الحوت، نهارك فيه برشا هدوء أكثر من الأيامات اللي تعديت. عاطفيا فما لحظة ممتازة، لحظة رومانسية مع شخص قريب تنجم تخليك فرحان برشا.
5: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
4: دقيقة حظ

0: سباحك بأحلى سباح. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحال وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايه الموسيقى هيت كلوب ان ترندز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصه النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي واحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس اقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
2: الغونتخي كلاس على البواب وكيابيم حضرت لكم برشا كادوات وفريات. 15 دينار كهو مريول للبنات ولا للاولاد. يجيو بحذنا وعيشوا معانا اجواء لكل دي تالون، وين كل صغير يلقى اللبسه اللي تعجبو وتواتي مواهبو. وتمتعوا زادة بالتخفيضات في السولت اللي توصل ل 70%.
3: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحه لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكه مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحه هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
4: آه يا حلو.
5: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
6: النجم العربي آدم
5: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ثربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
7: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
5: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة موزايك اف ام.
8: Fama Box 5G ou Fama Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, débranchez à maintenant, connectez maintenant. Fiha Wi-Fi 6, yossel le dar l'kol. Ou fiha zeda Turbo Gaming, lil maghroumin bel l'ab en ligne. Ken jawa gaming, streaming ou la scrolling, ma le Maxbox 5G, عندك internet très haut débit, min ghir hatta loading. Bech ma tfallet hatta lahda. Mouch fokhra, ama le Maxbox 5G Orange, haja okhra. عندك Orange.
0: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
9: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وحدات الحماية المدنية بسليانة تواصل بمعاضدة مصالح الغابات والتجهيز عمليات التدخل للسيطرة على الحريق الذي تجددت نيرانه مساء الأمس بين جبل مزاتة والدريجة من معتمدية برقو من ولاية سليانة جراء هبوب رياح تجاوزت سرعتها 70 كيلومتر في الساعة، ساهمت في تأجيج الجيوب النارية واتساع رقعة الحريق دون تسجيل أضرار بشرية وفق ما أفاد به لموزايك مصدر عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة. ومصدر مسؤول عن المستشفى المحلي ببرغو يؤكد لمراسلتنا نبيها الصادق أن المستشفى استقبل ليلة أمس عددا من المصابين بحالات اختناق جراء استنشاق دخان الحرائق، تلقوا الإسعافات والعناية الطبية اللازمة قبل السماح لهم بمغادرة المؤسسة الصحية. كما تم الإبقاء على شخصين من مرضى القصور الكلوي بالمستشفى في إطار متابعة حالتهم الصحية. يذكر أن حريق جبل مزاتة اندلع يوم الخميس المنقضي، ورغم المجهودات للسيطرة عليه من قبل المصالح المعنية وعمليات التطويق التي قاربت 90%، أججت الرياح القوية مجددا الجيوب النارية وساهمت في تجدد النيران واتساع رقعة الحريق. في شأن دولي، دولة الإمارات تنفي التقارير الإعلامية التي أفادت بأن قاعدة المنهاد الجوية استهدفت بصواريخ، وتقول إن هذه التقارير عارية من الصحة. يشار إلى أن الجيش الإيراني قد أعلن أنه استهدف بمسيرات قوات أمريكية في قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات ردا على الضربات الأمريكية على جزيرة لارك في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينشر مقطع فيديو أنتج بالذكاء الاصطناعي، قال إنه يظهر جزيرة خرج مركز النفط الإيراني وهي تسوى بالأرض إلى ركام، ولم يتضح ما إذا كان منشور ترامب يمثل تهديدا للجزيرة أم أن هجوما كان يجري بالفعل، فيما لم تظهر أي أدلة حتى الآن تعرض الجزيرة لهجوم. وسائل أعلام بارزة تفيد بأن وزارة الخزانة الأمريكية منعتها من تغطية اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين المقرر عقدها هذا الأسبوع في مدينة أشفيل بولاية كارولينا الشمالية، ولم يحصل مراسلون من صحيفتي نيويورك تايمز وول ستريت جورنال وشبكة بلومبرغ نيوز على تصاريح للتغطية، في خطوة وصفها متحدث باسم صحيفة نيويورك تايمز بأنها محاولة سافرة للتهرب من الرقابة العامة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء. We'll be right back.

0: صندوق عجب.
1: مرت زين يا مزيك، بعد النهار معناتها مشيت توقيت العادي، معناتها حصتين في النهار. السؤال إدارة توصية ولا فما معامل كيف زادة كانت تخدم حصة برك الشاشة تخدم حصتين، وبرشا ناس باش ترجع تخدم رستورانات كذا كذا وقهاوي ودنيا شوية شي تبعوا، معناتها شي تبعوا كانت ناس تخدم حصة برك باش يتبعوا، فما ناس طلبة راجعوا يقراوا شجعوا يقراوا البرمي. نرجع موضوع الضوء، احنا توا في حصة برك وصار الكوفير بتاع الضوء قوي برشا، توا حصتين ما ترجعوا كونسوماسيون زيد طبيعي مش زيد، هذا واقع. شو مش نعمل؟ ربي يقولون شو مش نعمل بالضبط.
2: ما قلتونا فاوت باش يكون فما جديد، شوفونا لي ميزاجور يرحم والديك، مسرعونا في الامور يا ستاك، مش حل هكا مش حل، معناتها ريغولير الحكايه كل يوم ها 4 ساعه ها نص ساعه ها ساعه ها ساعه ونص ها ساعتين ها ثلاثه، مش حل.
3: قالوا شيء عجب، هبنقول سيد كاتب العام بلدية المهدية وينك؟ البلاد سردمت بالوسخ، المنطقة السياحية شيء مهول، البلاد سياحية وين المسؤولين؟
4: ألو عسلامة، هني مواطنة من ولاية الساقس طريق قرمدة، رانا متنا، رانا لمي لا ضو، رانا متنا يا ربي، وين المسؤولين على البلاد يا ربي؟ رانا متنا، رانا متنا، قطرة مي في دارنا ما جيناهاش. يا صندوق عجب وصل لي صوتي، يا صندوق عجب.
5: عسل موزيك بلاهم شرك في صندوق عجب، جست في صعب شركة بالفكرة حبيت بقوة، برشا ناس السطرين ما عملوش العسيت زكوب وعملها بعد المولد، برشا ناس كيكة عملوا على خطر النار المولد قد قد الماء قص في الساحل الكل، في حال حليل الناس لقات ماء ونار سخون على الاخر، ولا الناس لا دوشوا ولا عملوا زكوب، معناتها كان احتفال نشوي قرآن واحد يسمعها في الدار وكهو.
0: صندوق عجب، انت سباحك أحلى سباح. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فراغ، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا، موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي، واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكالعادة عدن حواد في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال، سبور كالعادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس، ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور، حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد دائما، والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجه الشتويه تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكايه، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجه الشتويه 1 سبتمبر
6: مع اورانج بوستي الرونتري بالفروات
7: ما تحيرش بلا

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج.
2: ابدأ سباحك.

0: برمجة شتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس، كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور، العالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى، إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي، حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج، تبرنشيها منا، كونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج، ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
0: تنظم ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم 15 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
2: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
0: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب 15 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
2: أخذني
3: اشتقت كتير لجمهور تونس، جمهور قرطاج. يارا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي، باتام، نيسان، ماكسويل، بيكو، جولدن كارتاج، بواسونغي درينا بلوس، تشيكن انجوي، هوب ترافل، شيرينغتون، باكستيج، او دي في بلوس، ديجيتاس، نسمة جديدة، وموزايك اف ام. ابدأ سباحك.

0: سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: التسعة 31 دقيقة في أحلى سباح. مرحبا بكم معنا مستمعينا الكل من جديد. احنا معكم للحديش في أحلى سباح. حبينا نحكي على حركة إنسانية مزيانة برشا جينا من ولاية بنزرت. نحكي على حلمي اللي عنده مديدة سنوات انه يعيش في الشارع. حالته طبعا شوية شوفوا الصور فلوتي شوية معناها تسخف من ناحية الجين نظافة الحجمة اللبسة الحويج. اهلي بنزرت من تعاطفوا معه برشا وحتى على شبكة التواصل الاجتماعي من مختلف المواقع وحبوا يعاونوه. شنو الاكسيون اللي قاموا بها الإنسانية والحركة اللي أثرت من بعد في برشا ناس؟ باش ناخذوها كل التفاصيل مع مراسلنا مشكور جدا مراد الليجي اللي ديما على عين مكان يقول لنا كل الأخبار وكل ما يصير في ولاية بنزرت باش يلخص لنا هالتضامن هذا اللي صار مع مجموعة من المواطنين اللي البعض يقول لك ما يهمنيش مشكون يتعدى يرعبد رقد في الشارع حفيين ما حجم الشعر وعنده قديش في حالة يرسل هاي. ولكن فما ناس عندها قلوب وتحب تتحرك وتحب تعاون وحركة إنسانية نبيلة جدا. التفاصيل معك مراد ليجي مراسلنا في بنزرت. مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك ليندا ومرحبا بكل مستمعين راديو موزايكا فام. ليندا حلمي هاي دونك حلمي هذه معروف في بنزرت الناس كل تشوفه في وسط البلاد. مريض نفسانيا حالته معناتها البدنيه الظاهره تعبه برشا. هو لما حاله راه يعيش مع عائلته وعنده زاد ظروف خاصه هو واخوته كيف برشا نداءات كانت اطلقوها الناس معناتها على شبكه التواصل الاجتماعي شكون ينقذ حلمي فما شكون سماه يتيم فما شكون سماه علاش حلمي هكا. دونك في الفتره الاخرانيه فما سيده يعطيها الصحة هي خذيت معناتها على عاتق نتاعها باش تنسق مع برشا ناس يعني في الجروبات. وفعلا بعد ما خذيت لاكور عند اللي معاها الكل اتصلت بالسلطات المحلية والجهوية لهنا نسقت معاهم ونسقت حتى مع الشؤون الدينية ومع الأمن ومع الصحة. طبيب بريفي نجت من تونس فما شكون جاب الامبولانس نتاعو وهزوا حلمي هكايا مشاو لهنا لاحد الفضاءات الدينيه لهنا جامع الفتح وسلموا الغادي نظفوا له حلمي بدلوا له حوايجه حجموا له رجعوه اللي راه في الشارع شعقلك حلمي اللي كان اكثر من 10 سنين شعره ما حجموش يعني باش تفهم شو الوضعيه نتاعو وكان ديما موجود معناتها في سنتر فيل. اليوم اللي حلمي ما يعقلوش من البعيد المجموعه هذوما ربي يبارك لهم هما الحق ما حبوش يكشفوا على هويات نتاعهم حتى لقينا صعوبه باش نحكيو معاهم احنا في الموزايك. لكن بالتنسيق مع السلطات الجهويه والمحليه في بنزرت خذينا المعطيات الكل ولقيناهم زاد فرحانين. والجديد معناتها في حكايه حلمي انه سيتم ايوائه ان شاء الله الاسبوع هذا في احد المستشفيات يعني الرعايه الصحيه النفسيه في تونس. يستناو جيت معناتها في بعض الاجراءات وهذه اكدت هنا معناتها الجهات معناتها السلطه المحليه في بنزرت وهذه حاجه ما تنجم كان تشجع تونس ان شاء الله ما تلوى حتى حد. والحركات هذه صحيح احنا نشوفوها في الخارج نتطور وتعاود لكن هي في بنزرت حبوا يخليوها ديفكتريه الحكايه قال لك احنا عملنا حاجه لله.
1: هو مثالش معناها فقط مساج مراد للناس اللي تلوم واللي يعمل الخير ويوريش معناها ما فيها بيس تكون بالعكس انسبيراسيون وتكون حاجه مادامها ايجابيه علاش ليه معناها تنجم تعطي فكره لعباد اخرين.
2: صحيح احنا تو في حاجه اللي زوند معناتها الايجابيين معناتها خلي العباد تعرف راه مجتمع رحمه قبل كل شيء ويعطيهم الصحه. دونك حلمي اللي الناس كل كانت تسميه اليتيم واللي كانت فما برشا حملات انا واحد من الناس اللي كيف كتبت في الفيسبوك شكون ينقذ حلمي فعلا هاو الصيفه نتاع 2026 فاللي السخانه هذيا والعرق اللي فيها والريق الشايح اللي فيها حلمي امواه وكانقذوه وربي ما تسخروا العباد هذوما بارك الله فيهم يعطيهم الصحه
1: ان شاء الله يكونوا انسبيراسيون لبرشا ناس اخرين خاطر راهو ساعات عباد هكا هي ما في الشارع بون العباد سي فري كو تخاف تقربهم ما تعرفش يسون اغريسيف ليه. انت قلت حلمي ماهوش من نوع الناس اللي معناها عنده معناها اغريسيفيتي ولكن مثالش كي تكون الناس الكل موجوده للصحه كما قلت انت السلطات المعنيه
2: وراي معناتها العمليه تمت فيها معناتها في جميع السلطات الصحيه يعني حتى ليكيب اللي جات نتاع الصحه كانوا لابسين التوني نتاعهم الطبيب بريفي كيف واللي جاب الامبولانس الامن هذا كان حاضر في الحكايه
1: هذه
2: الناس كل حضرت الغادي وتعاملوا معاه معناتها كذات بشريه تعاملوا معاه معناتها بلطافه واكيد معناتها هو طوم يعبرش حلمي لكن اكيد راهو فرحان معناتها بالوضع
1: الجديد. هو ما يتكلمش
2: ما يتكلمش هو هو ساكت كان ديما معناتها سيجاره في فمه حفيان احوايجه رثه شعره معناتها هابط على عينيه بين بات نجم تشوف وجهه. اليوم حلمي كي تراه هو تبارك الله عليه معناتها صغير.
1: قداش عمره تقريبا مراد؟
2: يمكن في 52 حاجه هكا. انا حلمي اللي يعرفه قبل كان تبارك الله عليه شباب ولي هيك هي القدر نتاعو ان شاء الله ربي يحميه وربي يحمي عائلته اذا كيف اخوته معه وربي يبقي ستر على كل يعني على الناس كله على المتشردين
1: زي اكيد اكيد جدا. هو قبل السنوات هذه معناها كان في بنزرة تعرفوه معروف وبعد صارت له نكسه
2: صغير هو معناتها هو صغير لا لا لا معناتها ما رفض يكون وراثي هو صغير معناتها اللي يعرفوه صغير كان حلمي معناتها طفل عادي وبعد كبر به المرض
1: اي خاطر ما فهمتش بريزون شارج هذاك علاش مهم التأثير الطبي اللي يعطيهم الصحه معناها من ناحية النفسيه وايواء ومهم النجم حتى يخرج تتحسن حالته النفسيه
2: ولي
1: يدخل اكثر كوميونيكاسيون مع المحيط ومع العائله.
2: ممكن
1: يعطيك الصحه مراد.
2: شكرا
1: ليك وسلم على اهالي بنزرت الكل وعلى الناس الباهين اللي يقوموا بمبادرات كيما هكايا مجتمع مدني ناس هكاك تحب تعمل الخير الناس اللي تفاعلت على لي ريزو سوسيو معاه في ولايه بنزرت وكما قلنا هذه تنجم تكون انسبيراسيون الناس الاخرين باش ينجموا يعاونوا مدوا يد المساعده للناس ساعات ما تنتظر كان حاجه كيما هكا ربما يرجعوا حتى في محيط عادي اكثر توازن واكثر اكليبر. مشكور مراد ليجي مراسلنا في ولايه بنزرت 9:37 دقيقه تنجموا تتفاعلوا مع المداخله ومع الفيديو على الباج بتاعنا كالعاده على الفيسبوك. خارجين مع الموسيقى وبعد فاصل صغير العشرة موعد جديد مع الاخبار على موزايك كافيه وحنا تواصل معنا احلى صباح حتى ل11.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع ناهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر مع

0: دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتري باللوفرويت. عندك أورانج.
2: انت سباحك

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديد بن ثلاثان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع ليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج الأحد 6 سبتمبر، احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني. ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلة انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن، كل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج غني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
1: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر إس تي بي بونك وموزايكا فام.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزير الخارجية الألماني وأكد قبل مغادرته إلى تونس والجزائر على تعزيز التعاون مع البلدين في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم، مشددا على أهمية دول شمال إفريقيا في تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل وضمان أمن إمدادات الطاقة والممرات البحرية. وبمناسبة مرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع تونس، برلين تشيد بتطور العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن ألمانيا تعد ثالث أهم سوق تصدير لتونس، وأن العلاقات التجارية وسلاسل التوريد التونسية تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للصناعة الألمانية ولا سيما قطاع السيارات. وبيان وزير الخارجية الألماني يؤكد تنامي التبادل العلمي والمهني مع تونس، إذ يدرس نحو 7500 شاب تونسي في الجامعات الألمانية، فيما يساهم متخصصون تونسيون في دعم قطاع الرعاية الصحية في ألمانيا، مؤكدا دعوته ممثلين عن الصناعة الألمانية لمرافقة الوفد إلى تونس والجزائر لإجراء مباحثات اقتصادية. فرق الإنقاذ في نيبال تعمل بمساعدة خبراء صينيين وهنود طوال الليل للوصول إلى مئات الأشخاص الذين يعتقد أنهم عالقون داخل أنفاق مشاريع للطاقة الكهرومائية في أعقاب الفيضانات التي اجتاحت جبال الهيمالايا في الأسبوع الماضي، والتي خلفت دمارا واسعا في مدن وقرى الوديان النيبالية وكذلك عبر الحدود في الصين. وهيئة إدارة الكوارث في نيبال تقول إن 933 عاملا لا يعرف مصيرهم من مشاريع الطاقة الكهرومائية في المنطقة التي ضربتها الفيضانات. وقدرت منظمة الصليب الأحمر أن أكثر من 90,000 شخص قد تضرروا على الأرجح من الكارثة التي ربطتها الصين بتأثيرات تغير المناخ. النمسا تعلن تسجيل أعلى عدد على الإطلاق من الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال شهري جوان وجويليا المنقضيين، قدر ب 646 حالة وفاة، فيما شهدت أوروبا هذا الصيف موجات حر متتالية وشديدة. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يؤكد نقلا عن بحث أجراه جهاز العمل الخارجي التابع للاتحاد الأوروبي أن روسيا والاحتلال الإسرائيلي قاما بنشر وتضخيم المعلومات المضللة المتعلقة بالدخول الجماعي للمهاجرين إلى جيب سبت الإسباني في شمال إفريقيا في الشهر الماضي. وسانشيز يقول إنه من الواضح أن البلدين استغلا الأزمة لانتقاد الحكومة الإسبانية لأنهما على خلاف مع مدريد بشأن موقفها من الحربين الدائرتين في أوكرانيا والشرق الأوسط. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ليندا في أحلى صباح.

0: ابدأ سباحك بأحلى سباح بوا مارشي.
1: نهاركم زين العشرة ثمانية دقائق في أحلى سباح وقيت نعملوا طلع على المرشي في البوان مارشي. اليوم مش نقعدوا في تونس الكبرى. فاطمة عبد الرحيم زعبا وين مشيت بالضبط اليوم تعطينا كل التفاصيل وشنو متوفر في المرشي اليوم. نعرفوا اليوم اثنين دونك فما حاجات تكون موجودة حاجات أقل وغدوة ترجع أكثر حركية. صباح النور فاطمة مرحبا بيك.
2: اهلا وسهلا صباح الفل ليندا تحيه ليك. اليوم فينا الاريانه خلينا فكره هاكا قصتنا اليوم باش تكون موجوده نلقى فيها الخضره والغله. لقينا الهندي موجود ليندا لقينا الهندي الحاره على 2000 كيف كيف زيدا ولد القمره موجود على 2500 على الكيلو الفلفل الحار على 3490 موجوده البطاطا على 2490 الطماطم لقينا الكيلو على دينار و700 البيتنجانه هي اللي طايح ثوم نلقاوها على دينار الكيلو متاع البيتنجينة اليوم في مارشي في أرينا في الباتوار والثوم الكيلو متاعه على 9 دينارات. نكملوا دورتنا نلقاو البصل على دينار و490 الخضار الورقية كيما السلق المعدنوس نلقاوهم على 900 والنعناع موجود على 800 وكعبة الخص على دينار و500. نكملوا دورتنا مع الغلة الدجلة فراك أسوان كما نلقاو الكيلو على 6500 موجودة زيد على 5 دينارات اللي هي على 4980 العرفون نلقاوها على 11 دينار الدليع هوني بالكيلو راهو نحكيوه على دينار و300 التفاح موجود على 5800 الخوخ على 5980 العنب الكيلو على 9 دينارات هوني نحكيوه على العنب الأخضر ليندا على 9 دينارات العوينة موجودة على 5 دينارات ونكملوا مع البطيخ نحكيوا على البطيخ الأصفر على دينار و600 كعبة البطيخ.
1: خبيان دونك هذا هو المتوفر اليوم في المرشي في مرشي أريانا. يعطيك الصحة فاطمة عبد الرحيم على الجولة اللي قمنا بها معاك. بيان سور فما الناس تفرج فينا على اللايف على الباج فيسبوك فيديو مرافقة زيدة للي متوفر في السوق اليوم مع الأسعار. مشكورة فاطمة كان هذا البوان مارشي.
0: بوان مارشي ابدا سباحك بأحلى سباح
1: موصل معكم في أحلى سباح حتى للحديث العشرة وعشرة دقائق شوية خلي فود أنيفرسير للناس اللي تحبوهم اللي مولودين اليوم نهار 31 أوت تحبوا تقولوا لهم هابي بيرثداي تحبوا تقولوا لهم كلام أحلو في نهار تذكرهم بيخليوا لي ميساج متاعكم على 71-113-013 نفس الرقم هو توصل عليه كيف كيف ميساجاتكم وصواتكم في صندوق عجب. دايوغ أنا موعد ثاني مع صندوق عجب شوية آخر مع العشرة و50 دقيقة في أحلى سباح موصلين معكم ورجعين للحديث في أحلى

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكالعادة عدن حوات في جازة تفام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كالعادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادية الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس، كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى، إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي، حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم، حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة، الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. ابدأ سباحك.

0: انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
1: العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة في أحلى سباحة، مرحبا بكم معنا كالعادة. احنا في متابعة ديما اللي يصير في جميع الولايات وديريكسيون ولاية سليانة، ندير حريق في جبل برقو وقرب حتى ساعات من بلايس فيهم بعض المتساكنين. هل تم التسيطر عليه ولا في اللحظات هذه اللي قاعدين نحكيه فيها ولا لا؟ شنو كيف كيف الحالة الناس اللي ربما تم إجلائهم للمستشفى المحلي في برقو؟ وكل التفاصيل باش ناخذوها مع مرس لنا بها السيدق من ولاية سليانة. نهارك زينة بها ومرحبا بك.
2: يومك سعيد ليندا، ليك واللي يسمعونا كل على راديو موزيكا فان.
1: يعيشك.
2: كما كنت تحكي الحريق تجدد للأسف، من هو خلينا نرجع عليه، الحريق اندلع بلمعان منطقة مزيتة والدريجة بين معتمدية برج ولاية سليانة بتاريخ نهار الخميس البيت 27 أوت. عمليات السيطرة تواصلت الحدود أمس لحد نص النهار، وصلت عمليات السيطرة وتطويق الحريق في حدود 95%، يعني بريسك تم السيطرة عليه وتتواصل عمليات التبريد الجيوب النارية. ولكن العوامل الطبيعية كانت أقوى. أمس في سليانة ظاهرة طبيعية تعديت أنه فما جاي سحاب ريح قوي، الرياح تجاوزت 70 كيلومتر في الساعة، وهو اللي أجر الجيوب النارية وساهم في توسع الحريق هذا اللي يوصل حتى الحدود المتاخمة لولاية القروان، يعني منطقة قصر لمسة بالوسلاتية. الحرائق وصلت حتىش الحدود ديال القيروان. بالنسبة أهم المناطق اللي طالها الحريق في جبل برقو، مزيتة، دريجة، دمين الخروب، نشم، عين بوسعدية. اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث البارح الحدود المقصفة متاع الصباح للفجر يتم إجلاء في سبيل المتساكنين المتاخمة من الحرائق هذه، تم إجلاء في حدود 35 شخص. تم إيواء المدرسة الإعدادية ببرقو. كذلك فما بعض الإصابات بالاختناقات خفيفة جراء استنشاق دخان الحرائق. كذلك تم تعهد بحالتي إصابة بالقصور الكلوي، تمت المتابعة متاعهم في المستشفى المحلي ببرقو، وتم يعني بعد ذلك يعني تم الإذن بالخروج للمصابين.
1: أيوة.
2: المبدئين الحالة العامة هي التوجه نحو الانفراج، العملية السيطرة وتطويق الحريق متواصلة
1: في اللحظات هذه، معناها
2: في اللحظات عملية التدخل متواصلة وتطويق الحريق. كذلك تحية كبيرة الأعوان الحماية المدنية، الغابات، التجهيز، الصحة، شركة النقل البارح كانت زادة حاضرة في نقل المواطنين وإجلائهم المناطق هذيك. تم هبة كبيرة مواطنية، تضافر كل الجهود البارح باش العبيد تأمن الأرواح والممتلكات. فما بطبيعة فما خسائر طبيعية وغابية وحيوانية ثروة كبيرة للأسف، لأنه جبل برقو الناس الكل تعتبره هو رئة سليانة، إيش بقى من جبل سليانة، بوليس سليانة بقى، كان جبل برقو هو رئة سليانة. للأسف الخسائر المادية الحمد لله فماش خسائر بشرية، والخسائر المادية تبقى ديما هي من تعهدات السلطات المحلية إنها باش تحصي وتعطينا الإحصائيات كاملة.
1: أكيد، وإحنا في متابعة معك نبيه على طول النهار، وإن فما سيطرة تامة إن شاء الله على الحريق كامل تمدنا بالمعلومة. مشكورة نبيه عليك الساعة. نبيه الصادق مراسلة موزيكا فام في ولاية سليانة. ما زالت في اللحظات اللي نحكي فيها المجهودات متواصلة من وحدة الحماية المدنية و معاضد مصالح الغابات والتجهيز وغيره باش يسيطروا على الحريق بالكامل، وان شاء الله ربي يحفظ الناس الكل. والحمد لله ما فماش معناها اضرار بشريه، اللي تم نقل المستشفى لاباس وخرجوا حالات خفيفه متاع اختناق وغيره، وان شاء الله ربي يحفظ الجميع. على 10 و 39 دقيقه على موزايك فام، واصل معكم في احلى صباح حتى لل11.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور، العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى، إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي، حكاية الموسيقى، هيت كلوب اند ترندز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور، كل عادة الأخبار، المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي، وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. ابدأ سباحك أحلى سباح. أحلى سباح صندوق عجب.
1: ألو مرحبا موزايك، جيبوا الماء. ولكن الحقيقة الشيء اللي شفناه كي جيبوا الماء حاجة يعني من وراء العقل. الناس بالصف والصف عاملين صف نساء وصف رجال، أنا يعجبوني في النظام الحق متاع ربي. صف نساء وفيك الصف متاع البوستة متاع آخر الشهر، كلهم ناس هكا كبار في العمر شادين الصف، يعني تبقى قدامك 50، تبقى قدامك 100، وكي يوصل لك الطريق بالبوني الناس تضارب على الماء وتفك لهفة والشنية. واحد مشي وشي سمحني يا أخو السيكامي، ترسلوا في إشكالية وفي دزلي وندزك وفي مشاكل، نمشي على حاجة نولي وفي حاجة ما أخطر وما أعمق.
2: يا اخي انا والله عندي سؤال، معناتها واعين بالوضعيه شو معناتها، نرجع نخدم نهار كامل اخت القايله ولا اخت الخدمه ولا اخت كل شيء، معناتها تحبني نخدم نهار كامل تحصرني في بيرو توا عاد انت بلاشي في الليل والناس مسكره وحوالات وادارات مسكره تقص عليا في الضوء، فما بالك الناس كل تخدم توا نهار كامل ناوي تحصرني في بيرو وتقص عليا الضوء معناتها، ولا باش نقص كليماتيزات معناتها فاش نقعد نعمل، انا ناوي باش نخدم انا ان شاء الله وقتها. لا حول الله، ما يا اخي ما كنتش واعين بالوضع اللي احنا فيه، ولا فهمونا معناتها فهمونا.
3: ألو عسلامة موزايك، عسلامة مستمعين موزايك، بربي أنا أكيد لكم عرفتوا حفظتوا صوتي من كثر ما قاعدة نتكلم، من كثر ما قاعدة نتكلم ونعطي في رمارك، وإحنا لا حياة لمن تونيج بربي يا ويلي بن عروس، رانا متنا بالعطش، راهو الماء ما سميش حتى ما السبيلة باش نشربوه، ما سميش لا باش نغسلوا ولا باش نشربوا، عندنا أكثر من 22 يوم الماء مش قاعد يمشي عندنا، لا ثم باش نشربوا لا ثم باش نغسلوا، وزيد عليه من فوق الضوء يقص علينا مرتين وثلاثة في النهار.
4: صحيح صحيح، أنا تو واقفة في الفروج بحثية كهرباء، فيها زوز رجال ومعاه بنية صغيرة من التالي، نسيتي من قدام يتكيف فف فف فف فف فف فف في الفل بحثية يتكيف، البنية اللي مسكينة شنو ذنبها اللي قاعدة تستنشق، واللي فات الكهرب بعد ما كمل سيجاروه السيد حل الشباك ورميه، والله العباد هذوما لازمهم يصوروهم ويهبطوهم في المواقع التواصل الاجتماعي خلي يحشموا على رواحهم.
0: صندوق عجب، إبدأ سباحك بأحلى سباح.
5: العشرة وخمسين دقيقة في أحلى سباح، كنا نظم أصواتكم في صندوق عجب الموعد الثاني منه. نشكركم من الناس الكل اللي تابعتونا في أحلى سباح وطيلة البرمجة الصيفية، شهر جويلية وشهر أوت كان معكم أحلى سباح من 6 لـ11، شهر جويلية مع زميلتي جين ميلاد ونها، وشهر أوت معينا ليندا رحالي مع إكيب كاملة في حلقة اليوم. مرسي لصالح الشرقي في الإخراج، تحية لعبد الناصر بوترع في الإخراج الرقمي، تحية كيف كيف الغسل العيادي والفاطمة عبد الرحيم في تنسيق عمل صحفي. لوليد لكل في الصندوق وائل مكرم كيف شاكر وكريمة اللي كانوا معنا في الصندوق سيف كامل والعادة زاد الزملاء الكل اللي أمنوا البرمجة الصيفية. غدوة 1 سبتمبر ترجع لدوبل سيانس وترجع البرمجة الشتوية على موزايك كافيه. بروغراماسيون متنوعة جديدة ومتجددة كيما عودتكم ديما موزايك كافيه. أنا ليندا رحالي ملتقي معكم إن شاء الله في ميدي ماغ الويكاند كل نهار سبت واحد من نص نهار حتى الماضي ساعتين. ماجازين فيه أكتواليتي برشا معلومات برشا معناها أمبيانس منها متاع ويكاند ولكن اللي تتفردوا فيها تلقاو فيها الانفورماسيون المعلومة الأكتواليتي والمتابعة متاع أسبوع كامل مع فريق كامل ومتكامل تكتشفوه إن شاء الله نهار السبت هذية. نغطي بال الموعد من نص نهار حتى الماضي ساعتين نهار السبت ونهار لحد زيت كيف كيف في البرمجة الشتوية باش تكتشفوا أكيد أبغتير من غدوة البرمجة كاملة مع العلم أنه حتى سورنتين قاعدة تتعدى للزملاء الكل. قولكم إلى شيء طيبة لحديش موعد الأخبار على موزايك كافيم ونتلقاه إن شاء الله نهار السبت الجاي في لامنا.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بن دوا. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وحدات الحماية المدنية وإدارة الغابات تواصل مجهودتها للسيطرة على الحريق الذي اندلع مجددا بجبل مزاتة ببرغو من ولاية سليانة ومنع تسرب النيران نحو المنازل المتخمة. ووفق ما أفاد به مصدر محلي لمراسلتنا نبيها السادق، فقد اتسعت رقعة الحريق نحو منطقة الدريجة وديمان الخروب بمعتمدية برغو من ولاية سليانة بفعل الرياح التي أججت ألسنة اللهب وتسببت في تجدد النيران بالجيوب النارية. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يأمر أمس وزير العدل بتقديم مشروع تعديل قانون العقوبات قبل تاريخ 15 سبتمبر عبر إدراج عقوبة الأعدام لكل من يتعمد إضرام النيران في الأملاك الغابية، مشددا على أنه سيتم تنفيذ عقوبة الأعدام في حق المتورطين عقب استنفاد وسائل الطعن التي يكفلها القانون. يشار إلى أن الجزائر قد شهدت حرائق متزامنة بعدة ولايات أغلبها في ولاية جيجل أودت بحياة 75 شخصاً. الإمارات تدين الهجوم الذي شنته إيران بطائرة مسيرة، وتقول إنها اعترضتها فوق مياهها الإقليمية، وصفة الحادث بأنه تصعيد خطير. ووزارة الخارجية الإماراتية تضيف في بيان أنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذا الهجوم. بيانات الشحن تظهر أن عدد سفن السلع الأولية التي شوهدت تعبر مضيق هرمز انخفض إلى 5 سفن يوميا، إذ تتحرك الشركات بحذر في ظل استمرار الهجمات على السفن. والحرس الثوري الإيراني يعلن أن نقلة عملاقة اشتعلت فيها النيران وتوقفت تماما بعد اصطدامها بلغمين بحريين في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز كانت تحاول عبور الممر المائي بشكل غير قانوني. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.

0: Matthias Bora. Matthias Bora. كل نهار اثنين من 11 نصف النهار مع أمينة مدوة على موزيك اف ام.
1: على سلامتكم، مرحبا بكم، الله يعينكم. هذا موعد جديد من دياسبورا، هو الموعد الأخير في البرمجة الصيفية. دياسبورا موعدكم الصيفي والأسبوعي مع التوينسة المقيمين بالخارج. تابعونا على الباج أوفيسيال متاع موزايك على فيسبوك وإلا على يوتيوب. تحية للكيب الكل معايا، دالي في الإخراج، عبد الناصر بوترعة في الإخراج الرقمي، سلاح الدين الكريمي في الإعداد والتنسيق. كالعادة تابعونا على الباج أوفيسيال متاع موزايك على فيسبوك. والبداية في دياسبورا كالعادة تكون مع نوفوتي دياسبورا مع بيات، سينو الموعد يتجدد مع المعلومة القانونية مع الأستاذ علي الخريبي. اليوم مش نحاولوا نعملوا ريكاب على اللي حكينا فيه على امتداد الصيفية لكلها، وتحديدا يعطي معلومات كيفاش نجم تتجنب العشر أخطاء فيما يخص الجباية بالنسبة للتوينسة المقيمين بالخارج. في توينسة من العالم نحاولوا نمشيوا للخليج، نعرفوا مشاغل توينسة المقيمين في الخليج. وتكون ضيفتنا السيدة ليلى درويش، محكم ووسيط دولي مستشار في فض النزاعات الدولية. نفهم معها أكثر العمل متاعها، نفهم معها أكثر زادة احتياجات شواغل ومشاغل التوينسة المقيمين في الخليج. كان عندكم أي تساؤل 23 513 ألف على الواتساب، 23 513 ألف. دياسبورا تبدأ من توا توصل حتى لنص النهار.

0: التوينس العايشين في الخارج مع بيات تونسنا ديما قربل تونس. بيات ملتزمون معكم.
1: دياسبورا نوفوتي.
2: رجعنا لكم وهذه نوفوتي دياسبورا على موزايك فام كالعادة تقدم هنا لبيات. ومعنا اليوم سي أنيس عبد الهادي مدير فرع بيات صفاقس حشاد. سي أنيس مرحبا بك.
3: مرحبا بك أمينة صباح الخير. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين موزايك فام ومرحبا بمواطنينا وحرفائنا العايشين في الخارج اللي عايشين بيناتنا في تونس اللي هوني في تونس اكتويلمون بور دي فاكونس وقال اللي عايشين برا توا.
2: واضح جدا. يعطيك الصحه يا سيدي. احنا كل جمعه في نوفوتي دياسبورا نتحدثوا اكيد على المنتوجات اللي تقدمهم بيات للتوانسه المقيمين بالخارج. ونعرفوا اللي اغلبيه التوانسه المقيمه بالخارج يحب يشري دار يحب يبني دار في تونس. اما شنو ما الاحلام الاخرى زاده اللي تنجم بيات ترافق التوانسه المقيمين بالخارج وتشجعهم على انهم يحققوها في تونس ابار الديار؟
3: صحيح امينه. انا برشا تونسه عايشين في الخارج وابار انهم يحلموا انهم يعملوا دارهم في تونس ولا ياخذوا ان دوزيام ريزيدونس دو فاكونس في تونس ولا ريزيدونس ديتي يحلموا كذلك باش يبعثوا مشروعهم في تونس ويحققوا حلم نتاع طفولتهم.
2: سنوات
3: ولا
2: تعبوا
3: تضحيات وبعيد على العائله ويحلم انه يبعث مشروع يخدم فيه اصحابه وعائلته واهله.
2: ساعات يقدم حتى منطقه كامله يخدمها.
3: صحيح. ساعات يعمل مشروع يقدم به منطقه كامله ويطور جهته كامله.
2: وي دونك البيات شنو تنجم تقدم للناس اللي تخمم تحب تبعث مشروع في تونس؟
3: البيات تخلي على ذمه حرفائنا وتوفر لهم 700 كونسي متوزعين على 200 جونس في كامل انحاء الجمهوريه هم على ذمة حرفائنا باش بور لي زاكومباني ويتبعوهم من البزنس بلان من تكوين الفكره حتى الكونكريتيزاسيون تاع البزنس بلان وبعث المشروع وحتى لين الحلم هذيك تولي واقع.
2: باه معناها انا عندي فكره نتاع مشروع نجم نمشي للبيات نقول لهم ها واش عندي.
3: اكيد.
2: انا نحب نحل مشروع الفلاني كيفاش نجموا تعاونوني؟
3: اكيد. احنا نتبعوه في كل المراحل من تكوين الملف من تشيك ليست حتى للكونكريتيزاسيون نتاع الحلم هذيك على الورق نرجعوها بزنس بلان ونرجعوها واقع ما عادش حلم.
2: يعني كل شيء يجيب الفكره كهو ويقصد البيات
3: بطبيعي هو عليه هو الفكره ويقصد البيات وحنا نتبعوها في المراحل الكل
2: من الاول بالكل تقدموا الكونسي التوجيه وشنو تعمل هاو الاوراق هاو الاجراءات
3: سي سا نقدموا الكونسي في المشروع نتاعو كيفاش يبدا وكيفاش يعمل بزنس بلان نتاعو وان كونسي بطبيعه على كل المستويات حتى كونسي فيسكال اذا كان يحب ونعاونوه احنا باش
2: حتى لين يولي
3: واقع في على ارض الواقع.
2: تري بيان. كيفاش يتواصلوا الناس اللي يسمعوا فينا تو خاصه المقيمين بالخارج بالبيات؟ اليوم معنا ايمان الظريف مسؤول التطوير الاسواق للافراد والمهنيين في بيات. مرحبا بك ايمان.
4: ميرسي بوكو. ميرسي امينه. ميرسي الموزايك فام للفرصه اللي عطتها لنا اليوم باش نحكيو معاكم شغل لي زوند موزايك فام. نشكر سورتو مستمعينا الكل مستمعينا اللي موجودين في تونس مستمعينا اللي موجودين بالخارج. دونك ميرسي بور ليكوت.
2: يعطيك الصحه يا لاله. مرحبا بك في كل وقت. خلينا نتحدثوا شويه احنا على امتداد السيزون هذية. حكينا برشا على المنتوجات بتاع بيات اتسيتيرا. هيت نعملوا ريكاب صغيره نرجعوا شويه على الحلقات هذوما الكل شنو حبت من خلالهم توصل لبيات.
4: بل ما نبدأ نحكي على شنو حبت توصل البيات حبيت نبدأ بشكون وصلت. هو اليوم احنا اللي يلممنا الكل هو دياسبورا على اسم دايور الاميسيون بتاعنا دياسبورا. احنا اليوم دياسبورا ما فماش كما قولوا عائلة تونسية ما عندهاش واحد مقيم بالخارج في وسط العائلة اللي هو عزيز علي. واليوم دياسبورا بتاعنا فاتت 1,800,000 راهو تبارك الله سيتون كوميونيتي كبيرة برشا وماذا بينا باقي نكونوا قرب منهم ونسمعوهم ونتلهوا بهم. واللي ماذا بينا زادا نركزوا فيه اللي دياسبورا مش كلهم نفس الكونتكست مش نفس الاحتياجات اي سورتو مش عايشين في نفس البلاد. فما شكون عايش في فرنسا في ايطاليا في المانيا فما شكون عايش في بلدان الخليج فما شكون عايش في كندا في افريقيا. دونك كل واحد ديجا وين عايش وكل واحد وكيفاش وصل اللي هو يكون مقيم بالخارج. فما شكون توا طلع يخدم برا فما شكون قرا برا ومن بعد كمل
2: خدم
4: هذيك. وفما شبون بيان سور اللي هو مولود برا. دونك كل واحد فيهم مختلف على الاخر والاحتياجات نتاعهم زاد مختلفين على بعضهم. ومش جهه الاخرى شنو اللي يلمهم اون فيت بارابور لي بوان كومون بيناتهم الكل هو لاتاشمون اي كيما نقولوا العلاقه اللي عندهم مع تونس اللي هي باش متمثله العلاقه اللي عندهم. فما شكون خلى ابوه وامه في تونس فما شكون عنده صغيراته قاعدين في تونس وهو متغرب برا يخدم وعنده احتياجات من نوع اخر. دونك كل واحد فيهم ان فيت عنده ان كونتكست تري تري ديفيرون اللي احنا ماذا بينا نفهموه ونكونوا واعين بي. وال لو بوين كومون ان فيت بيناتهم الكل اللي هو المواطن من الخارج هو باقي حاجته تتر راسوري على العزيز علي اللي قاعدوا في تونس على املاكه زاد ينجم يكون مصالحه بصفه عامه. واحنا اليوم في البياد اوني لا بور ماركي نوتر انغاجمون de proximité notre engagement d'accompagnement et de conseil et notre engagement et dit احنا فاهمين ce souci et dit هو نتاع اللي مقيم بالخارج اللي يحب يتهنى على مصالحه عائلته اللي موجوده في تونس. وعلى هذاك dans cette dynamique احنا au cours de ces 8 interventions au total احنا on vous a accompagné سيف كامل. on a eu la chance d'être avec vous في l'émission diaspora كل نهار اثنين نتاع موزايك نعيطولها احنا في البياد. سي ان بليزير الحقيقه اللي تو مي كوليغ اللي جاو ايلون بارتاجي. شكون هما لي كوليغ هما والحاجة سي دي ديريكتور داجونس شيفروني. اما قبل كل شيء هما كي جاو سي بور مونتري لو بروكسيميتي. كل واحد فيهم جا راهو من ولايه كل واحد فيهم جا لقيت شكون جاك من تونس فما شكون جاك من الحمامات شكون جاك من مستير فما شكون جاك من صفاقس. دونك هذا سي بور مونتري نوتر بروكسيميتي اي سي سورتو لي امباسادور دو تو لي كونسيي اكسبير دو لابيات اللي هما احنا اون ا بلو دو 700 كونسيي اكسبير او نيفو دابيات qui sont répartis sur plus de 200 agences. Les moujoudines, kif. Fi kem je talab jomhouria men chez les chemel hal janoub. Khlef hadia j'ai معنا zeda kan معنا la semaine dernière le directeur général de Biat France li houa qui a témoigné la proximité li nhab natiouha lel diaspora li moujouda en France akid mais aussi la diaspora de toute l'Europe et spécifiquement de la zone économique européenne, de la zone EEE. Donc, la Biat France, elle est là pour être au service de la diaspora en Europe psifaram. اليوم انا جايه بصفتي امباسادريس اوسي دو تو سي كونسي اكسبير اللي كنا على ذمه المواطنين بالخارج هذا اكيد. وجيت زيد جو ريبريزونت ليكيب تونسنا اللي هي عندها اكثر من 17 سنه كي اوفر سور او سيرفيس اي على ليكوت نتاع المواطنين بالخارج شوما لي زاتونت شوما لي بوزوان اللي هي ديسپونيبل على لي ديفيرون كانو موجوده ديسپونيبل بالتليفون بالميل بالواتساب. ليكيب تونسنا سيت اون ايكيب زاده اللي موجوده باش تعاون في التريتمون نتاع الدوسيات نتاع الكريدي نتاع الانفستيسمون نتاع المواطنين بالخارج. دونك ليكيب تونسنا اللي لا اون سوبور وعندها اكثر من 17 سنه وهي الاوفر في الاتجاه هذا. خلاف هذا سيت بروكسيميتي دو توت لي ايكيب احنا اون في اوسي ا اتر بريزون اوسي فيزيكمون في البلدان نتاع الريزيدنس نتاع المواطنين بالخارج. Donc, nous sommes à des événements à l'étranger, que ce soit

0: مختلف دي تيماتيك اللي كنا ابوردي ومازال معناها
1: متواصله
0: الديناميك هذا الكل باش تقعد متواصله. احنا لوبجيكتيف نتاعنا في الاخر شنو هو؟ سي اتر توجور اليكوت، باقي نكونوا قراب مستمعين، نلوجوا على نتعرفوا اكثر على كليوناتنا، نتعرفوا اكثر على العجاليه زاده كي نمشيو لبرا، نتعرفوا نحكيوا معاهم نسمعوهم نفهموهم نفهموا شنو الطموح نتاعهم، كو سوا في المشاريع اللي عندهم البر ينجم يكون، المشاريع اللي عندهم في تونس كل واحد عنده افكار زاده بارابور لعائلته صغيراته كل واحد شنو الاتجاه.
1: كما قلت انت في الاول، قلت راه كل شخص مقيم في بلاد كل واحد والطموحات نتاعو لي زاتونت نتاعو الاشياء اللي ينجم يطلبها كسوا البعث مشروع والا باش يملك حاجه في تونس ولا غيره. شنو الحلول اللي اقترحتها لبيات للتوانسه هذوما على اعتبار وانها قربت منهم وتحاول ديما من خلال حتى الندوات انها تفهم لي زاتونت نتاعها؟
0: هو نبداو بالسبيسيفيسيتي. السبيسيفيسيتي هي كما يقولوا الخاصيه نتاع المواطنين بالخارج. شنو الخاصيه اللي هو المواطن بالخارج عنده العمله صعبه، دونك من غاديك الحلول الكل نجم نكون يتقسموا من بعد فيهم
1: انواع
0: زوز، معناتها جن زوز جوانب. شو هما جوانب؟ عندك المعاملات بالدينار التونسي، المعاملات بالعمله الصعبه. كي نقول المعاملات بالدينار التونسي شنو؟ اللي عنده لاكسي بيان سور للكونت دينارات، اللي هو الكونت دينارات شو بيان سور يكون عنده كارت الكونت كي يروح لتونس ينجم يستعمله، عنده عائلته زادة في تونس ينجم معناتها يوفر لهم أموال بالدينار التونسي، عنده دي روسيت متاع الوي معناتها يدخلوا أي مونتون في الدينار التونسي ومعها الكارتة ناسيونال متاعه. وعندك بيان إيفيدامون لي كونت أون ديفيز ولا دينار كونفرتيب، إيتون دوني اللي هو مقيم بالخارج ينجم يعمل ليكونومي متاعه متاع السالير ويبعثها لتونس، وكيف كيف ينجم يكون عنده كارت انترناسيونال أون ديفيز باش تسهلوا المعاملات نتاعو بسهوله. بيان سور احنا في الـ في الـ في الـ في الـ كي واحد يبدا عنده دي كونت لا بريوكوباسيون ماجور نتاعو شنو هي؟ اللي هو فاش في خمه هو حاجته كي يبدا في الخارج يكون عنده عين، عنده فيزيبيليتي، يراعي الكونت نتاعو واش فيه شنو الترانزاكسيون اللي تعدات. دونك احنا عندنا ماي بيات لابليكاسيون ماي بيات ال بيرمي للمواطن بالخارج باش يكون عنده اكسي
1: وقت ما يحب
0: فوالا على لي كونت نتاعو، يراهم بوسيبيليتي نتاع يبعث الفلوس، يشوف شو ما لي بلاسمون اللي عملهم. دونك هذا سي ان اوتي كي بيرمي باش هو يكون مرتاح. هذا هو احنا شكون قلنا هو يبدا بعيد يحب يكون مرتاح يشجع
1: على فلوس وعلى عائلته،
0: هذا هو
1: استثماراته ولا كان يحب يشري ام بيان ولا غيره.
0: هذا هو اكيد هو مثلا يبدا عنده الوالد والوالده ولا صغيرات يحب يشرجي لهم الكارت، هذا الكل يسهل ويخليك مطمئن وانت لبرا وانت مرتاح. هذا الجانب الاولاني اللي هو نسميه الفونكسيونمون نتاع الحسابات. ومن بعد بيان سور اون جينيرال فما الطموح نتاع اللي باش يجي لانفستيسمون، فما كل عندنا بليزيور فورمول ديبارني مي ليبارني نورمال لي بلاسمون، بلاسمون بدينار كيف كيف بلاسمون بدوفيز، معناتها نجمو نحكيو فما بليزيور مختلف دي فورمول دو بلاسمون كي سون ديسپونيبل.
1: داكور.
0: اي بيان سور دونك منجموش ما نحكيوش على لانفستيسمون بصفه عامه اللي هو نجمو نلخصو في زوز زيد جوانب، اللي هو لانفستيسمون اما ايموبيلي ولا انفستيسمون بروفيسيونيل نشجعو بيان سور لونتربرونيا لي ستارت اب لينوفاسيون، معناتها اللي طامح باش يروح زيد لتونس ولا يحل زيد شركه باش يخدم، فما دي بوا دو كونسلتينغ، فما دي ميزون دوت، معناتها اون ا بليزيور شوز اللي تعملوا اللي مزيانين من عند التونس المقيمين بالخارج اللي استثمروا زيد في ارض الوطن. واحنا ان طونك كونسيي اكسبير او نيفو دو لا بياد ان طونك ايكيب تونسنا اون اي لا باش انجاجي pour soutenir toutes ces démarches d'investissement D'accord. immobilier ou l'investissement professionnel qui fait et on l'accompagne mais le fakra le tenfid vient d'être en place. Donc cet accompagnement من دو بوت ان بو.

0: Et dans cette d'ailleurs dynamique d'accompagnement, ahna mouqfnach kan fi intervention diaspora FM. Ahna en parallèle hatta au niveau de la communication tawa li sarat sif, chamana zada des minutes de l'expert terreux. Et li huma kif raho, c'est des directeurs d'agence de la BIAD qui ont assuré ces minutes de l'expert à la chenille thématique. Ahna mon habou ykoun mthani, li ykoun proche menna, li natou des conseils avisés. A-t-il des conseils, à moins de 10 minutes, avant le retour en vacances, le tournoi, je nomme les bonnes pratiques, je nomme les mouilles havre.
1: Oui.
0: Bien sûr, dans le cadre de la relation de partenariat avec la banque, bien évidemment. Qui est de fi tournoi, je nomme les hajets, il n'a jamais mal en biche sahelou le mohamlet mter, ou surtout qui m'a tawa. Ah, natawa, ça y est, Sif prend Ramsran, mais Sif il prend bientôt fin, comme l'Israël, le futur Yakra, ou que le reste a des obligations professionnelles. Et lui, tawa, c'est le retour au pays de résidence. Elle y revoit Jean et Khali, amène une capsule Z qui prépare les bons conseils. Jean et les moyens, ben si Hazel en toute sérénité
1: le retour en terre, le balade de l'Iqama, auto le balade de l'Iqama.
0: Voilà, ben si qu'on voit Merté, on met Henny à la masalh ou le col, fit Tunis, on met Henny à la Aïelto, masalh ou Aïelto, fit Tunis.
1: Yatik Sahel, elle a un score comme Barcha Z à les interventions en terre comme à la petite aide de Char Sif le col, fit diaspora, à la mettre le col et les radem toi, les Twins à la Mokimin Bel Khar. شنو عندك ميساج ايمان
0: ميرسي امينه ميرسي ميرسي انفينيمون ميرسي لي كنتي بور لا كاليتي نتاع الاستضافه ميرسي ا توت ليكيب موزايك ميرسي نعاود نشكر مستمعينا في تونس وبالخارج وعندي كان تسمح عندي انا ان سوي نتمنى لي ليميسيون ديسبورا تولي على طول العام
1: ان شاء الله
0: نقعدوا ديما قراب من توينسا اللي عايشين بالخارج واحنا ان طونك بياد اون لي رميرسي بصفه خاصه على الكونفيونس وعلى لا كاليتي دو ليكوت اي لو طون ديكوت اللي عطاوه لنا.
1: يعطيك الصحه يا ايمان، شكرا لك. كانت معنا ايمان الظريف مسؤول تطوير الاسواق للافراد والمهنيين في بيات، وكانت هذه اخر حلقه من نوفوتي دياسبورا على موزايك اف ام. شكرا لك يا لالا.
0: ميرسي
2: دياسبورا نوفوتي
3: التوينسة العايشين في الخارج مع بيات تونسنا ديما قرب لتونس. بيات ملتزمون معكم.
2: دياسبورا مع أميرة مدوة.
1: لحداش وستة وعشرين دقيقة مازلنا مواصلين معكم في دياسبورا على موزايك اف ام. هذا موعد المعلومة القانونية.
3: أعرف حقك. أعرف حقك.
1: أعرف حقك مع الأستاذ علي الخريبي. يصبح النور بحبيبيك
4: أمينة، إن شاء الله نهاركم مبروك. الكوميونيتي متاعنا اللي خارج تونس أو داخلها، صبحكم بالخير والياسمين إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة يا سيدي. نتحدث اليوم على نعملوا كل ريكاب صغيرة للحلقات اللي تعدي وتحدثنا فيهم في نقاط مختلفة فيما يخص الجباية بالنسبة للتوينس المقيمين بالخارج. اليوم نتحدث على العشر أخطاء التي يجب تجنبها بالنسبة للتوينس المقيمين بالخارج فيما يخص الجباية متاعهم.
4: اليوم نحكيو على les 10 commandements, donc les erreurs fiscales à ne jamais commettre entre la Tunisie et l'étranger. Donc ça sera un récap à la كل الحلقات اللي تعداو puisque اليوم c'est le dernier passage في diaspora. Donc اول حاجة وزيدا تم retour يعني تم هنا حضرنا العشرة أخطاء دوما selon les questions بتاع العباد سواء à travers mosaïque ولا اللي جاوني هنا directement. Donc اول خطأ اللي هو ne pas savoir ou l'on est résident fiscal. Oui, nous sommes résidents jibaï. Qui est un personne qui a des activités à cheval, يعني بين تونس وبين بلاد أخرى. أهم حاجة إنه هو يعرف الإقامة الجبائية متاعه وين. راو حتى كان هو يعيش في الاترانجي، راو مش معناتها ومش بالضرورة إنه يكون أخشان de la fiscalité tunisienne. D'accord. لا هذه معلومه غلطه.
1: يختار هو الاقامه الجبائيه نتاعو.
4: لا نحن قلنا حكينا على الكريتير. حكينا على الكريتير فما يعني لا ريزيدونس فيسكال elle se calcule soit selon le nombre de jours والا selon le logement والا l'intérêt économique نتاع الشخص. يعني هو هنا كي يعرف روحه يثبت يعني اول كريتير اللي هو 183 jours. هو ديجا حتى بالطوابع نتاع الباسبور نتاعو يعرف روحه هو إذا كان مقيم أو غير مقيم. وإذا كان هو يعيش البرة مش معناتها هو il n'est pas soumis à la fiscalité tunisienne. Étant donné كان هو عنده des revenus de source tunisienne, راهم هذوكم directement باش يكونوا خاضعين للضريبة في تونس حتى وكان هو غير مقيم في تونس. إذا كان هو مقيم جبائيا في تونس هذيك تولي مسألة أخرى. واضح؟ دونك الإقامة الجبائية اللي هي مهمة برشا. النقطة الثانية l'ignorance de la convention fiscale de son pays. يعني نحن هنا إذا كان النقطة الأولى مربوطة بالنقطة الثانية أمينة. يعني إذا كان أنت تعيش بين فرنسا وبين تونس وعندك une activité économique في فرنسا وفي تونس وإلا أنت résident fiscal في فرنسا وعندك une activité في تونس وإلا العكس résident fiscal في تونس وعندك une activité économique في فرنسا ثبت في الconvention de double imposition ثبت إذا كان عندك des dividendes وين مش تخلص عليهم بالضبط إذا كان أنت تعيش في فرنسا في دبي بار اكزامبل والا تعيش في الليل موريس اذا كان تعيش في دبي بار اكزامبل راك لي ديفيدوند نتاعك ما تخلصش عليهم لا في دبي ولا في تونس اذا كان انت عندك سالير في دبي راك باش تخلص عليه في تونس داكور حتى كان انت يعني اذا كان مقيم جبائيا في راك باش تخلص عليه في تونس دونك ثبت تونس عندها اكثر من 50 كونفونسيون دو نون دوبل امبوزيسيون مع دول اوروبيه مع دول لي بي دي غولف مع دول الخليج مع والدول الافريقيه دونك سي تري امبورطون انه الانسان يعرف سي بروبر ريغل واضح ولا دونك اوبليي دو ديكلاري سي كونط ا لترونجي برشا عبيد يرجعوا لتونس يعملوا ان روتور ديفينيتيف والا مقيمين جبائيا في تونس راو il faut indispensablement déclarer les avoirs راو les comptes bancaires les placements à terme اذا كان عندك des assurances vie فهمت راو هنا النسيان يخلف les sanctions راك كي ترجع لتونس هنا un retour définitif حتى وكان انت عندك passeport étranger راو لازمك تديكلاري les comptes bancaires نتاعك تديكلاري شنو عندك عقارات اذا كان انت رجعت ما عندكش باسبور سي بون اقطعت مع البلاد هذيك لازمك ديما تصفي وضعيتك اذا كان انت قررت باش تكون جبائيا هنا يلفو ديكلاري لي زافوار لا ريغلومونطاسيون دو شونج لا ريغلومونطاسيون دو شونج الصرف دونك لي ترانسفير انتر لا تونيزي اي لترونجي سون بيان انكادري دونك هنا نردو بالنا من الصرف ونثبتو في الريغلومونطاسيون دو شونج نتاعنا كيما قلنا لي بوين هذايا زاده يهم اللي قبله ديما راهو قانون الصرف في تونس راهو قانون مهيكل ومنظم اللي تري كومبليكي دونك وان شاء الله يا ربي في امل انه يخرج تخرج مجله الصرف الجديده افيك كلكو اسوبليسمون دونك هنا اي ترانسفير نعملوه اي روتور يجي لتونس لازمنا نديكلاريو كيما قلت واضح كروار الانسان اللي يقول انا جو سوي نون ريزيدون كروار كو نون ريزيدون veut dire rien payer en Tunisie انا غير مقيم انا ما خلص شيء في تونس سي فو انت تنجم تكون غير مقيم جبائيا في تونس اما انت عندك شركه في تونس والشركه هذيك راهي اللي سوميز لامبو ولي ديفيدوند اللي يجيو من الشركه هذيك راهم يسون سومي لامبو اذا كان انت عندك دي بيان كاريهم في تونس عندك ريفينو فونسيير لوكاتيف دونك لازمك ديكلاريه في تونس وتخلص عليه يعني مش معناتها انا غير مقيم في تونس معناتها انا ما خلص حتى شيء لا لي ريفينو دو سورس تونيزيان راهم خاضعين للضريبه في تونس واضح نقطه اخرى نو با ديكلاري لارجون ليكيت او باساج في الديوان هذه اول حلقه عملناها امينه راهو نعاود نذكر تدخيل الفلوس كي تجي داخل لتونس السقف اللي حكينا عليه إذا المبلغ يتجاوز 20,000 دينار في الدخول راو انديسبونسابلمون ديكلاريه في الديوانة وتاخو كل كيتانس باش تنجم تصب فلوسك في الكونتون ديفيز ولا في الكونتون دينار كونفيرتيبل في الخروج إذا المبلغ يفوت 5,000 دينار إدي أديكلاري دونك هنا النصيحة اللي قلناها لولا نرجعو لها ديكلاري في الدخول وباش أنت في الخروج تسلك مهما كان المبلغ تتعدى لك البوكس والفري شوب 10 دينارات للتامبر فيسكال وتاخذ الكيتونس نتاعك اللي انت ديكلاريت واضح l'impôt, l'impôt sur la fortune. اللي حكينا عليه آخر مرة. الباتريمون إذا الشخص عنده الثروة متاعه وتتجاوز هو مقيم البر وعنده في تونس عقارات وعنده ديبار سوسيال ولا عنده ديزاكسيون وعنده سيارات تتجاوز لدوز شوفو ما تنساش لامبو سور لا فورتون. إذا كان صافي الثروة وإجمالي الثروة متاعك يتجاوز 3 مليون دينار راك فوزيت سومي لامبو سور لا فورتون وتو 2.05% داكور. إذا الثروة تتجاوز 5 مليون دينار راك فوزيت سومي لامبو وتو 2%. واضح؟ دونك النقطة الأخرى ne pas exploiter les avantages réservés aux TRE. Les Tunisiens résidant à l'étranger ont pas mal d'avantages fiscaux. Donc, nous avons les franchises douanières, nous avons les incitations aux investissements, nous avons les régimes de change préférentiels. Donc, nous avons des avantages qui sont maintenant. Les franchises douanières, les incitations à l'investissement, les régimes de change préférentiels, ilach. كي ما جي قانون المالية 2026 جاب با مال دافونتاج وحكينا عليهم أمينة. دونك لازم نعرفوا حقوقنا كيما تقول ليميسيون عارف حقك. راو اسأل فرابي لي بورت اسألو راو فوزافي بوكو دافونتاج اللي تنجمو تتمتعو بهم. لو شوا دو لا ستركتور دانفستيسمون برشا دي تي ار او بعثوا لي دي كيستيون. يا استاذ انا عندي شركة في تونس وعندي شركة لبرا وعندي زوج شركات في تونس وإلا شركة البر وتقاهم دي سوسيتي دي سوسيتي دورمانت ما يخدموش ويقول لك نحب نعمل هولدينغ وإلا نحل سيار وإلا نحل سار. لا راهو هنا مش تمشي هكاكا افيغلومون تختار الفو اتر بيان كونسيي. برشا يسألوا فيه على هولدينغ تلقاه عنده شركة من با تخدم في تونس ولا تعمل في شيفر صغير برشا وشركة نحب نعمل هولدينغ. راو لا مش هكاك مش معناتها تحل هولدينغ ديريكتومون يمشي يعملها يمشي لاحد الزملاء وما هوش فاهم لا نوسيون اي لي فورم جوريديك دو لا بون ستركتور بور سون اكتيفيتي. لا عارف كيفاش تختار لا ستركتور جوريديك نتاعك. دونك لي انفورماسيون ديباسي تلقاه ان تي ار او يمشي فهمني يتكلم ما يعرفش اللي لي ريغل شونج شاك اني لوا فينانس اي لي كونفونسيون راو القوانين تتبدل. دونك يلفو توجور كونسولتي ان اكسبير ارجع شنو هو عندي في الاف سي ار شنو تبدل شنو هو ماشي توا براتيكمون جي روماركي اللي تونس سولون لي 3 ديرنيير زاني كل عام تهبط ديزافونتاج بور لي تي ار او. دونك تبعوا لواد فينانس تبعوا لواد فينانس وشوفوا شنو هو الحاجات الجديده اللي نجم تهمكم. اذا كان انت عندك معلومه كي دات دوبوي 5 ans نجم تكون اللي بلو فالابل pour 2026 si elle date depuis 2021 par exemple. D'accord, donc il faut faire l'update نتاع المعطيات المعلومات القانونيه اللي عندكم. تبعوا قانون الماليه قانون الماليه كل شيء يهبط فيه. دونك والنقطه الاخيره attendre le contrôle pour se régulariser. ما نستناوش ان كونترول فيسكال يا اهل الخير اللي باش يشري دار في تونس كما قلنا. راو نذكر باللي اللي قانون الماليه عافاكم من ليكيتونس فيسكال لور دو لونجسترمون دو كو دو بيان. راو لو سيستيم فيسكال سي ان سيستيم ديكلاراتيف سبونتاني. اذا كان انت رجعت لتونس ومقيم امشي صرح. اذا كان انت تعيش لبرا وعندك فلوسك من برا المداخيل من الخارج غير خاضعة للضريبه صرح بها من غير ما تخلص عليها بويسك انت خلصت لامبول برا وكيكا اونكا d'opération اي opération que vous allez effectuer تكون هنا حميت روحك والاداره الجبائيه عندها une visibilité عليك. ما تستناش ان كونترول فيسكال pour régulariser. اذا كان شريت عقار بان كريدي بانكير وجبت فلوسك من برا بان كريدي بانكير حضر ورقك حضر دوسيك. il faut toujours se préparer.
1: واضح.
4: Voilà les 10 commandements, Amina.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك.
4: Je te remercie, Amina, pour cette belle émission.
1: عايشك يا
4: يعطيك الصحة. C'était léger.
1: عايشك.
4: Et c'était bon. دونك الحمد لله ان شاء الله نكونوا فدنا المستمعين نتاعنا
1: المستمعين
4: ان شاء الله ان شاء الله
1: بالخارج
4: نحييهم برشا
1: المعلومه اللي يستحقوها اللي محتاجينها زادا. شكرا لك استاذ علي الخريبي كنت معنا على امتداد الشهرين نتاع السيف المعلومه القانونيه وتحديدا الجبائيه. يعطيك الصحه. احنا مازلنا واصلين معاكم في دياسبورا على مزاي كافي. مرحبا بكم.
3: اعرف حقك اعرف حقك
2: دياسبورا مع أميرة مدوة.

0: رجعنا لكم أزالة واسين معاكم في دياسبورا على موزايك FM، موعد توينسا من العالم، الموعد اللي نسافر فيه مع التوينسا اللي عايشين في الخارج المراهيذية. نمشيوا للخليج مع ضيفتنا مقيمة بسلطنة عمان السيدة ليلى درويش، محكم ووسيط دولي مستشار في فض النزاعات الدولية، مختصة في التحكيم والاستثمار التحكيم الاستثماري والبحري. مرحبا بك ليلى.
1: مرحبا عسيمة، إن شاء الله ربي يبارك لك.
0: شكرا لك يا ليلى على قبول الدعوة على حضورك معنا. عندك تقريبا 7 سنوات عايشة في الخليج، تحديدا في سلطنة عمان، هكا ولا لا؟
1: ما بين سلطنة عمان والإمارات وماليزيا.
0: طيب قريت في تونس.
1: قرينا في تونس كنا ما شاء الله من خريجي الجامعة. والله أنا مختصة في الهندسة الكيميائية، اختصاص هندسة الأساليب، بعدين دخلنا في مجال الاستثمارات. لما تدخل أنت في مجال أنك تكون عندك دي بروجي، تولي أنت تحب أنك تكون في
0: مستثمر
1: وفي مجالات القوانين. ولينا مشينا قرينا ما شاء الله في التحكيم والوساطة الدولية. أغلبية أعمالنا الحين مع رجال أعمال، يعني مع مستثمرين خارج الدولة، كلهم البرة. للأسف أنه مازلنا ما جبناش مستثمرين لتونس، بحكم احنا نعرفوا عديد القوانين احنا صعيبة شوية في تونس. ما تلقاش أنك أنت إدارة نقولوا احنا تشمل كل شيء، أنه يجي المستثمر ممكن يقولوا فما، لكن لما تمشي الحقيقة ما هيش هي صحيحة. يعني تجي أنت باش تعمل ورقة تدور على 10 إدارات باش أنت تنجم تعمل ورقة، يعني لهنا ما فيش من يوجهك صحيح لهنا. هذا احنا ماذا بينا كمستثمرين؟
0: يعني تقولي تيزم المستثمر كيجي يلقى ين بروسيدور إجراءات واضحة خاصة بالمستثمر.
1: أنا ماذا بينا كل حتى في شباك موحد واحد، يعني مكان إدارة كاملة مختصة بالناس المستثمرة باش تجي من برا، تحط لهم ناس ذوي اختصاص. يعني ما يسالش احنا عنا ما شاء الله عندك تونس العاصمة، عندك صفاقس، ممكن هذوكم يعني كعاصمة الجنوب أو العاصمة نحطوا 2 أماكن لهنا الناس اللي تحب تجي تستثمر، سواء الأجنبي اللي هو أجنبي أوريدي أو التونسي اللي يعيش البرة، لأنه أوريدي مش يبقى متابع دايما القوانين. أو اليوم بش جي أنت تقوله أنت في المنطقة الفلانية لازمك، لا بالعكس، أنت تحدد له تقوله هيك الإدارة الفلانية اللي تخلص منها كل أعمالك. هذه حاجات احنا قاعدة صعيبة شوية أنك تقنع حتى مستثمر أنه يجي لتونس. نجيبه قاعدين نعمله احنا درنير معملنا مؤتمر لهنا، لكن للأسف يعني ما تلقاش كل الناس اللي تحب ممكن ما يتشجعوش برشا.
0: شنو اللي ما يشجعهمش غيرهم؟
1: ريال ما أنك أنت قوانين مثال اليوم وقت اللي أنت كل إنسان يرمي لك الكرة للآخر يقول لك فلان الإدارة الفلانية ما تلقاش معاش كون تحكي، ما فماش فيزابيليتي حاجة معينة أنك أنت تحكي معاه لهنا قدامك. هذا ما يشجعش برشا. ممكن زيادة سبحان الله كبنية تحتية، احنا تويك كبرشا قاعدين نسمع حتى البرة لما نجي ونشوف اليوم يعني حاجات مثال حاجات بديهية عن يعني الماء. اليوم تجي أنت إنسان مش يجي في تونس ما يلقاش الماء، يعني أنت كيفاش يجي يستذكرش تقنع أنت أنه يستذكر. من المفروض الحاجات هذه كلها نحاول نلقاو لها حلول مع بعضنا. احنا لهنا انه نلقاو الحلول هذه. انك انت اليوم زاده لما تشوف عندك شركات البرة فقط نحرصوا انه مثال نوسخوا صورتهم او كذا، راه غدهم يجيكش يستثمر لك في تونس. اليوم انت لهنا مثال ندخلوا حتى موضوع السيارات اللي قاعده توا مثال في المواني لهنا، لازم شكون يخرج ويفسر. يعني انت اليوم تجي تقول محجوزين، هما مش محجوزين السيارات، فما اشكال مادي ما بين شركات وما بين حتى الناس اللي قاعدة هي شحنة سيارتها ما دفعتش. علاش احنا نجي ونحط ونقولوا فما اشكال مثال في تونس؟
0: وهذه الخدمة متاعكم اللي هي الوساطة
1: الدولية لفض النزاعات،
0: لفض النزاعات هذه وتسهيل الاستثمار.
1: اليوم احنا كنقولوا انت قاعدين نقنعوا الحمد لله توا انه كنقولوا فما الوساطة الدولية او التحكيم في تونس، الناس تتشجع. قولك انا اليوم مش بش حكم
0: في اي وجهة معناها كيبدا فما الوساطة الدولية في اي منطقة في العالم يقول المستثمر حتى كانوا تونسي بشي يستثمر في بلاد أخرى، معناه يقول مادام فما وساطة دولية معناها ينجم أحسن لي أنا يشجعني أكثر
1: كمستثمر. أنت اليوم يعني في مكان أنك أنت بتصير قضية تجارية تقعد 4 أو 5 سنوات في المحاكم، اليوم أنت تفضها في شهر في يومين ثلاثة، يعني ما عندك حتى إشكال.
0: هذا بالنسبة للعمل متاعك. أنت بالنسبة لي كمواطنة تونسية عايشة في الخليج ولا مطلعة زادة على الوضعية متاع تونس في الخليج، شنو أهم المشاغل متاع تونس في الخليج بالإكزام؟
1: والله أهم مشاغلهم يحبوا مثال، خلينا نتكلموا على الطيران اللي عنا مشكل كبير مع الطيران المباشر. يعني مثال فما اتفاقيات لا تفعل، أنه اليوم نجينا مذيو ما نفعلوش الاتفاقية ما نكملوش. اليوم وقت اللي نشوفه ما شاء الله
0: اللي جاي من سلطنة عمان في شنو يطلع؟
1: يطلع القطرية، يطلع الخطوط الإماراتية،
0: ديفول ديريكت. هذو ما
1: معناش ديفول ديريكت أصلا، يعني أنت
0: يلزم تعمل إسكال،
1: يلزم تعمل إسكال ساعة توصل تعمل إسكال يوصلك حتى الفانسيزار. يعني علاش أنا ضيع 24 ساعة ساعة في طيارة وانت لست سويع، يعني نفس الفول اللي تمشي الجدة اللي تمشي للقطر اللي تمشي للإمارات مباشرة، ليش ما تستطيع
0: أحيانا يقول لك الفول ديريكت مكلف وانا ما عنديش برشا توينسة مثلا مقيمين في المنطقة
1: الفلانية. سلطنة عمان من أكثر الدول اللي فيها توينسة الحين، ولما نحكيش سلطنة عمان توينسة فقط لازم نستغلوا الفرصة، لأنك الليبيين الحين مستثمرين في سلطنة عمان، الجزائريين اليوم ما عندهمش ديفول ديريكت، اليوم وقت انت تعمل فول ديريكت باش تربح. حاجة أخرى خلينا نحكيه حتى على اقتصادنا احنا على تونس، اليوم فارق العملة ما بين تونس وسلطنة عمان، انت فواويت لهنا، اليوم وقت انت تخرج مثال عندك حاجة تقول عندي اكسي متاع زيت ولا متاع تمور ولا متاع خضر ولا غلال، اكل الاكسي ذاك انت كتطلعوا راك بفارق العملة فواويت. اليوم كي باش تبيع حاجة بدينار في تونس نجم تبيعها انت هي نفسها تخرجها تبيعها غديك ب 30 و40 دينار. يعني شفت هذه حاجات لازمنا احنا نتكلموا فيهم. انا ماذا بيا نبعدوا على انه احنا قاعدين في بيروات والناس تتفرج، خليهم يناقشوا الناس اللي اوريدي موجوده هي فميكا وتشوف الواقع هذاك. كذلك عندهم ما شاء الله في مجال التعليم الناس الكل تحب تجي تتعلم في تونس، علاش احنا من ما نشجعوش انها الناس تجي تدرس في تونس لهنا؟ يلزمنا نسهلوا هذه الامور. يعني هذه الحاجات ممكن زادة خلينا نتكلموا مثل في العقارات، عنا بارشة توينس يحبوا يشتروا العقارات يحبوا يملكوا في تونس، لكن فما صعوبات لهنا ما تلقاش الصحيح، تلقى بارشة عديد يعني الوسطاء كذا اللي ما يوصلكش المعلومة بالصحيح. اليوم أرض المتر متاعها ب 500,000 يوصل لك المتر بمليون، ما يتشجعش أنه باش يشري. يعني ماذا بينا حتى احنا نشجعوهم التوينس اللي يعيشوا البرة، نشجعوا المستثمرين أنها تعيش في تخدم في تونس، لأنه اللي جيل تونس راه ينبهر بها، لكن فمش من يكمل. احنا حاجتنا يكون يكمل لك الاسيستانس هذيك ويحاول يقنع.
0: الصوره الجميله اللي مخينها الصوره،
1: والله صورتنا ليله ما شاء الله، صوره جميله ما شاء الله. احنا خلينا نقول
0: على البلاد ولا على التوينس،
1: والله تونس عزيزه وغاليه، تونس باهيه برشا صدقوني، من احسن الدول اللي يستحب فيها العيش اي انسان يجي ينبهر بتونس، لكن لما يجي باش يستثمر في تونس يلقى اوبستاكل. شنو هذا؟ يلزمنا ما نرميوش الكوره، نقول لهم لكن خلينا نتعاونوا، حتى عندك مشكل ايجا نقعدوا مع بعضنا الناس الكل، ممكن احنا بخبرتنا البرة، لانه احنا انا مثال واحده من الناس نعمل مستشار في عديد الشركات، فميك نخدم برشا مع رجال الاعمال لهنا، ممكن احنا نحاولوا نشجعوا نقعدوا معاهم يعملونا يوم وطني نشجعوا به حتى الناس المستثمر الاجانب يجيوا يستثمروا في
0: وتسهيل اكثر الاجراءات الاداريه
1: الاداريه.
0: يعطيك صحه يا ليلى، شكرا لك يا ليلى. سيدة ليلى درويش تونسية مقيمة بسلطنة عمان في الخليج تحديدا مع الإمارات، أيضا عندها أعمال في ماليزيا، محكم ووسيط دولي مستشار في فض النزاعات الدولية. شكرا لك يا ليلى على حضورك معنا، تحية ليك. احنا مازال واصلين معكم في ديسبورا على موزايك اف ام.
2: توينس بالعالم، توينس بالعالم، ديسبورا مع أميرة من دوا.
3: اسمعوا أغنيتي الجديدة فرق من السما للأرض على راديو

لنهاية موعدنا الصيفي معكم في دياسبورا على موزايك اف ام. تحية كبيرة للمستمعين الكل, تحية زادة للكيب الكل. مرسي دالي في الإخراج, عبد الناصر في الإخراج الرقمي. تحية كبيرة لسلاح الدين الكريمي في الإعداد والتنسيق. غدوة إن شاء الله تنطلق البرمجة الشتوية على موزايك اف ام, غدوة 1 سبتمبر. إن شاء الله تكون في مستوى انتظارات كل مستمعينا, إن شاء الله بالتوفيق لكل زملائي, وإن شاء الله تكونوا في الاستماع, وإن شاء الله ديما نكونوا عند حسن ظنكم مستمعينا الكل. تابعونا على اليوتيوب, على الباج اوفيسيال تاع موزايك اف ام, وعلى لي فريكونس نتاعنا زادا. تحيه ليكم وبالتوفيق لكل زملائي غدوه في البرمجه الشتويه. بعد شويه الموعد يتجدد مع ايكيب ميدي ماغ. نتقابلوا ان شاء الله غدوه من ماضي ساعتين حتى للاربعه في فورم. فيلمين بسلامه.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس، كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة النية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. جلسة عمل انعقدت بمقر الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه تفضي إلى الاتفاق على تعبئة ما يفوق 3 ملايين لتر من المياه المعلبة يوميا على مدى 4 أيام لضخها بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة المتمركزة على مستوى تونس الكبرى مع مراعاة طاقة إنتاج كل وحدة. والمشاركون في الجلسة يدعون جميع المنتجين إلى الانخراط في هذا البرنامج والمساهمة في إنجاحه إلى حين تجاوز هذه المرحلة من خلال الترفيع في حصة تزويد المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة وإعطائها الأولوية خلال هذه الفترة، خاصة وأن المستهلك يقبل عليها نتيجة أسعارها التفاضلية. وزارة الداخلية تعلن دخول خدمة رقمية جديدة على الخط تتمثل في طلب ترجمة مضامين الولادة عن بعد من خلال الولوج إلى منصة أوتيغي بوابة بوانتين واستعمال الهوية الرقمية للدخول والانتفاع بالخدمة. الشركة التونسية لأسواق الجملة الخاضعة لإشراف وزارة التجارة تعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبار شفهي لانتداب 17 عونا في سلك التنفيذ للعمل بمقرها الكائن ببير القصع من ولاية بن عروس في اختصاصي الحراسة والتنظيف. دوليا، وزارة الخارجية النيبالية تقول إن ما لا يقل عن 590 أجنبيا من 39 دولة لا يزالون مفقودين عقب الفيضان المدمر الذي ضرب نيبال في الأسبوع الماضي. بلومبرغ نيوز تؤكد أن السعوديين يدرسون الحصول على قروض بنحو 8 مليارات دولار مع تزايد الضغوط على المالية جراء الحرب. الوضع الجوي يكون بداية من بعد ظهر هذا اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بولايات الكيف والسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وصفاقس، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 ملمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وينتظر أن يتواصل ظهور خلايا رعدية محلية ممطرة بعد ظهر يوم الغد الثلاثاء غرة سبتمبر بالجهات الغربية للبلاد. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نوف اللورتيني وكامل فريق ميديماك.
1: الأولى في تونس. موزايك FM.

0: Big hits. Hits.
1: ميدي ماك كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين نوف الورداني على موزايك اف ام.
2: يا مرحبا مرحبا وسهلا بكم. الحصة اسمها ميدي ماك على موزايك اف ام في البرمجة الصيفية. فرحانين برشا انه كنا معكم وواكبنا كل الاحداث وكل الحكايات اللي صارت في تونس. تفاعلتوا معنا على 23513000، سمعتونا برشا، تبعتونا على لايف اليوتيوب، تبعتونا على لايف لونتين، زاد على موزايك اف ام على لايف الفيسبوك، وكنتوا حاضرين معنا. شكرا على حسن المتابعة. اليوم الحلقة الاخرى من البرمجة الصيفية على موزايك اف ام، وكما قاعدين تسمعوا غدوة باش تبدا البرمجة الشتوية. برمجة الشتوية ان شاء الله تكون فيها برشا جديد، برشا حاجات تطورت، برشا وجوه جديدة وبرشا حكايات جديدة على موزايك اف ام. بالنسبة للميدي ماج باش يقعد من نص نهار الماضي ساعتين من اثنين للجمعة باستثناء يوم الخميس، وتنحكيو على حصة يوم الخميس، حصة جديدة ناهي جندوبي باش ينشطها. يلا فرحان برشا يكون معنا ناجي زعيري. عسلامة ناجي، مرحبا بك.
3: اهلا وسهلا نوفل، مرحبا.
2: سي خليل شنحوي،
4: اهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك، مرحبا بك سي نهاد شنحوي.
5: صباح النور، مرحبا نوفل.
2: مرحبا، باش تكون معايا ناديه الفورتي في الساعه الثانيه، جيهان بن عبد الله باش يكون معنا في الساعه الثانيه، وسلاح السكوحي باش يكون معنا في الساعه الثانيه. حاولنا نقسموا بيان سور البرمجه. نهاد انا في اللونتين وانت عملت لي اشاره ما فهمتيش.
3: لا لا، قلت لك جوست الاوراق.
2: انا باش نقرا.
3: سيبو
2: باش نقرا شعنا، سامحني عندما لقيتش الا الصراحه. شكرا لك بلاكي معنا، شكرا لك زادا كنت معنا سيف كامل. تحية كبيرة الأشواق معنا، مرحبا بك أشواق وربي معك في البث الرقمي. اليوم باش نحكيو على كل جديد وبرشا حكايات، باش نرجعوا لحكايات قصان الماء، قصان الضوء، الماء دبابز، الطريقة اللي بدأت ترجع بها المياه. باش نحكيو على الرونتري، باش نحكيو على التعاون التونسي الألماني في الجرائد، الرياضيين التوانسة اللي اختفوا في ألعاب البحر الأبيض متوسط أول مرة نمشي وهذا العدد يختفي. شنو باش نقول وزارة الرياضة كالعادة تقول راني نخلص فيهم هما الغلطين. تو نحكي كل التفاصيل بعد شوية. نمشي وتو نهي دقيقة نيوز.
1: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
1: دقيقة نيوز.
2: دونك مرحبا بكم في دقيقة نيوز اللي نعطيكم فيها آخر الأخبار. بيان سور نهد باش نحكيو على حالة الطقس. اليوم باش تكون حالة الطقس إن شاء الله أقل سخانة من العادة.
5: باش نرجعوا في دقيقة نيوز على سرعة الرياح اللي تساهم مساء أمس في عودة اشتعال بعض الجيوب النارية بجبل بولمين بمنطقة مزاتة بمعتمدية برغو تابعة لولاية سليانة، وانتشار الحريق وتوسع رقعة، وخاصة مع صعوبة التضاريس مع تواصل محاولة السيطرة عليه. وفق مصدر مسؤول من الإدارة الجهوية للغابات في تصريحه للتاب، والمصدر نفسه يؤكد أن سرعة الرياح القوية لفاقة 100 كيلومتر في الساعة أدت إلى نقل رماد الحريق إلى حدود ولاية القيروان. يشار إلى أنه حريق الجبل اندلع يوم الخميس المنقضي وانضم جيوب نارية متفرقة، مما عقد عملية التدخل والوصول إلى بعض المناطق المتضررة. 56 نائب بمجلس نواب الشعب يدعو إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد. وبحسب بيان صادر عن النواب أصحاب المبادرة، ستخصص الجلسة المقترحة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية إلى جانب مسألة السلطة التنفيذية حول أسباب ما وصفوه بتدهور الخدمات الأساسية وتواتر الأزمات. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدية صالح شرف الدين أكد عدم تسجيل أي خسائر لدى مربي الدواجن الناشطين وفقا للصياغة القانونية، وهذا تعليقا منه على أخبار نفوق عدد هام الدواجن بسبب الحر وانقطاع التيار الكهربائي بملولش. والمتحدث يقول أنه الإدارة ما تلقاتش من المداجن المتضرة ما يفيد نشاطها بشكل قانوني حتى يتم تمتيحها بتعويضات صندوق الجوائح بوزارة الفلاحة. ولي جندوبة. طيب بدريدي أكد في تصريحه المزيك السيطرة بصفة نهائية على 8 حرائق كانت اندلعت أمس بين ليلة السبت والأحد، وشار لأنه الوضع تحت السيطرة وأنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية أو حيوانية بفضل تدخلات وحدات الحماية المدنية والغابات والحرس والجيش الوطنيين وبمعاضدة الأهالي. واندلعت الحرائق بغابات عين درهم وفرنينة وجندوبة الشمالية وأتيت على مساحات من غابات الصنوبر والغابة الشعراء. النيابة العمومية بمحكمة ابتدائية ببلعروس أذنت بالاحتفاظ بسائق سيارة إسعاف تابعة لإحدى المساحات الخاصة ومعها المرافق وشخص ثالث على إثر تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية من ضبطهم في حالة تلبس بتعاطي وحيازة المواد المخدرة داخل سيارة الإسعاف الخاصة بمنطقة برج الوزير الزهرة. وتعود تفاصيل الواقع لتوفر معلومات دقيقة لدى الوحدات الأمنية بفرقة الشرطة العدلية بحمام لمف تفيد باستغلال سيارة إسعاف خاصة من قبل سائقها ومرافقه كنقطة لتعاطي وترويج المواد المخدرة، واستغلوا في هذا طبيعة المرفق الطبي لتفادي الشبهات والأمن، وبناء على مخطط أمني محكم وتنسيق ميداني تمكنت الدورية الأمنية من مداهمة سيارة الأسعاف الخاصة والمظنون فيهم متلبسين. مع أخبار العالم، والإيسلنديون يرفضوا استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وفقا للنتائج النهائية للاستفتاء اللي نشرت في انتكاس الاتحاد اللي كان يرغب في انضمام الجزيرة الغنية هذه الواقعة شمال المحيط الأطلسي إلى دوله الأعضاء.
1: دقيقة نيوز،
0: دقيقة نيوز،
1: دقيقة نيوز.
2: شكرا شكرا نهدي، يعطيك الصحة. دقيقة نيوز آخر الأخبار، اشتعال جيوب نارية مرة أخرى، تحيتنا للحماية المدني لكل أهالي المنطقة في سلينا في جندوبة، وإن شاء الله يا ربي يتم القضاء عليها كالعادة. نواب الشعب ناجي زعيري خليل يدعو إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية. 56 نائب خليل باش يكون اقتراح، لأنه أعتقد أنا وقد أكون يعني عندي اعتقاد سيء انه حتى كان عقدوها مش باش يجيهم حتى يعني ما نعرفش.
4: هو واضح نوفل، لا لانك اول حاجه تحكي بالتجربه التاريخيه، شفنا الجلسات العامه نتاع الحوار تاع الحكومه. ثاني حاجه نحكيو بالمنطق الدستوري والقانوني واللي نحبوا احنا. الجلسه هذه ماهيش مش تكون جلسه اتخاذ قرارات او جلسه تصويب قرارات حكوميه او اتخاذ قرارات حكوميه، جلسه باش تكون نقديه. النواب صحيح معناتها كل التونسي يتفاعل بطريقتهم، هما شافوا انهم لازم يقطعوا العطلة البرلمانية ويحكيوا مع الحكومة في أزمة اجتماعية ترتبت على انقطاع الماء وانقطاع الكهرباء وغياب المياه المعلبة وكل ما يعنيه التونسي في الشارع. إذا كان مش تكون عندها حاجة أو امباكت مش يكون إعلامي لا أكثر ولا أقل. شو معنى إعلامي؟ ممكن
2: فرق قلب
4: ما لم تقله الحكومة لوسائل الإعلام، ممكن إذا استجابت للنواب وحضرت معهم باش تقولون تفصيليا.
2: هل تعتقد أنه معناتها ينجم وزير التجارة ديوان المياه المعدنية ستيك هذا يمشيوا؟
4: هذا إيش قلت؟ إذا استجابوا، لأنه أحيانا
2: لازم يمشيوا
4: طلبوا النواب. إيه لا ما هو طلبوا النواب
2: ويلزم يعملوا حوارات، مش تقعد لي في يلزم ويلزم يعملوا حوارات. هم بكشك يعملوا حوارات عاملين مزيه. تعرف ما معنى حوار؟ معناتها أنت المسؤول تخاطب الشعب،
4: مش تخاطب الشعب، مش خلال نوابه.
2: لا معناتها حتى يعمل حوارات في وسائل الإعلام
6: حتى من خلال صحفته.
2: لا كي تعمل حوار مع
6: الأصل،
2: كي تعمل حوار مع التلفزة الوطنية ولا مع موزايك ولا مع الإذاعة كذا، رك أنت تتوجه للشعب ولست عامل مزيع على الإذاعة. رأي الإذاعة هي باش تقدم لك خدمة أنه تخلي ملايين الشعب يسمعك. دونك هما إلى حد الآن لا يعترفون بهذا الموضوع.
4: في الحالة هذه شنو ممكن يصير؟ ما خلنا نحكيه توا بالواقع. صار قبل أنه دعوة الحكومة صارت في ظروف غير استثنائية، يعني في الظرف العادي طلبوا النواب حضور الحكومة، ما حضرتش الحكومة، ما عملوا النواب؟ حولوها الى جلسه فرق قلبك هذيك. كل نائب يحب يظهر قدام الناخبين نتاعو فيولي تولي خطابات ناريه
2: باش يظهروا خير من رئيس مجلس النواب اللي من حفله لحفله يحضروا كذا،
4: معناتها تولي خطابات ناريه والكل متوجهه نحو التصعيد اللفظي، ثم ينفض الاجتماع ويمشي الناس الكل على روحه. وحتى الملاحظه الثانيه نجم نحكي فيها، معناتها رئيس مجلس النواب وغيره يلزم ثم حاجه يلزم يتحل بها المسؤول ايا كان درجه المسؤوليه نتاعو، انه هو في وسط الوضع العام وانه الناس الكل تشوف فيه وانه معاناه الناس يلزم تظهر على سلوكه وتظهر على ويبان مهتم. اي مسؤول ما نحكيش على حاله معينه.
2: صارت مره الوزير في الصيف وقت عدوى في وتيل المصيف وهجت عليه الدنيا.
4: وضع الصيف اللي عديناه كتونسيين يطلب من جميع المسؤولين يكونوا في صلب الموضوع، وخاصه كيف يقولوا حاجه بناء. ولهذا نتمنى انه اعضاء الحكومه يستجيبوا فعلا. نحبوا نسمعوا، احنا نحب نقيم الصيف نتاعنا هذا، نحب نشوفوا الاخطاء نتاعنا اللي توجدت وظيفيه ولا اخطاء قاهره فوق ارادتنا، والا الاثنين موجودين مع بعضهم. نحب كل مسؤول في البلاد يعطينا جرد لما حصل ولما يمكن ان يحصل. شنو نجم تقدم باش نصلح شويه؟
2: واضح رغم اللي لا اعتقد انه قاهره فوق ارادتنا تتحط في السياسه. الماء تقطع منا ما ينجمش يكون الا منا. نجي زعيري دونك مجلس نواب يدعو الحكومه، هل تعتقد ينجم هذا يصير ولا صعب جدا؟
6: يزمو يصير، يعني تو احنا نقولوا ان شاء الله يصير، اما يزمو يصير. لانه العادي هو انه هو ان مجلس النواب يستدعي الحكومه واساسا الوزراء المعنيين بالازمات اللي قاعدين
2: يستدعام. ما هو لهنا يستدعام وقت الازمه. تو احنا في نهايه الابار لو اعلم نجم تستمر. ما نحكي لك يعني احنا في فتره الازمه بدات ما نعرفش، يعني يلزم في تنبك الأزمة
4: نحو الانفراج بحكم العوامل الطبيعية.
6: أنا شفت بعض النواب اللي هبطوا ستاتويات على الفيسبوك وكتبوا، فما نواب تكلموا مشاو حتى المنابر العالمية وتكلموا وحكاوا على الأزمة، وفما عدد من النواب كتبوا. نحكي في الصيف هذه وقت النواب في عطلة، وقت ما البرلمان مسكر في عطلة كتبوا. ما نذكر أنا عماد ولا جبرين، نذكر برشا نواب كتبوا وتحدثوا وعطاوا أدلوا بدلهم في الأزمات هذه، أزمة انقطاع الكهرباء، أزمة الماء وغيره. لكن هذا ما يكفيش، يلزم تكون فما جلسة عامة، أو سيدي خليني نقول جلسة تفرغ قلب، ما يسالش جلسة استثنائية.
2: لازم جلسة مسائلة والمسؤول يجاوب، سينو فرق قلبك شنو نعملوا بها؟
4: مسائلة.
6: إيش معناها؟ إيش معناها المسائلة؟
2: مسائلة معناتها يقابل الوزير والوزير يفسر له.
6: يعني باش يجيو المسؤولين المعنيين بالأزمات اللي صارت بقطع الكهرباء وبقطع الماء ماسونات وبفقدان المياه المعلبة، اللي هما وزير التجارة، وزير الصناعة، البي دي جي متاع ستيك، البي دي جي متاع السونات، البي دي جي متاع ديوان المياه المعدنية. وعلاش لا ما تجيش معناها رئيسة الحكومة؟ علاش لا مثالش يتكلموا
4: يقيموا على الاقل.
6: يا سيدي ما يقيموش، التقييم احنا نعرفوه، التقييم احنا قاعدين نشوفه فيه ونعيشوا فيه، مش حتى نعرفوه، اما يجاوبوا على الاسئله واستفسارات وحيره الناس، لانه احنا توا الناس قاعد مش فاهمين.
2: حتى لو رئيس الحكومه ما تحضرش، ما تنجمش تبعث الوزراء والمسؤولين تقول لهم احضروا فسروا؟
6: يلزم.
2: هل يهمهم الاتصال ولا ما يهمهمش؟
6: يبدو انه ما يهمهمش. انا حسب ما فهمت انه الاتصال ما يهمهمش.
2: بلا باش نزيدوا
6: على خاطر نوفل سمعني، في تنبك الازمه نتاع الضوء حد ما تكلم، لا يعني باستثناء الزيارات اللي عملها رئيس الجمهوريه والوكل المجلس الوزاري المضيق، اما وزير الصناعه تكلم، بي دي جي نتاع ستيك خرج وتكلم ما تكلمش، وقت الأزمة نتاع المياه المعدنية
2: سونيد ما تكلمش،
6: وزير التجارة تكلم، خرج شي واحد من وزارة، خليني من وزير، خرج شي واحد من وزارة التجارة تكلم،
2: والبي دي جي نتاع ديوان المياه المعدنية ما تكلمتش.
6: وقتاش تكلموا؟ وقت اللي الدولة يعني بعد مضي تقريبا ما نعرفش قداش، معناها أسبوعين أو أكثر من أسبوعين، معناها والناس يعني الأزمة وصلت الذروة متاعها، نحكي على فقدان المياه المعدنية، والأزمة استفحلت وقتها الدولة لقات حل، وتبين أنه الدولة وقت اللي تحب
2: لقات بداية حلها، مازال الماء مقطوع.
6: لا نعم معاك،
2: يزمك تشد ساعتين الصف في جراند سيرفاس باش تلقى
6: بداية حل. المهم أنه هالبداية الحل هذه بدأت توفر كميات من الماء على الأقل. صحيح كميات مش كافية، لكنها بدأت الكميات تجي للمساحات الكبرى. وسمعت أنا ويلي تونس البارح، كي قلت البارح

0: فسر للناس. التوانسة من حقهم أن يعرفوا المعلومة، راهو حق دستوري.
1: واضح سينا جيد. رحنا نمشي فاصل فاصل صغير ثم نعود.
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي أميلات، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور، العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى، إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي، حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. ميدي ماج،
1: يا مرحبا يا مرحبا. هذه ميدي ماج، نعملوا طلع على الجرائد.
2: في الجرائد، في الجرائد
1: نفس الخبر يتكرر. شوف انا نقترح سينيجي وتخلي ردوا حصه اسبوعيه من ديمانك، خاطر هما بيدهم نفس الاخبار كل عام، هم بيدهم. يعني تو باش نقول لك ثلاثه رياضيين انسحبوا وهربوا، معناتها الاخبار مش كانوا شهر تالي حكيناه، مش كانوا ست اشهر تالي حكيناه.
3: ايام ثلاثه ايام تالي كانوا رياضي برك،
1: ولو ثلاثه بيدهم. ثلاثه رياضيين اختفوا من البعثه التونسيه المشاركه في العاب البحر الابيض المتوسط في ايطاليا. الاختفاء والهروب، دونك شاهد الرجال ل 20 سنه في المصارعه اختفت من مقر اقامه البعثه التونسيه في تارنتو. هبطت هي ستاتيو وحكيت قال ظروف صعيبة، وانا نعتذر من الناس الكل ونعتذر حتى من عائلتي، لانها ما قالتش حتى لعائلتها انها هربت. محمد امين السعيدي 22 سنة الكرة الحديدية اختفى من مطار روما، ومحمد امين بوحاجبة رفع الاثقال اختفى من مطار روما قبل الرحلة. لم تكشف البعث غيابه الا ان نبه طاقم الطائرة وجود مقعد شاغر لرياضي مسجل في الرحلة. دونك ثلاثة رياضيين بحسب التصريحات. بوحجب قررت برياضي 200 دينار شهريا، وأنه لم يحصل عليه منذ 4 أشهر، ضعف الحوافز والظروف اللي لا تساعده على مواصلة مسيرته. شهد الجلشلي قالت أنه 250 دينار تاخو في الشهر، ويصرف هذا كل 6 أشهر، وأنها لم تحصل على منح مرتبطة ببطولات أفريقيا، وتحدثت عن صعوبات في التحضير ونقص حتى في المكملات الغذائية. وقالت نوصل من كومبيتيشن كومبيتيشن نقص 9 كيلو، وظروف التدريب ليست هروب من بعثة بل أزمة أعمق مرتبطة بواقع الرياضات الفردية. ليست حادثة معزولة. سيناجي سي خليل سيناهد، لابريس البارح قالت حالة سابقة اختفاء رياضيين تونسيين في مدريد 2024، غفران بالخير تذكرها في أوسلو 2025، ثم في جويل 2026 تذكر وقت فازت ألمانيا. دونك الحكايات تتكرر ولا رد فعل رسمي أو رد فعل ممتاز.
3: ذكرنا نوفل، ان شاء الله مش نزيدوش نعودوا نتفكروا وين تهبط الطياره التونسيه في مطار هذا ابطال باش يشاركوا في مسابقه دوليه او اقليميه او متوسطيه او اولمبيه. هذا هو المشكله. احنا تفكرنا ويبدو خاطر انا كي نسمع
1: هذه ثلاثه خاطر هبطوا في فضاء شنغن او فضاء متميز.
3: سمعنا منهم هما سيدي يا خويا، تناخذوا الاشياء تاخذ بالمنطق، يجيك كفاءه رياضيه وطنيه في الكرة الحديدية ولا في العدو ولا في كذا، وتسمع انت وتسمع الناس اللي فما منحة ب 200 دينار شهريا وتتصب مرة في سمستر في 6 شهور مكملات غير

0: الغذائية وما إلى ذلك. تسمع باللي الكفاءات الوطنية الرياضية هذه اللي راهي مضحية بكارير أخرى من أجل كارير رياضية، راهو وقت اللي واحد يستغرق حياته ويحسن في البرفورمانس متاعه وكذا، راهو باش ينسى خدم أخرى وباش ماهوش باش يبني حياته. وثم دولة مسؤولة على أن الأبطال هذم تتعهدهم وتشجعهم باش صورة البلاد تكبر وتزيد تكبر. وقت نلقاو الحكايات هذه مع السباحين ومع الكرة الحديدية ومع غيره، فنقولوا أنه نفهم أي إنسان كي يبدأ طالع في الطيارة يا ماشي يعمل في كومبيتيشن ولا ماشي يبدل في الأجواء باش يشوف هو مش يعملوا، هم راهم يمشيوا يشوفوا جهات تتعهدهم توفر لهم الحوافز الكافية مش فقط المادية باش يكملوا كارير رياضي.
1: نجم يكونوا ربطوا خيوطهم اللي في تونس بالانترنت،
0: ومش فقط يلوجوا على الفلوس، يلوجوا على الظروف اللي تخليني أنا النجم ولي بطل أولمبي وتنجم. وبالتالي أنا إذا كان ثم علاج راهو باش يكون في وسطنا نحن، علاج من داخل المنظومة التونسية المخولة لها برعاية الرياضيين، هي اللي يجب تجاوب على سؤالات. في الحق ما تقالش 200 دينار في وقت كما كان في 2016، ما تقالش كلمة 200 دينار كمان هذه شنية للتحفيز ولا للحط من المعنويات شنية بالضبط؟ ليه بالحق رو معتك
1: للحط من المعنويات ولا يحقوا بسميهم منحة الحط من المعنويات ليه وتتعطيك كل 6 شهور. واضح خليل، يلا نجي سعيدي.
2: والله كي نقرا قريت ستاتوي نتاع شهد الجلجلي صراحه والله ما لقيت ما نعلق بالحق، وما تلقى ما تعلق لانه كي تقرا
1: يعني احنا من المفروض راهو نجيو ضدهم.
2: يا نوفل شوف خلينا
1: في بالك فما شكون كتب لا داعي لذكر اسمي لازم نحيه ولا من الجنسيه
0: تو ذا الكلام هذا خلينا هو ما يحبش يعني الوطن في بالك ما الناس ما توكي تعمل لي ظروف كيما هكا نحب نلوج على ظروف ما خير
2: بربي سامحني
0: هذا هو لو فكرته ما نتاش
1: اللي قال هكا راهو يخدم البرة مع العلم اللي قال هكا يشتغل خارج تونس. تفضل
2: رياضية نتاع نخبة تقول لك انا بطلت تونس 7 مرات متحصل على 3 ميداليات ذهبية صنف صغريات و3 ميداليات برونزية صنف كبريات وزوز ذهب مع فضية في البطولة العربية. تقول معناها راتبي الشهري كرياضية في النخبة التونسية
0: 200
2: معناها كل 6 شهور 250 دينار يعني تاخذهم كل 6 شهور. قالت هذا كان خذيتهم معناها. وتقول اللي منحت البطولة الإفريقية تاع 2024 2026 التوى مخذيتهم يعني شنو مش تقولها يعني بالحق تقول الكلام هذا معناها. أنا نتصور أن وزير الشباب والرياضة راهو قرا ونتصور رئيس الجامعة الرياضية راهو قرا
1: ليه ما تعاود الكلام هذا كل 6 شهور يتعاود
2: إيه يا نوفل إيه وبعد
1: كل مرة
2: إيه
1: بطل يعاود
2: توا إيه. أنا ما نحبش نبرر على عملية هروب من المنتخب الوطني
1: نحن ضدها
2: ما نبررش أنا ضدها
1: واضح.
2: أما وقت اللي تلقى رياضي يقول لك أنا راني ناخذ في 250 دينار معناها وعندي 6 شهور ما خذيتش منهم حتى من ليم وقول لك معناها انا راني هزيت ميداليات معناها وراني شرفت تونس وراني رفعت علم تونس معناها في اكثر من مناسبه في معناها مباريات عالميه علم تونس يرفرف هز علم تونس وراه العالم الكل يعني بفضل الرياضيه هذه ورياضيه النخبه الكل. وبعد تقول لك ناخذ 250 دينار 250 دينار ومانيش قاعد ناخذ فيهم هي انا شنو تقول معناها ثم ما فيهاش جدال ولا نقعد نلوجوا على الاسباب ما نيش باش نلوجوا على الاسباب. ثم سبب وحيد ثم تقصير ثم اهمال ثم لا مبالاه من قبل وزاره الشباب والرياضه وما يخرج بعد مسؤول يقول والله لا غير صحيح وهناك رعايه وكل كلام هذاك كل اللغه الخشبيه ورعايه واهتمام متواصل وهناك تأطير والدوله عملت شو عملت هذه معناها هذه رياضيه تقول لك انا خويا راني ما معناها ناخذ في 250 دينار ومش قاعد ناخذ فيهم يعني شو تقول معناها هي وزير الشباب والرياضه اخويا شو يخرج يتكلم يشو معناها فسرونا شو اللي قاعد يصير كل مره نخسروا معناها رياضيين كل مره
1: الابطال الاولمبيين ناخذوا قرار نزيدوا لهم في الشهري يعطيه مليون زوز ملينا كمان ابطال
0: في عن البطولات راهو ينوفل باش يتفرغ للنشاط الرياضي ما ينجمش يعمل حاجه اخرى في حياته هو هذا هو المشكل
2: سامحني معناها نبداو نحاسبوا فيهم اشبيهم اشبيه ما ربحش ميداليه اشبيه روح ليكيب ناسيونال مشيت معناها وروحت بلا كذا يعني نحاسبوهم ونحاسبوهم بقسوه والناس
0: وفرت له انت اي
2: وقت اللي يهز هو معناه يجيب لك بالماريس يجيب لك ميداليات ويرفع العلم ويقول لك راني مانيش خالص اي سامحني شنو هذا يعني
1: واضح واضح
2: خلصوا اعطيو يا ولادي راهو كل رياضي معنى الرياضيين اللي شاركوا في الالعاب الاولمبيه في كل الدول مانيش نحكي على الولايات المتحده ولا اوروبا ولا الدول الغنيه نحكي على الدول اللي كيفنا احنا راهو حقه انه يتقاضى
1: واضح سينيش
2: اجر يكفيه
1: واضح يلا فاصل ومن بعد نمشيو الموزايك فانت كان
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 واحد سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة أحلى صباح مع أمين قارة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالنتلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بينيديك مع الياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترينز وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
1: ميدي ماج مازلنا معكم هذه ميدي ماج نعملوا تلتة وعلى موزايك 24
3: موزايك 24
4: موزايك 24 خلينا نحكيه على كلام الأمين العام الاتحاد العام متوصيل الشغل صلاح الدين السلمي نهار السبت تتحدث في عديد النقاط حكي على انخراط النقابي من الأول قال هو واحد من أهم أدوات دعم العمال والنقابيين في المرحلة الحالية في ظل ما يصف الاتحاد باستهداف لمكتسبات الشغالين والحق النقابي ومبدأ التفاوض ويحكي عليه مطولا قال أنه مختلف أشكال التحرك والاحتجاج المشروعة التي دأب الاتحاد على استخدامها تبقى مطروحة أمام القطاعات سواء للدفاع عن مطالبها وحقوقها أو للمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات الممضاة سابقا. يعتبر أن الأزمة اللي توجهها تونس ما عادش تقتصر على الملفات الاجتماعية والمهنية بل يقول أصبحت تشمل حسب تقديره قضايا وطنية متعددة مثل مختلف جوانب الحياة العامة. وتحدث السلمي أيضا عن مشاورات مع المنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في إطار الاستعداد لما سماه تحرك وطني يدافع على مكتسبات البلاد.
1: واضح دونك اتحاد الشغل بين متوقع مش متوقع حكي لي خالد
0: هو في الحقيقه متوقع اتحاد الشغل هو موجود في النسيج التونسي موجود في النسيج التونسي كمنظمه عندها تاريخيه في النضال الاجتماعي هذا بالتاكيد لكن ثم اشياء ربما نوفل ربما لتعقد الوضع والازمه تبدو مش واضحه قدامنا بمعنى كلام سي سلمي كان ناخذوه كما هو يدعو القطاعات ثم يدعو إلى تحرك وطني اجتماعي ويتنادى مع المجتمع المدني. شنو ساعة طلب الاتحاد إذا القطاعات باش تمشي تنظم حركات إضرابية كما دار عليه الوضع لسنوات؟
1: ما قالش إضرابية
0: جبد قطاعات وبعد جبد تحرك وطني احتجاج. لا احنا تو نحبوا نفهم وين ماشي الأمور. إذا التحركات مش تكون قطاعية بالطريقة المألوفة والتقليدية فنحن تقريب تونس ماشي في حاجة لها الآن لأنه كل القطاع يخدم هو مكسب لنا في أزمة نحبوا نخرج منها بمزيد العمل. بمعنى أن اليوم راهو الوضع هو وضع متاع تضامن تونسي في وجه أزمة كبيرة مناخية وطاقية وغيره، يتطلب أنه أشكال الاحتجاج تكيفوا للإيجابي وليس للسلبي. بمعنى لو الاتحاد مثلا اليوم شعب تحرك وطني احتجاجي دعوة مثلا التجمع قدام ساحة محمد علي ولافتات تلفت أيه. نظر السلطة إلى أخطاء
1: بلش الناس لفت نظرها أيه. ما هوش تضامن لحظة ما نعيشوش ما يزمني
0: لا لا شوف
1: لا سيخلي الوقت اللي يبدأ الأزمة سببها قلة كفاءة بشرية أيه. نولي نحتج أيه. عليها ليه ما نيش تضامن أنا كي الدنيا سخنة الماء مش يتقطع خطر الدنيا سخنة
0: لحظة
1: الماء تقطع لي قلت كفاءة المسؤولين على تخزين المياه.
0: خليني مفسر لك.
1: دونك أنا ما ماهوش تضامن.
0: كلامك مش متناقض مع كلامك.
1: الاستيك قصت لقلت كفاءة المسؤولين على تزويد الاستيك بالضوء.
0: أو باش نفسر لك باش نكونوا واضحين. كلامك مش متناقض مع كلامي. وأنا أسندت روحي حق نقد خيارات السلطة في التعامل مع الأزمة من ناحية الاتحاد ولا الغير الاتحاد.
1: أي فوالا.
0: هذا واضح. أما إنما اللي قلته يتعلق بماذا؟ يتعلق بأن اليوم في ظرف اللي يعيشوه التوانسة اليوم ما نجمش نزيد نوجعهم بإيقاف أي قطاع عن العمل أو إضرابات ما هيش مبرمجة أو إضرابات تمس السيكتور هذاك كما نقوله الطاقة والليسانس وكذا نعرف نقصد مليح. وهذا اللي نقصد به التضامن. معناتها أحنا اليوم مدعوين باش الأجهزة اللي تخدم والدولاب اللي داير ما نزيدوش نوقفه، ولكن في المقابل كل صوت احتجاجي هو مشروع في البلاد هذه. كل سؤال يوجه للسلطة التنفيذية أو للإدارة التونسية أو للرؤساء المدير العامين للمؤسسات الوطنية هو مشروع في تونس، لأنه كما نشوفوا الاحتجاج هذا ربما عند النقابيين كما شفناه عند الناس العاديين في الشارع كما نشوفوا فيه عند نشطاء عند مجتمع مدني ثم أسئلة وأسئلة حقيقية مش مفتعلة أسئلة حقيقية حول إدارة الأزمة. يا ناس كيفاش الصيف هذا ما يتعودش في 27؟ أعطيونا خطة باش الصيف هذا اللي صار علينا التوى ما يتعودناش في 26 لا من المياه ولا من هذايا المطلبية. وهنا المطلبية في الصلب دور الاتحاد ووظيفته التاريخية كمنظمة وطنية حتى واحد من جميع. لكن أنا اللي نأكد عليه فقط أنه كل حاجة تتعمل أشو معناها في الإيجابي معناها باش نحفز الدنيا كلها باش تخدم على روحها باش تصلح وما نمشيوش في الأشياء اللي تزيد تعمق الأزمة ومنها تعطيل المرافق العمومية.
1: واضح ناجي زعيري. دونك تدخل الاتحاد بعد أنه ملاحظ الاتحاد أنه ما فهمش تعامل معه مثلا الاتحاد ما مع الحكومة ما فهمش يظل حتى مرة مشيلهم ميل مشيلهم بالغلط. أي.
2: أزمة الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم تحولت إلى أزمة مركبة. الأزمة بدأت أو تعمقت مع وقف القرار اللي خذته الحكومة خذته السلطة بوقف الاقتطاع الآلي للاشتراكات. دونك اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل يواجه في أزمة مالية خانقة بسبب وقف الاقتطاع الآلي للاشتراكات.
1: نحب نفسر هذه الاقتطاع الآلي للاشتراكات معناتها آليا مش شهرية تخرج وتمشي الاتحاد وهو أمر معمول به يظهر لي منذ عشرات سنين
2: ما معمول به منذ القدم
1: لحظة فعلا اي ثم جاءت الحكومة هذه ونحت الاقتطاع الآلي واللي ملا. الناس الكل كي تنحى قالوا الاتحاد سيمر بأزمة خانقة جدا وهذا اللي صاير
2: هذا اللي صاير وهذا اللي قاعد يواجه فيه الاتحاد اليوم رغم الإجراءات التقشف اللي اخذها في المدة الأخيرة واضطر حتى إلى غلق بعض المقرات الجهوية معناها تابعة للاتحاد لأنه الاتحاد عجز على حتى على خلاص معاليم كراء بعض المقرات. اليوم عنده مشكل مالي كبير وخانق وصعب جدا الاتحاد اليوم معناه دخل منذ مدة في عملية إقناع المنخرطين إقناع منظوريه إقناع خاصة في القطاع العام والوظيفة العمومية باش يعطيه اشتراكاتهم المالية مباشرة للاتحاد. وهذه عملية صعبة لأنه ما ليش نحكيه على 100 منخرط ولا 1000 منخرط نحكيه على مئات الألاف من المنخرطين. دونك الاتحاد اليوم قدامه تحدي كبير هو الخروج أو البحث عن مخرج ما الأزمة المالية هذه. وخليني نذكر حتى بالإجراءات اللي التقشف اللي اخذها الأمين العام الحالي صلاح الدين السالم, وأنه تخليه الأعضاء المكتب التنفيذي والأمين العام حتى على سياراتهم وامتيازاتهم, وتم ذل بيحة عنده مشكل في المقر متاعه والمقر اللي بناه في حي الخضر, يبدو أنه فما صعوبة في الكراء متاعه. دونك الاتحاد بعد وفما وصارت محاولات ورسائل بعثها الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل, بعثها حتى من خلال بيانات الهيئة الإدارية إلى رأس النظام رأس السلطة إلى رئيس الجمهورية يدعوه للحوار. وفي أكثر من مناسبة الأمين العام قال صراحة أيدينا ممدودة للحوار والتفاوض مع الحكومة. جاءت الأزمات هذه مع حلول فصل الصيف, وخاصة وزادت عمقت مع القطع الدوري الكهرباء ومع أزمة قطع حتى مياه السناد وأزمة المياه المعدنية مع غلاء المعيشة, جاءت عمقت الأزمة أو أعادت على الأقل طرح مشكل الاتحاد مع السلطة, طرحته فوق الطاولة اللي هو المشكل الكبير اللي هو انقطاع الحوار, انقطاع قنوات التفاوض والتواصل مع السلطة. شفناه هذا بشكل جلي وواضح, ولا شفناه بشكل واضح في الأزمة الأخيرة اللي صارت في الإضراب العشوائي اللي عملوه سواق شاحنات نقل المحروقات, واللي معناها التفاوض جاء بعد الإعلان على الإضراب. دونك فما مشكل مش فقط معناها في انقطاع أو غلق قنوات الحوار والاتصال بين الاتحاد والسلطة, بل فما حتى أزمة أخرى داخل الاتحاد عم توصل الشغل تتعلق
1: أساسا ما بعد بيان الاتحاد هذا شنو بش يصير.
2: الاتحاد توا معنا من خلال البيان متاعه تخل في مشاورات ومحادثات مع منظمات مع جمعيات مكونات المجتمع المدني, فما تلويح بالتصعيد هذا شفناه في الخطاب, خاصة في بيان الاتحاد الجهوي للشغل في صفاقس, بيان كان معناه لهجته حادة جدا وتحدث حتى على خطوات نضالية في تلميح وإشارة إلى إمكانية ربما معناها طرح موضوع أو طرح قرار الإضراب العام. اليوم شو المطلوب؟ المطلوب اليوم شيء واحد فقط من السلطة, هو أنها تستمع للاتحاد وأنها تقعد مع الاتحاد, لأنه شفت مع هالمشاكل هذه كل ومع محاولات التصعيد ما ننساوش زادة اللي راو في وسط الداخل في البيت النقابي الداخل راو فما أجنحة, ثم جناح يبحث عن التصعيد ويدفع نحو التصعيد مع السلطة, وفما جناح يظهر لي يتزعم الأمين العام الحالي صلاح الدين السالمي يجنح إلى التهدئة إلى المفاوضات, ورأي مش الرسائل العلنية فقط مشيت للسلطة طلب الحوار, فما حتى رسائل مشيت يعني في المسالك الموازية إلى السلطة طلبا للحوار. لو يرجع الحوار بين السلطة والاتحاد أعتقد أنه الخطاب التصعيدي أو اللهجة التصعيدية المتوترة قد ربما تختفي.
0: نوفا العيش نحكي لك على غموض الخطاب, خاطر الخطاب كيولي عنده أكثر من مصدر. أنت نفسك تقول ساش يحب الاتحاد, أو مثلا عرض من العروض اللي قدمها هنا الناشئ أنه ثم مثلا اتحاد الجهوية قولك نذهب إلى الإضراب العام, قول هنا وكعليش ساش انسيستي أي عليش انسيستي على الشكل شنو بالضبط يا سيدي حطينا هالإضراب العام هو تعطيل كل الدواليب هكا ولا لا, في نهار نقوم وإحنا التوانسة معناتها لا ثم لا ما لذا ولا كذا لا كذا وزيدها ما ثماش خدمة وزيد تعطل أنت كل الدواليب قياسا أنت تحب تحل مشكلة الشعب التونسي ولا لا. الساعة هل مشكلة الشعب التونسي اليوم في الخدمات الحيوية مباشرة هذه ما هوش متاع تعطيل دواليب, هو متاع الدفع بالحق النقد الاحتجاجي اللي يمشي نحو أني نحفزك باش تصلح روحك, هذه الأساس وما يدخلش فيها هنا الاقتطاع ولا مش اقتطاع, لأنه بين قوسين الاقتطاع نوفل خلينا نوضحها حتى للناس راهو ثم ناس تسمع كلمة اقتطاع آلي تقول كل موظف تونسي أو عامل تونسي يحول جزء من مرتبه صغير ب 3000 ولا شهريا الى الاتحاد العام التونسي للشغل. هذا مش هو اقتطاع مباشر توعي بمعنى المعني بالامر. يلتزم كتابيا باش تقصولي ثلاثة، يطلب من وزارة التربية مثلا باش تقصولي ثلاثة دينارات من شهريتي في الاتحاد. في وقت اللي كان ثم عقد اجتماعي كونترا ومفاوضات دورية كل ثلاثة سنين كانت هذه اتفاق بين السلطة والاتحاد، والاتفاق مشى سنوات. اليوم الاتفاق اتنحى، يقول لك قانونيا انا مانيش مجبور باش نلملك فلوسك، هاو كان مخرطين متاعك برا انخرط مباشرة. وبالتالي هنا زاد قوة الاتحاد
1: في ان نحطه الحكومة كضغط على الاتحاد.
0: لكن انت كقوة الاتحاد
1: يعني الحكومة ورات هي خطوة تصعيدية من الحكومة.
0: لا ملزما قوتك انت فاش قوتك في انك انت تواصل ديمومة الانخراطات من منخرطيك ويكونوا مقتنعين باش ينخرطوا باش هما يجيبوا فلوسهم. وهذه زادة خدمة كبيرة في إطار النقابة وخدمة كبيرة في إطار الجو الدخلاني متاع الاتحاد. يزم يكون هو يحفز الناس باش تمشي تنخرط، ويزم نسمعوا خطاب موحد، وما يزمناش نسمعوا خطابات متضاربة ومتناقضة. ويزم الصف الداخلي يتحسن، ويزم الأوضاع أو المصالحات النقابية تصير برش حاجات زادة. هذه موضوع ثاني معناه.
1: واضح واضح.
2: سمحني خليل
1: سينيزي يلا معاش
2: حالة الانفلات النقابي اللي عيشها الاتحاد، مش حتى فقط في المستوى الاتحادات الجوي، حتى في مستوى نقابات أساسية ونقابات عامة، معناها في برشا مؤسسات رام اليوم معناها ما عادش فما أكسيلة أو الارتباط النقابي بينها وبين المركزية النقابية. وهذا مشكل كبير، خاطر المركزية ربما ضعفت تراجعت، وهذاك علاش صارت عملية الانفلات. في حكاية الوضع المالي نوفل باش نذكر جوست مجرد تذكير، نفس الوضعية يعيشها اتحاد الفلاحين اليوم عنده 300 موظف عندهم 10 شهور من غير شهاري ما خلصوش، فما أزمة مالية أيضا كبيرة وخانقة في مستوى اتحاد الفلاحين.
1: واضح. تراه فاصل وبعد نحكيه في موضوع مهم برشا.
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانز. وكل عادة عدن حواد في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. ميدي ماج
1: يلا مازلنا معكم. هذه موزايك 24 نهد
4: نحكي على زيارة وزير الخارجية الألماني اللي باش ينطلق في جولة مغاربية تشمل تونس والجزائر. من المنتظر أنه يجري الوزير الألماني محادثات مع رئيس الجمهورية وزير الشؤون الخارجية، وسيلتقي أيضا خلال زيارته ممثلين وممثلات عن قطاع الأعمال وعدد من الشركات الناشئة، ثم سيتوجه إلى الجزائر بعد زيارته تونس لإجراء مباحثات أيضا مع نظيره أحمد عطا المطاف ولقاء مع رئيس الجمهورية مرفوق بوفد من رجال الأعمال والصناعة الألمان لتعزيز التعاون الاقتصادي. كان فما حديث على أهمية الشراكة مع تونس خاصة باعتبار ألمانيا من أبرز أسواق الصادرات التونسية وأهمية تونس للصناعات الألمانية, خصوصا نحكي هوني على قطاع مهم وقطاع واعد جدا هو السيارات, وأشار إلى تطور التعاون العلمي والمهني أيضا كنا حكينا عليه. كنت أتذكر نوفل الأخبار 7500 طالب تونسي يقرأوا في برلين وفي ألمانيا, ودور الكفاءات الصحية أيضا الطبية وشبه الطبية التونسية في القطاع الطبي الألماني. كيف كيف أكد على رغبة ألمانيا والاتحاد الأوروبي في تعزيز التعاون مع دول شمال أفريقيا خصوصا في مجالات الطاقة والأمن والإمدادات. تحكي أيضا على الجزائر واختم بالجزائر بأنها شريك استراتيجي لألمانيا في الأمن والطاقة نظرا لدورها كمورد رئيسي للغاز في أوروبا وإمكانياتها في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
1: واضح. نجي زعيري, شنو سبب زيارة صحيح؟ ما يعني بخلفك الكلمات الدبلوماسية.
2: الملف الطاقة في قلب الزيارة هذه, زيارة وزير الخارجية الألماني, وستكون في بشكون الملف هذا في قلب المحادثات اللي مش يجريها وزير الخارجية الألماني مع نظراء في تونس وفي الجزائر, وبشكون ليه لقاء حتى مع رئيس الجمهورية. فما التحرك الدبلوماسي هذا نوفل بش يشمل الجزائر, بش يشمل تونس والجزائر, يجي في سياق جيو سياسي جديد متحول, في سياق اهتمام ألماني أوروبي بالغ الأهمية بكل ما يتعلق بالطاقة أو الطاقات المتجددة ومنها الهيدروجين الأخضر. ذكر اللي
1: فسر لي ما معنى الهيدروجين الأخضر, تفضل.
2: طيب. هو مصدر من مصادر الطاقة المتجددة كما طاقة الشمس وطاقة طاقة الرياح. مؤخرا فما اتفاق صار, اتفاق مكتوب بين الشركة الجزائرية العمومية لإنتاج الغاز السوناتراك وشركة VNG الألمانية, وهذا كان الهدف منه زيادة الإمداد, إمدادات الغاز الجزائري نحو أوروبا. تعرف نوفل وهذايا مش خافي على الناس, الأزمة اللي تعيشها أوروبا في مستوى الغاز وفي مستوى الطاقات المتجددة بعد الحرب الروسية الأوكرانية, لأنه أوروبا كانت تتزود بالغاز من روسيا عبر الزوز أنابيب خطوط الكبرى نورد ستريم 1 نورد ستريم 2. بعد القطع هذايا ولات أوروبا تشري الغاز مباشرة من روسيا لكن بأربعة أضعاف السعر متاعه الأصلي. دونك جاء الاهتمام هذا علاش تونس والجزائر, لأن الجزائر معروف من أكبر الدول المصدر المنتجة والمصدرة للغاز وتونس طبعا بحكم موقعها الجغرافي. ما تنساش اليوم تونس والجزائر شمال أفريقيا عموما هي دول تنجم فيها إمكانات كبيرة للاستثمار فيها
1: في تونس كنقلة أرضية وبحرية
2: في الطاقات المتجددة, الطاقة الشمسية وكذلك طاقة الرياح. وخليني نقول لك اللي يراو فما حديث باش يكون في اللقاءات وزير الخارجية الألماني على إمكانيات الاستثمار, ويعني استثمارات ألمانية باش تكون في تونس. به ما ننساش اللي يراو فما مشروع كبير تم توقيعه اللي هو مشروع ساوث تو كوريدور اللي هو ممر الهيدروجين الجنوبي, باش يتم إقامة أنابيب نقل الهيدروجين الأخضر من شمال أفريقيا تحديدا من تونس والجزائر نحو أوروبا. في الجانب الأوروبي شكون اللي وقع الاتفاقية ذي مع تونس وتونس والجزائر؟ هي إيطاليا وألمانيا والنمسا. المشروع هذا باش يكون حاضر في تقريبا في بداية مستهل 2030, ويستهدف نقل حوالي 4 ملايين طن من الهيدروجين المتجدد سنويا نحو الأسواق الأوروبية.
1: الهيدروجين الأخضر هو هيدروجين يتم استعماله انتاجه باستعمال الكهرباء من مصادر متجددة كما الشمس والرياح من دون حرق الغاز أو النفط, ومن دون انبعاثات كربونية مباشرة.
2: هو الهيدروجين بش يعوض استخدامات الكربون في أوروبا اليوم اللي يمثل مشكل بيئي كبير برشا. وفما عملية تحول ونقل
1: كعن الهيدروجين عليه ما نعملوش للضوء الواحد متاعنا
2: احنا
0: ذاك تنجي ما تتبيع ياك الوقود الرفيع وهذاك الكذا وتاخو به طاقة مثلا في إطار
2: التبادل. هي مش مجرد أنه تونس راه والجزائر بش يكونوا معناها مصدر للهيدروجين الأخضر فقط نحو أوروبا. فما استفادة متبادلة، فما استفادة من الكهرباء، من طاقة الكهرباء. ثم استفادة زادة من الطاقات المتجددة. فما في المقابل فما استثمارات باش تتحط في تونس وفي الجزائر في ما يتعلق بالطاقات المتجددة، خاصة إنتاج الكهرباء والهيدروجين من طاقات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. الأنبوب هذا الأنبوب ساوث تو كوريدور باش يبدأ العمل نتاعه تقريبا، يعني هذا دخلت على الموقع نتاعه موجود موقع اسمه ساوث تو كوريدور. يقولوا أنه باش تقريبا الأنبوب باش يمتد على حوالي 3300 كيلومتر باش يخرج من تونس والجزائر نحو أوروبا. دونك الدول اللي
1: وقتاش باش يبدأ العمل المقدس
2: يبدأ بداية سنة 2030 بداية التشغيل نتاعو. دونك
1: وكيل ألمان يقولوا معناتها منضبطين في الوقت، مش كيفنا 2030 تبدا 2030.
2: الألمان قوتهم في التخطيط والتنفيذ.
0: يقول لك العقل الألماني،
1: يعني العقل الألماني
2: مش ألمانيا فقط، ألمانيا والنمسا وإيطاليا.
1: إيطاليا بينهم كركرة فيهم، النمسا وألمانيا ممكن.
2: خليني نقول لك نوفل اللي إيطاليا والزيارات المكوكية اللي عملتها جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية للجزائر
1: حس على مصلحة هاريتا
2: طبعا
1: مشروع.
2: شوف تعرف وقت اللي مشيت جورجيا ميلوني مشيت الجزائر وليبيا، هزت معها شكون؟ هزت معها وفد من كبار منتجي وموزعي الغاز، وعلى رأسهم البي دي جي متاع شركة إني، الشركة العملاق العالمي في توزيع الغاز. عملت اتفاقيات مع الجزائر ومع ليبيا لاستغلال وتصدير الغاز نحو إيطاليا. وإيطاليا قاعدة عندها توا تقريبا 3 سنوات قاعدة تخدم على أنها تكون منصة بلاتفورم لتوزيع الغاز من إيطاليا نحو الدول الأوروبية.
1: واضح.
2: أوروبا تعد عليها شتاء قاسي، شتى هذا وشتى اللي قبله. دونك الخدمه كل
4: كان دور المانيا
1: ولا وحتى الغاز وحتى الغاز فرضوا حتى كيفاش تستعملوا غيره. خلي
0: في تعليق صغير، الالمان كان ذكر ناجي من تقريبا من 2011 او 2012 اهتمام كبير كبير كبير برشا بالمجال التونسي في الطاقات المتجدده. نتذكر اللي حزب الخضر الألماني بعث حتى بعثات لتونس ودراسات وقديش من ساعة شمس في العام بالضبط. وبالنسبة للألمان تونس سوق واعدة لأن هي نفسها محملة بهاجس الأمن الطاقي وتحب تخرج من التبعية الطاقية مع الحرب الأوكرانية الروسية وتبعاتها على أوروبا وغيره. وهذه سوق ربما واعدة تندرج في إطار نصف الإشكال اللي عندنا نحن. النجم احنا شنو مشكلتنا؟ مشكلتنا نحبوا من هنا ل 2030 مثلا جزء كبير من احتياجاتنا الطاقيه يكون من الطاقات المتجدده، وهذا سوق مفتوح في العالم يلزمنا نخدموا عليه. لكن ما يلزمش ننساو التوانسه ونحن نشتغل على هذا، انه الطاقه المتاتيه عن حرق الغاز الطبيعي عندنا نحن واللي هي قاعده تسير لنا في اكثر من 90% من احتياجاتنا هي نفسها ايضا في حاجه الى التحول الى اولويه. يعني المولدات الكهربائيه التقليديه عندنا فيها مشكل قبل ما نمشيو للبدائل.
1: واضح. شكرا لك خلي. شكرا لك ناجي. أميمة تقدم الاخبار. نبداو في الساعه الثانيه في ميدي ماك.
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر الجديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بينيديك مع الياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عادن حوات في جازة فام نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس باقوى سوم، ال 50 ميجا سوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش، اريدو طور عالمك. راديو موزايكا فم تونس، الاخبار.
5: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. أحدث مؤشرات الهيئة العامة للتأمين تظهر تطورا إيجابيا في نشاط قطاع التأمين في تونس خلال النصف الأول من سنة 26 و2000، إذ ارتفع رقم معاملات مؤسسات التأمين المباشر بنسبة 13% ليبلغ 2529.2 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 7.291 مليون دينار. ويعود هذا التطور وفق بيانات الهيئة العامة للتأمين بالخصوص إلى نمو رقم معاملات التأمين على الحياة بنسبة 9.4% لتصل إلى 774.2 مليون دينار مقابل 648.3 مليون دينار، لترتفع حصته من إجمالي الأقساط من 29% إلى 30.6%. التعاون الفني بين تونس وعدة دول يعتبر منصة منظمة وآلية انتداب قانونية للكفاءات التونسية بالخارج، حيث يقدر عدد التونسيين بالخارج بنحو 27 ألف تونسي موزعين على كافة دول العالم، 55% منهم من دول الخليج ونحو 30% بدول أوروبية، إلى جانب التوجه إلى أسواق أمريكا الشمالية منها كندا وعدة دول أخرى. ويذكر أن عدد المتعاونين منذ إنشاء الوكالة التونسية للتعاون الفني بلغ ما يفوق 79 ألف متعاون، إضافة إلى تنفيذ الوكالة عدد برامج تدريبية استفاد منها أكثر من 6500 إطار عربي وإفريقي. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الرئيس الإيراني يقول خلال لقائه رئيس وزراء الهند: ما زلنا نسعى إلى تحقيق الاتفاق ونعتقد أن استمرار الحرب ليس في مصلحتنا ولا مصلحة المنطقة، مضيفا أن واشنطن اختارت طريق الحرب وانعدام الأمن وفرض الإرادة بالقوة بدل الاستفادة من الدبلوماسية. الباحث الأول في معهد أكسفورد لدراسة الطاقة يقول أن الصين عملت خلال السنوات الماضية على تعزيز أمن إمداداتها عبر زيادة الإنتاج المحلي وبناء مخزونات استراتيجية وتجارية من النفط والغاز. التلفزيون الإيراني الرسمي يذكر نقلا عن بيان صادر عن حرس ثوري أن ناقلة عملاقة اشتعلت فيها النيران وتوقفت تماما بعد اصطدامها بلغمين بحريين في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي، الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فابونات، والمشوار يتواصل مع نوف الورتاني ومراد وكامل فريق ميدي ماك. دمتم على اطلاع.
3: الأولى في تونس، ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوف الورتاني على موزايك.

0: مرحبا مستمعينا وين ما كنتم موجودين. هذه ميدي مايك في ساعة الثانية بالطبيعة. نسلموا عليكم وين ما كنتم موجودين. تتفاعلوا معنا على الواتساب 23513000. تبعثوا لنا تساؤلاتكم. من بين التساؤلات علاش انا مش نوفل تنجم تسالوا ميساج تنجاوبكم علاش. اما بالطبيعة كما العادة نذكركم فقراتنا بعد شوية ما فاتك شيء مع سلاح الدين الساكوحي. زاد كيف كيف الموعد باش يكونوا مع نادية الفورتي. مرحبا نادية.
1: اهلا وسهلا سلاح. مرحبا
0: بيك نادية. مش تسلم عليك خاطر كان موجود في الساعة الأولى. أنا نسلم
2: زاد يزور لي
0: خرج يلوج على الماء. صحيح ثم ستيك نتاع ماء. انا الساعة الأولى كنت انا لوج على الماء هو مشي لوج على الماء ما يبيعوا كان ستيكتين للمواطن دونك قسمنا رواحنا.
2: الساعة الثالثة نمشي انا
0: وليش صحيح اكزاكتومون. دونك سلم زاد على جهاد عبد الله. مرحبا
1: مرحبا. اهلا وسهلا
0: سلاح. صافا الحمد لله.
3: انا مشكلتي انه بلاكي يضحك.
0: بلاكي فرحان برشا.
1: هو الكل فرحوره.
0: كلهم فرحوا. كلهم فرحوا.
1: متواطئين.
0: دونك حاليا ساترك المنصب. تعرف الحياه تدور على السلطه اللي قاعد يجي تو. شو خد افلوك باش تمشي تو المش هكا كي العاده. الفقره اللي استنستو بها مع جيهان بن عبد الله.
4: مش هكا.
1: مرحبا من جديد.
0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا. بعد ما حكينا على الماء بعد ما حكينا على الانقطاعات باش نحكيو على تغير المناخ في علاقه بقفه المواطن في علاقه بالمرشي. المرشي اللي كل نهار تتبدل اسوام تتبدل السلع الموجوده الخضره الغله اللي تنجم تكون ناقصه حاجات في موسمها زاد نجم نلقاها مفقوده. نتحدثوا على قوت التونسي دجاج الحليب فرين عظم بطاطا الحم اليومي نتاع التونسي. سامحوني الحم نحيو اليومي نتاع التونسي. نحكيو على مواضيع اخرى.
2: شهري شهري شهري.
1: كل واحد وقسمه. فما شكون يقول لكم العيد العيد مثلا
3: ينو. كان جيت انا نقص عليك في اللحم اليومي. المذيع هذا ما يقصش ديف تقاشه ميساج.
0: انا ناكل لحم كل يوم الحقيقه. شكون عليه
1: مانيش باش نحكي. دونك هوني على التزويد توريد النقل الاعلاف التضخم والاحتكار.
3: سندويتش شاورما اللي تاكل فيه نجم يكون مش لحم.
0: امبوسيبل.
1: بوسيبل على الاخر.
0: نجم غادر نمشي بخاطر كل شيء.
1: فما الحم مصنع في المعامل في المصانع
0: قاعدين
1: ياكلوا فيه ما تعرفوش صحي مش صحي باهي مش باهي ما باش يكون ارخص سيسيو.
0: اكيد اقل سوم ماهوش كيما الطبيعي. لما حاله تو برشا منتجات ديما الناس اكل يخموا يشوكوا فما زال اللي يرجعوا البيو الكل.
2: وبعدين يقول لك الاندستراليزي الكل ماذا بيك تبعد عليه في
0: الاندستراليزي.
2: تو نحكيو فيه نهار الخميس ان شاء الله اكثر
1: مثلا موضوع من المواضيع. كل واحد يوم بخو موحد
0: شبيب المواطن.
1: دونك نحكيو على تغير المناخ اللي يمشي نجم يكون في الفترات الجايه هو عامل من العوامل اللي تنجم تاثر على قفه المواطن. تغير المناخ كما تعب التونسي في الصيف كما نقص الطاقه كما الماء زاد كيف كيف تاثيراته كانت واضحه كما اثر على مواطن شغل الناس على صحتهم ينجم يوصل لغذاء التونسي ينجم يوصل القفته. كما تعرفوا منطقه المتوسط هي الاكثر هشاشه قدام ارتفاع درجات الحراره نقص الماء الجفاف المظاهر المتطرفه كما الرياح القويه الفيضانات وغيره. دونك نحكيو على مخاطر باش تمس الفلاحه بطريقه مباشره والفلاحه اكيد نحكيو على الامن الغذائي.
5: هذا قلب المتوسط في احلى سباحه جهينا
0: اكيد
1: ليه خرج على هذا مزوز سلاح
0: ولا مرات وصلها مش ما صحفيين
2: شايف البارومتر هذي
1: دونك
3: خاطر المذيع مش ميني بلاستيك
1: ولا سمحنا بربي
0: نوزة 60 كيلو ما سي نورمال. ان شاء الله تقام مذيع ميني بلاستيك على كل سنة ما احسن لها ميني غدوة ان شاء الله. تفضل
1: نجمو نكملو
0: نكملو
1: عادوا مرة أخرى.
0: أنا منشط
1: مستفز. مش هكا اسمع الفقرة. دونك درجة الحرارة كما تعرفوا في جويليا كنت بعيدة على المعدل الوطني 31.7 درجات. دونك فوق المعدل ب3.4 درجات على المعدل الوطني المعتاد. بالنسبة للأمطار كيف كيف في شهر جويليا في العادة تكون 111.3 مليمتر مسنة كانت أقل مشتر برشا أقل ب43% نحكيو على 48.6 مليمتر أكحو. خلينا نفهموا الموضوع أكثر معنا المهندس الفلاحي عيسى عروسي فسرنا كيفاش المناخ النجم يأثر مباشرة على الفلاح.
6: والفلاح هو من أكثر الناس اللي يحس بها التغيرات المناخية هذه ولات الفصول قصيرة برشا وهذا قاعد يعمل في اضطرابات كبيرة في الدورة الفيزيولوجية متاع النباتات. باش نحكيو على الطماطم ولا الفلفل ولا الزيتون ولا البطاطا يحتاجوا درجات حرارة وظروف مناخية مناسبة باش تنمو النبتة باش تصير عملية الإزهار عملية العقد وبعليك تكبر الثمار وتنضج. معناها كي تجي موجة متاع حرارة قوية في وقت الإزهار مثلا حبوب اللقاح تتأثر تتحرق تولي ديرش عملية العقد وتجم الأزهار هيك تطيح وبالتالي الإنتاج متاعنا ينقص. كيف ما مثلا زادة قولوا احنا البطاطا هي زادة حساسة برشة للحرارة، درجة حرارة مرتفعة تجم تعطل تكوين البطاطا وتقلل الحجم المردودية. الأشجار المثمرة كيف مثلا نحكي على الزيتون ولا على اللوز ولا على المشمش ولا على العود الأحمر ولا على التفاح نجاس، هذا كله معناها ما هوش محمي، خاطر التغير في درجات الحرارة ينجم يأثر على خروج البرعم الزهرية وكيف كيف ينجم يضرب لنا الثمرة بتاعي. يعني كل الظروف المناخية ما عادش تجي في وقت الطبيعي، وزيد على هذا وليت عندنا أمطار وليت قليلة وغير منتظمة، الريح زادة كيف كيف زادة وليت تمثل عامل خطر خاصة من وقتنا نضج الثمار، نجم تتسبب برشا في تساقط الأزهار والثمار وتضرب النباتات. موجات الحرارة الطويلة اللي هي وليت بريمون بالحق من أخطر الحاجات، النبات ولا يدخل في ريس ترميك نجم تصير أضرار كبيرة وحتى موت بعض النباتات ولا حروق معناها تبدأ واضحة على الغلال اللي يسبب معناها في تلف الغلال، ظهور معناها العديد من الأمراض كالتسوى حشرات ولا فطريات. في النهاية نجم نقوله اللي كل العوامل هذه تأثر على المردودية والإنتاج وبالتالي تأثر مباشرة على دخل الفلاح وعلى أمن الغذاء متاعنا.
1: أسعار جويليا بالنسبة للغذاء والمشروبات الغير الكحولية زادت ب 6.6% مقارنة بجويليا 2025، هل باش يتواصل النسق هذايا؟ هل المناخ اللي عشناه في فترة الصيف هذا نجم تأثر على غذاء التونسي وقفته في الصيف، وخاصة أنه نعرف درجات الحرارة متواصلة في ارتفاع والدراسات الكل قاعدة تقول أنه مثلا نسبة إنتاج التمور أو الزويت الأهم بالنسبة لنا قاعدة تتراجع سنويا وفي علاقة مباشرة بتغيرات المناخ. نزيد نفهم الموضوع بعد لحظات فيما يخص التربة متاعنا كيفاش تأثرت بالمناخ، المياه جودتها ووجودها. تكون معنا بعد شوية الأستاذة المختصة في علوم البيئة ومنسقة لشبكة عالمية للقضاء على الملوثات السامة في المنطقة العربية سميان غنم.
0: ما تبعدوش لبعيد، نجمو زادة تخليجو سألتكم على 23 500 و13 ألف واتساب موزيك.
4: البرمجة الشتوية جديدة على موزيك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين جالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور، العالم بين يديك مع الياس الغربي، واسماعيل بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب اند ترينز، وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال، سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور، حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكلعوني فهمي البرهومي وأحمد دائما، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
7: كاليبسو
4: samedi 5 septembre, le Calypso Hammamet accueille le grand DJ producteur sud-africain Vanco, accompagné de Joss, Anebi et Aphrodite. Vanco au Calypso, c'est le samedi 5 septembre. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel and Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Midi Mag.
0: كامل معكم هذه ميدي ماغ تابعونا زاد على لايف يوتيوب موزايك اف ام. كما شفتوا في مشاركه كنا نحكيوا على كيفاش نجم ياثر المناخ على غذاء تونسي، اللحوم، حبوب، دواجن، حليب، اكثر تفاصيل باش نزيدوا ناخذوها توا معك جهه.
1: كما كنا نسمع في المهندس الفلاحي عيسى عروس اللي يتحدثنا على تغير المناخ، درجات الحراره ومن الفلاحه حتى كي نتحدث معهم مباشره يقولوا لنا رانا ما عادش عارفين وقتاش نزرع وشنو نزرع وشنو نجمع وشنو نخليه، تخوفات من امراض من فطريات تنجم تطرا فجاه. اما مش هذا كهو، تاثيرات تغير المناخ على الفلاحه في تونس وعلى الامن الغذائي للتونسي. خلينا نفهم الموضوع اكثر. ضيفتنا سعداء انها معنا سميه الغربي، استاذه ناشطه بيئيه ومختصه في علوم البيئه. مرحبا بك على الاولى في تونس.
8: عايشك على السلام، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك. دونك كما كنا نحكي ومن ناحية فسرونا شوية كيفاش يتأثر الانتاج الفلاحي ومتابعه زادة حتى كما شفنا الأرقام اللي تحطت على نفوق الدواجن على عدة صعوبات يشهدها المجال الفلاحي بصفة عامة. اليوم تونسي ولا خايف على قفته؟ يقول كنا نجم نمشي المرشي مثلا نلقى أسوام غالية، نلقى طماطم في فصلها مش موجودة، الفلفل مش موجود، هذا كيفاش نجم يأثر على العادات الغذائية.

0: اليوم عنا بالطبيعة باش تكون فما برشا مشاكل اللي كان ما ناخذوش الإجراءات من توا على القصف المواطن, ولكن على الجودة زادة متاع ليكل فيها. علاش؟ على خاطر كيف ما تفضل السيد المهندس أنه قالك فما تأثيرات حتى على دورة الحياة متاع النبتة, لكن في دورة الحياة هذه وهالتغيرات هذه بالطبيعة باش تكثر الأمراض, وكي نقوله تكثر الأمراض باش تكثر الدويات. دونك اليوم الفلاح ولا مجبور باش يستعمل برشا دويات اللي هي باش ينجم يمنع الإنتاج الفلاحي نتاعو. بالطبيعة كي نقوله كثرة الدويات يعني بالطبيعة باش ثم تلوث التربة, ثم تلوث المياه, وكيف كيف تبقى بقايا واللي نجم يستهلك الإنسان وقت هو يشري.
1: يعني مش نحكيو كان على وجود السلع والمواد الغذائية, نحكيو زيد على الجودة متاحة, مش معناها باهية ولا خايبة, مديوية برشا صحية, ممكن نجم نعطيوها التسمية هذية, وإلا مخطئة أو مضرة.
0: بالطبع هي باش تبقى ثم بقايا باش تقعد على الماكله اللي ناكلوها, ومن عام انت بالطبع هذيا انت والدواء اللي تستعملوا ثم دويات اللي هي يستعملها معناتها بصفه يعني في كل اسبوع باش ينجم يمنع, وهذا اذا باش يهبط بطبيعه بعد للمرشي باش ثم بقايا باش تبقى على الماكله وباش يكون يستهلكها يعني بكميات مختلفه. والمبيدات اللي لازمنا نعرفوهم انه استعملنا بالدويات يعني باش تمس لك معناتها التربه وتمس الناس الكل من البيبي للشيخ. هذه علاش؟ على خاطر هي مرتبطه بماكلتنا وبطبيعه باش توصل حتى للمياه وباش توصل للطبقات المائيه, وهذه نحن
1: معناتها حتى المياه الشرب زيدا
0: بطبيعه المياه الشرب في الحوايج زيدا كيف ويعني انت علاش يقولوا نحن يعني التسميه دائما ولات مدي ولا بيو بيو بيو, لكن لازمنا ننتبهوا يعني كلمه بيو راهي ماهيش معناتها لازم نطلقوها عندها بصفة عشوائية. راهو انت حتى جارك انت ما تستعملش دواء وجارك بحذيك دواء راهو بشوص لك هذاك, معناتها ما تنجبش تقول اللي انت بكلتك بيو على خاطر ما تعرفش قديش وصلك كمية من هالمواد هذية. وبطبيعة هي معناتها مواد, هي مواد سامة, المبيدات كلها مواد سامة, بداني توصل انها باش تقضي على معناتها آفة بين ظفرين يعني بالطبع هي مادة سامة بطبيعة اذا توصل باش تكون عندها تأثيرات. ثم قائمة من المبيدات اللي هي معناتها نسميها مبيدات عالية السمية واللي هي بتكون عندها تأثيرات. فبالتالي هالتغيرات المناخية يعني هي أسباب راي عديدة ومشاكلها كبيرة, ولكن خلينا بما أنه نحن نتكلم مع المواطن, ونحن كنا جمعة اللي فاتت بركة معناتها عنا يعني زيارة ميدانية, عملنا جمعة زيارة ميدانية مع الفلاحين وفلاحات خاصة واللي هي باستعمال المبيدات. اليوم الفلاحة هو بيدو الفلاحة تقول لك راهو المواطن هو جزء من المشكلة. علاش؟ على
1: مش مشكلة المناخ, مشكلة الاستهلاك. عاد
2: كيفاش مع الاستهلاك يأثر الاستهلاك على الاستعمال بتاع المواد هذه في الفلاحة؟
0: لا هو على اختيارك انت شو يقول لك الفلاح, وذا علاش نحن لازمنا راهو الميدان راهو معناتها مدرسة كبيرة ولازمنا ناخذ منها المعلومات بشكل معناتها دائم, ما هوش معناتها فقط في جزئية, خاطر هو التقني متاع الحالة التغيرات المناخية ويعرفها هو يتعامل معها كل يوم. فبالتالي خاصة الفلاح والفلاحات معناتها يتقاهم كل يوم عند الصباح للليل ويتبع النبتة معناتها عام كامل ويعرفها معناتها بالتغيرات, حتى لو كان حتى معناتها العلم لازم يجي باش يزيد يكمل اللي هما ملاحظاتهم. اليوم يقول لك المواطن يجبرني, علاش هو يجبرني؟ على خاطر انا وقت باش نحط له مثلا على سبيل المثال طبعا احنا في الطماطم ولا الفلفل, يقول لك لو كان نحط له كعبه صغيره ماهوش باش ياخذها, ماهوش باش يشريها, باش يقول لك انا نحب كل شيء الحاجه اللي تبدا مثلا مستويه كبيره كيف ما تبدا
2: مليانه معناها
0: فوالا مسطره مشويه, يقول لك ما يحبش الفلفل الصغير, يحب
2: هي مسكر اسكن نحكيو على نفس المطعم ولا اخذ تنجم دي كعبه طماطم كبيره ولا فلفل كبير زاد معناها مش حكايه حجم, هي زاد في الاخر بالكل معناها نحكيو على الكاليتي في حد ذاتها, معناها اسكن سلطه مشويه كي تعملها انت بطماطم مداوي وفلفل مداوي برشا نحكيو راه ثم اكزاجيراسيون المطعم كيفاش يولي من بعد,
1: وهل فما
2: نزيد نفوح بزايد باش نجم نحي المطعم هذاك؟
0: لا هو لازم نعرفه هو الكبر راهو استعمال زادة كيف ثم نوعية من الهرمونات, ثم كذلك ثم السماد الكيميائي اللي هو كي تعطي انت الانتكال معناتها النبتة تكبر فيه يعني انت كاينك تعمل لها كروسانس اكسيليري, دونك هذاك بالطبيعة باش يكون انت وقت باش تصرع في الحاجة مش كيف ما هي معناتها في طبعها في جيناتها بالطبع هذاك باش يأثر على المطعم انت دايرة

0: وذوق السلطه المشويه نتاع الصيف حتى بالدواء، وذوق السلطه المشويه نتاع الشتاء نتاع البيوت المكيفه نتاع البيوت المكيفه. وذاك علاش ما احنا نقولوا المواطن هو اللي قاعد زاد كيف كيف يشرع في هل قله الجوده، علاش؟ على خاطر طلباته ولات حسب مقاييس معينه.
1: بلي سؤال انت حكيت خاطر على المواطن برشا، سامحني كان قصيت عليك في فتنه، اما اجي نحكيوا شويه على التاثير. اسكو نجموا نقولوا انه قفه المواطن كي تتاثر بالمواد انت تحكي هنا على الجانب الاستهلاكي، ثم دخل في الاسوان في الحكايه هذه؟ كرموس يولي ب 40,000 مثلا، تفاح ب 62,000، نعرفوش عليهم معناها. يعني على ساعات نخافوا نقولوا اهل خاطر المواطن ساعات ما يخممش كان في الماكله، وانت تعرف هذا مليح، يخمم زاده في جيبه. هل هذا نجم ياثر ولا
0: هو بالطبع راهو انت عمال انا نعطيك ها ونحن معناتها هذه الجمعه اللي فاتت بركه اللي لاحظناها انه الفلاح ثم فلاحه عندهم دي تيران تاع طماطم ما نحاوش الطماطم على خاطر قال لك كيفاش نحيها ونحطها في السوق راهي باش تصير معناتها مش
2: تربح.
0: انا على خاطر داويت ونعرف توصوم دونك مانيش باش نربح دونك نخليها غاديكا. فبالتالي وقت اللي هو قداش من فلاح باش ماهوش فلاح واحد راهو نحن معدد فلاح اللي
3: هو في بالك سنة في الرونتري في سبتمبر في فرنسا طرحت نفس الموضوع على أشكال صغيرة متاع الغلة والخضرة
2: هو يقول لك
3: ومشكل عادة
2: كي تبدأ مش مزيان الخضرة والغلة راهي باهية
3: اي اما هما شكلا المواطن وللاسف وهذه اللي كان يحكي في سلاح باش تضرنا في غلاء الاسعار وغلاء الاسعار مش للفلاح وحتى السمساره واللي في الوسط الكل باش يستغلوا باش يغليوا اسعار اكثر. معناتها احنا رانا خريف مع الصيف والربيع اللي تعدى خلطنا طماطم 6000 والفلفل 7000.
0: شوف
3: اعتقد بالازمه هذه باش يستغلوها وان شاء الله ما يخلطش الفلفل 10000.
0: شوف سامحني انا شو نقول نقول راهو المواطن عنده هو الميو اللي هو متاع العرض والطلب، هذا هو معروف هذا. دونك انتي وانتي كيفاش الاختيار متاعك على خاطر هاني قولك انا فمشكون حتى دلاع عنده دلاع متاعنا متاع قبل ذاك قال معناتها وقت اللي جاء معناتها وانا ذقته انا نفسي ذقته ولاحظت المطعم متاع قبل قال ما حبوش يخذوه. علاش؟ خاطر قالوا له ما هوش احمر كيف ما يحبوه العبيد وكل حلو برشا وكل احمر برشا كل اخر معناتها طبيعي الى ابعد الحدود. فبالتالي العين
3: نتاع
0: المواطن راهو مش معاز فقط
3: إيه ما تخرجش المواطن غلط ما جات في الدلاع اما
0: مش غلط إيه اختياره راهو إيه اختياره يجبر الفلاح مش انه هو باش يربح ولا يستعمل زاده هو المواد اكثر ادويه باش ينجح الريكولت نتاعو. انا علاش قلت لك تو نعطيك على سبيل المثال الطماطم والفلفل والفقوس في الشتاء نورمالمون ما عندكش باش تقعد تاكل فيهم، علاش تستعمل تاخذهم البيوت المكيفه؟ دونك اذا حنتهم البيوت المكيفه باش تجبر الفلاح باش انه يستعمل الدواء باش يستعمل الانرجي باش يستعمل الماء.
3: في العالم الكل هكا معناتها في العالم الكل نعملوا هكا اما
0: بدنك لازم معناتها
3: باللي يستعمل اغزر لي معناتها عرض وطلب كلامك صحيح ولكن الاسعار في تونس اكثر من عرض وطلب، فما عرض وطلب وانتهازيه. بمعنى الفلفل بالبيوت مكيف وكذاك المفروض يكون الكيلو ب 2000 ولكنه تباع ب 7000. معناتها نحكي لك بالفلفل نعرفه احنا ديجا يقول لك الفلفل نتاع الربيع ما تتوقعش فلفل حار ولا كذا يبدا ماست شويه وهكا، ولكن الاسعار تجاوزت المعقول. انا قلت وما نحكيش على اختصاصك نخاف للناس اللي في المارشي اوتور دو الخضره يستغلوا الطريقه هذه باش يزيدوا يغليوا. معناتها نحكيوا الندره ولا القله ولا تغير الشكل اللي نجم يخلي الناس تزيد في السعر، وهذا الاشكال مع العلم انه زياده السعر ما يستنفعش بها الفلاح، خاطر ساعات حاجه تتباع ب 10,000 الفلاح يبيعها ب 2000، اللي في الوسط هما اللي يغليوا. واحنا ذي الاشكاليه معناتها خوفنا للناس اللي اوتور دو المارشي والسيركوي هذاك الكل يزيدوا يغليوا في الاسوام، وذاك هو هذاك الاشكال معناتها.
0: هذه تولي ترجع هذه بالطبيعه هذه فما تدخل الدوله في انه هذه معناتها انه وقت اللي انت كي تشري ديريكتومون عند الفلاح مختلف تماما. انا واحده من الناس كي نمشي مثلا وخدمتي مع الفلاح كي نمشي مع عند الفلاح ديريكتومون الاسوام مختلفه تماما بالطبيعه. هو هذايا معناته توا ثم حتى توجه بعض المواطنين يمشيوا للفلاحه ديريكتومون باش ياخذوا من عندهم، وثم توجه زاد كيف ثم معناته يعني مجموعه كامله يعني من بلاتفورم كامله اللي قاعده تخدم مع الفلاحه اللي هما يعملوا فيه نحن ما نعبر عليه مش ما نقولوش البيو لكن اللي هو ناتج عن لاغرو ايكولوجي يعني ولا يعمل دي مارشي.
3: يعطيك الصحه كي قلت مش البيو خاطر انا
0: لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا
3: خلنا نجاوبك خاطر خاطر سامحني باش نستعمل فيرب كلمه بين ظفرين. خاطر فما تحيل فيما يسمى البيو في تونس اللي ماهوش بيو ويبيعوه على انه بيو ويغليوه في الصوم في دو في تروا. معناتها فما نوع من الناس اللي لانه التونسي مش فاهم البيو يعطيه حاجه ممكن استعمل الدواء ويقولوا بيو. معناتها الموضوع اخر كبير تو نتناولوه مره اخرى. معناتها حتى البيو رانا فيه حكايه.
0: هو شوف راهو
3: احنا رانا تو احلين في دباب الماء تو نخلطوا البيو نهار اخر وقت تبدا امورنا هنايا.
0: هو راهو سهله برشا. انت اي واحد يقول لك بيو قول له اعطيني سيرتيفيكا. هذا هو اش معناتها. نحن نقولوا ان الفلاحه اللي جايه مثلا تو هذه تما مجموعه من البلاتفورم الفلاحه اللي هما اختاروا باش يمشيوا في التوجه الاجرو ايكولوجي اللي هو يحافظ معناتها يقاوم هالتغيرات المناخيه باستعمال لي سومونس نتاعنا اللي نسميوها لي سومونس انديميك اللي هي نتاعنا معناتها اللي تقاوم المناخ نتاعنا حتى معناتها دوبي لانتي كيتيت وسولا. دونك عندك هذايا انه يعمل معناتها لي براتيك اللي تنقصوا في استعمال الماء وزيد على هذا يساهم باش انه يتبع النبته وما يمشيش انه للنبات خارج الفصل نتاعها.
3: هو رانا موجود ما احنا رانا
0: ان المواطن يشجع هذا وقت انت تمشي في التشجيع هذا الفلاحه بطبعها باش تكثر واصوام عمرهم اصوام مقبوله جدا واسعارهم بطبيعه يمشيوا بارسمان ويمشيوا معناتها في اماكن معينه ولكن باهي انه المواطن يعرف انه هذا زاد موجود وموجود عندهم حتى دي باج ندخلوا نشوفوا باش نحن نحاولوا على الاقل ديك الحاجه مغطيه وصحيه باش ناقصه مثلا خاطر الدويات ما يستعملوش فيها المبيدات. فبالتالي نحن ماذا بينا هذا كل راهو التغيرات المناخيه راهو معناتها مشاكلها عديده جدا ومعناتها باش تحاول الحلول نتاعها راهو لازم على الاقل نبداو من توا وباسرع وقت. علاش زاد كيف حتى في الماء راهو عندنا شح الماء لكن مش شح الماء فقط راهو عندك انت لاكاليتي دو لو لاكاليتي اللي نحن ما نحكيوش عليها على خاطر صغير يقول لك راهو حسب النغم لكن ثم اليوم ثم سكون ابل لي بوليون ايمرجون اللي نحن مازال ما عندناش فيهم دي نغم ما نعرفوش عليهم موجودين ولا لا في كلك سوا الماء
3: اللي معنا شيء احنا اللحم المفروض زاد بالفيشه وبالكارتا والدجاج والمفروض معناتها معنا شيء معناتها من اللي نور نتاع الدول المحترمه يعطيك صحه
0: راهو هذا هو معناتها خاطر لي بوليون قاعدين قلت لك انا ايمرجون قاعدين كل مره تظهر انواع نتاع لي بوليون لازمنا توا نمشيو فيها. وذاك علاش انا نرجع ونقول راهو المواطن هو اللي راهو باش يساعد زاد الفلاح باش هو الفلاح معناتها ينتج حاجه اكثر صحيه نقصوا اكثر من التلوث وقدام هالتغيرات المناخيه راهو عمال باش نزيدوا في استعمال الادويه لو كان نحن ما ناخذوش توا على التوجه السليم.
2: شكرا لك مدام سمية الغربي. كما فهمنا تغير مناخ تأثيرات على الفلاح على الانتاج الفلاحي نقص يمكن في التزويد في مراحل معينة فهذا الكل كيفاش نجم ونقرأ الحساب مسبقا هي عطات الحل تعادى بين الكلام وأنه نرجع للبذور التونسية متاعنا هذا حل بعيد حتى تزيد على المستهلك التونسي اللي تكون عنده أولوية الاختيار تستهلك الحاجة كان في فصلها وكما أنت تقول فمش حاجة نقطعه
1: كما هي قال زيد فما فصول فما حاجات معينة تنجم تستهلكيش في الفصل هذيك ماهيش مشكلة خاطر البدن نتاعك ما يستحقش ماكش مطالب تاخذها. ميرسي بوكو يا عايش جيم بن عبد الله تلقاو بتبيعة مش هكا بالمغرب ذكرت على شك مش هكا تلقاو الكلمة على باج فيسبوك موزايكا فهم. احنا مازلنا مكملين معاكم بعد شوية نادية الفورتي باش تكون معنا في كونسو براتيك نعطيكم كلمة سر فقط تونيسير فقط تاك نقولها هكا معناها
2: كونسو براتيك تونيسير
1: ولا انا غلط
2: مش مشكل تحب تونيسير تنحكي تونيسير مش نيفو عالي مش تونيسير سلاح معاك.
1: نسلم على مستمعين نسلم على نفع تاكسي اللي بعث لنا على واتساب قال بتبيع هو يا عيسى البرمجه الشتويه برمجه الشتويه نتاع موزايك تبدا غد ولكن هو بعث قال البرمجه الشتويه بدات وشتلت ولا جات ورحله مهمه. شكرا لك نفع نسلم عليك برشا مازلنا راجعين بعد لحظات.
4: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قارة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وسمح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديد بالمتلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حواد في جازة فان. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماك العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. تنظم ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا.
5: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
4: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من 10 ليلة.
5: أخذني معك بالجو الحلو.
6: اشتقت كتير لجمهور تونس، جمهور قرطاج. يارا
4: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة ام جي، باتام، نيسان، ماكسويل، بيكو، جولدن كارتاج، بواسونغي درينا بلوس، تشيكن انجوي، هوب ترافل، شيرينغتون، باكستيج، ODV بلوس، ديجيتاس، نسمة جديدة، وموزايك اف ام. ميدي ماغ.
1: غاليكم السلام عليكم وين ما كنتم موجودين. نسلموا برشا لمستمعينا واللي اختاروا فريكونس موزايك اف ام. طب باش نمشيو نعملوا ريكاب، نجم نقولوا للفقرة اللي تسمعوها كل يوم.
4: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ.
1: ودي فورتي مرحبا.
2: اهلا وسهلا، مرحبا.
1: مش تونسير معناها،
2: مش تونسير. فوالا باش نحكيو على اهم المواضيع.
1: انا جمهور قاعد يطيش في المقذوفات بالتالي، قاعد يتابعوا فيها في اليوتيوب. يحرم من حضور ثلاثه برامج ان شاء الله بالنسبه للبرامج الشتويه باللي سخانه
2: في الكل. الكل يحرم من الكل.
1: بالضبط يحرم.
2: بيخلي نرجع نحكيو سلاح على برشا مواضيع اللي تعديو معنا في كونسو براتيك بالنسبه لشهر جويليه وشهر اوت. وتبعت شويه نرجع لكم على فاتوره ستيج، لانه نتصور فما معطيات مهمه لازم نعاودوا نرجعوا عليها على
1: خاطر برشا ما يعرفش يقرا ويقول لك الفاتوره مع الاغلبيه
2: تاع بعد اللي صار. ما يلزمنا نعملوا مراجعات في علاقه بقراءتنا للفاتوره نتاع ستيج. دونك خلي ساعه قبل ما نحكيوا على فاتوره ستيج، وبعد شويه زيدت نعطيكم لمحه على مثلا كيفاش تنجم تسترجع فلوسك وقت اللي مثلا تشي حاجه من عند اي متجر، ومن بعد مثلا يظهر لك مثلا فما ديفو. هل انه عندك الحق تسترجع فلوسك منه، يقول لك بدلها بحاجه هذا قانوني والا لا؟ هذوما انتو كان بين المواضيع اللي حكينا عليهم في الكونسو براتيك في الفقره هذه في شهر جويليه وأوت. خلينا نبداو نحكيو على النوم. نعرف انه برشا توا في الفتره هذه باش يتقلب النوم تاعهم، خاصه انا بارتيغ من غدوه، دونك باش يرجعوا للدوبل
1: كيما ناديه بالطبيعه ومرات لك حل في احلى صباح.
2: دونك باش نحكيو ونرجعوا على تصريح دكتوره ليلى دويك غربي اللي كانت ضيفتنا.
3: شنو اللي اصعب، انك احلى صباح ولا انك مع مين؟
2: الاصعب معناه في الورتيني، هذا اصعب. الموضوع دوك ضيفتنا كانت رئيس قسم الامراض الصدريه بمستشفى عبد الرحمن ميمي. خلينا نسمع بعضنا على التبديل جوستومون نتاع النوم والتاثير نتاع نقص النوم، وان ما نعطيوش اهميه للنوم تاعنا.
0: النوم ما هوش مجرد داتا في ضوء ورقد وما عنده حتى قيمة. النوم مجعول باش المخ يسترجع قدراته، الجسم يسترجع القوة متاعه بيسكو نعدلوا الهرمونات في الليل، الجسم يرمن روحه كما نقولوا الديجاج دي شوز اللي يلزمهم اللي تراكموا في طول اللوند لجورني في النهار كامل، وفي وسط النوم البدن يسترجع القوة متاعه يحسن. دايوغ الإنسان اللي ينقص نوم من غدوة صباحي واللي من غدوة ما يطولش، يولي عصبي، التركيز ينقص، يولي حتى ماكلته تدخل بعضها، الجوع يكثر، يتعب في ساعة ما ننساوش زيدا كي يسوق كرهبة لفيجيلانس متاعه تنقص بعد نقص متاع النوم. يعني مهوش نوم مهوش حاجة أكسسوار.
1: دونك نحكيو لهنا نادي حتى فما الناس اللي خذوا التعود في الصيف اللي هو يخدموا بطبيعة بنظام الحصة الواحدة كسين يكمل يروح يقيل كذا تو سي بون باي باي هذا باش نرجع ندوب
3: سي تحسها عديت لك سرير روحها
2: شكون لا ولا لا
3: تحس في المورال الروح
1: هذا هو عادي عادي برشا توينسه معناها اللي حرس بيع في برشا ناس مش كان هي
2: تسكل
1: ومرض بلاك هذا مية دايمين يمين قال فالمفاجأة بس مش قول عليها
2: تحية ليهم بالكل أصدقائي بي نحكيو على الفاتورة
3: بتاع
2: دو شنو عديك نوفل انت بالزيت
1: وخاطب شيخ ذن بريم شفي لحي دونك بالمداوات تدخل بعض شوي تفضل كمل ليش
2: بسيفيد عملو الكحة
3: لا لا سو بور سو بيو
2: باش نحكيو على كيفاش يتم جوستومون الاحتساب نتاع الفاتوره نتاع الضوء وكيفاش نقراوها زاده، وباش نرجعوا على زوز اهم نقاط لازم نركزوا فيهم وقت اللي باش نقراو الفاتوره نتاع ستيك والا حتى كي باش نشوفوا طريقه الاحتساب نتاع الفاتوره. كان ضيفنا وقت رئيس دايره بشركه تونسيه للكهرباء والغاز وهكا فسرنا
7: فما جوز عناصر باش اي انسان باش يهز الفاتوره نتاع ستيك ويقراها لازم يحطهم بعين الاعتبار. المعلومه الاولى هي قوه العداد وإلا قوة الانسياب بالنسبة إذا كان عنده كونتور غاز، وقوة العداد إذا كان عنده كونتور إلكتريسيتي، والثاني معطى هو استهلاك الشهري للفترة المعنية بالأمر. هذوما الجوز معطيات يلزم الحريف يكون يعرفهم باش ينجم يفهم لها كيفاش ستيك حسبت الفاتورة المعنية به. قوة العداد إيش معناتها؟ المواطن ولا الحريف يمشي لستيك باش يعمل النوفو برانشمون إذا كان ما يعرفش هو شنو يحب يكون عنده كونتور تلن معظم الحرفاء يمشي هو لأنه راني نحب 15 أمبير دو في، وإذا كان ما يعرفش الحريف بالضبط فأنا راهو عون الاستقبال مطالب أنه يفسر للحريف يقول له أنت شنو هي استعمالاتك في المنزل باش نجم نوجهك أنها قوة العداد اللي تصلح لك. دونك هذا المعطى الأول. وثاني معطى اللي هو ينجم يفهم بيها علاش التسعيرة هذيك هي الاستهلاك الشهري. دونك الاستهلاك الشهري التسعيرة محدة أترفير هالجزء عناصر ضوما اللي قلنا عليهم أو إن هي قوة العداد والاستهلاك الشهري اللي قوته القوة العداد نتاعه ما بين واحد ودو كافيا واستهلاكه ما يفوتش 100 كيلو في الشهر، وتلاحظوا أن الكونتيتي الكل راهي محدة بالشهر راهو 62 ملي، إذا كان الاستهلاك نتاعه ما يفوتش 50 كيلوات في الشهر هذه الفئة اللي سموها احنا ترانش ايكونومي سوسيال اللي فريمون هي اقل شريحة نجم تستهلك امبول ولا فريجيدير ماكس. دونك استهلاكه ما يفوتش 50 كيلو واتر في الشهر فان السعر يكون 62، وبالنسبة للي من واحد حتى 30 كيلو واتر ما يفوتش 100 كيلو واتر استعمال نتاعو ريزيدنسيال 96 ملي، واذا كان غير منزلي يولي 104 ملي. فاتورة 4 شهور المواطن كي يشوف فاتورة 4 شهور يمشي في كمية وبعتلي يمشي يشوف الاستهلاك المعدل الشهري يلقاها 100 ولا 90، فانه اوتوماتيكمون باش يمشي بعد الكمية نتاع المعدل الشهري فانه يمشي يشوف السعر باش يلقى انه السعر مناسب للكمية للمعدل الشهري للاستهلاك نتاعها.
2: جهان عندك تعليق؟ عندي زوز تعليقات ولا ثلاثة ولا أربعة من
1: زوز تعليقات وفاتورة عندي.
2: هو بعد جويليا وأوت ظهر لي معنى ساعة الفاتورة التعسيفة هذه باش تكون هي الأقل بالنسبة لديار توينسا الكل فرابور الأي سيفية تعديت. الثانية كيفاش ستيك باش نجم تبعث لنا فاتورات ثلاثة زعمة ما يعملوا ليش إعفاء باش يطلبوا منا سماح على السيف هذه كيفاش تعدى
1: إن شاء الله يبقى مع الفاتورة رسالة اعتذار معنا ميسيرش
3: مع الفاتورة ممتاز في الفاتورة باش يزيدوك منحة القصة
2: خاطر فما شكون خدم ينزل على الفلس يزمو يخلص
1: اكزاكتومون هذاك علاش برشا ناس تسير حتى خاطر لهنا فما شكون بعث لنا قال لي هو جات الفاتوره على غير العاده حسب ما هو معناها قال جاتني فاتوره 280 دينار بارامون مسانس اقل قال نحب نفهم الحكايه هو راه نورمالمون اللي نعرفه اللي يمشي للستيكر نجم يعرف معناها ماهوش سر كبير معناها تنجم تمشي تثبت في الفاتوره نتاعك وهما يثبتوا لك
2: حتى كان فما مثلا يمكن معناها اعاده النظر ولا اعاده الاحتساب راهي تصير ومعناتها فزابل وتتغير حتى الفاتوره وهذا صار حتى مع برشا مواطنين تفضل سي
1: اسمع بعثتنا على واتساب قالت لي ولدها عنده اكس بوكس تحرقت بالقصان نتاع الضوء هذاك علاش قالت راهي معناها صرفت عليها برشا وكادو نتاع ولدي راهو نورمالمون فما طريقه انك تسترجع بها فلوسك تمشي للستيك بتبيع تقيد وقتاش قص الضوء وقتاش تحرقت تمشي غاديك تاخذ تعويض
2: تستدر زاده بالفاتوره اللي شريت بها فما بعض التفاصيل اللي لازم تقوم بهم به باش نحكيوا على استرجاع الفلوس جوستمون لكن هوني نحكيوا على استرجاع الفلوس في صوره ما انت كمستهلك مشيت لاي بلاصه باش تقضي منها ومن بعد تبين انه كي روحت بالارتيكل هذاك فيه مشكل
1: بيصير
2: فوالا مش مطابق دونك القانون يحميك وحتى اذا انت ما تحبش تبدل القطعه هذيك انما تحب تسترجع فلوسك فهذا حقك وهذا الموضوع كنا حكينا فيه في كونسو براتيك كان ضيفنا المحامي والباحث في قانون الاعمال ايمن الفالحي واكد لنا النقطه هذه
8: من حقه المستهلك انه كي يمشي شيء منتوج او بضاعه سواء كانت زربيه او سروال او مليول فمن حقه انه بعد عمليه الشراء قانون حمايه المستهلك يمنحه تاريخ 10 ايام هذا تاريخ يمنحه القانون ينجم المتجر ينص على تاريخ اربع من تاريخ ال 10 ايام هذا ولكن ما ينجمش ينص على تاريخ اقل خير ال 10 ايام هذوما المستهلك يكون من حقه انه يرجع المنتوج هذاك ومن حقه انه يسترجع الثمن. مسألة أخرى ذات ما فما حتى
3: نعودها أستاذ من حقك في عشر أيام ترجع المنتوج ويرجع لك فلوسك
8: بطبيعة الحال
3: لحظة أنا هاني خذيت أستاذ قلي معناتها سيدي المواطن وسيدي التاجر وقت اللي تمشي يقول لك لا بنفس الفلوس اشري حاجة أخرى قل له لا نحب فلوسي نشري حاجة أخرى ما نشريش أموري وهذا رد بالك يجيك محل ويقول لك لا خطر احنا حسب الوقت لا ما فما قانون الدولة
8: حاجة أخرى لو في المجلس انه اللي يفرض عليك انك في اطار عملية ارجاعة المنتوج هذاك ويفرض عليك انك تاخو به حاجة اخرى من المتجر وما يرجع لكش فلوسك هذيك تعتبر عملية بيع جبري الفانس فورسي ولا يعقب عليها قانون حماية المستهلك بالتالي انك خلصوا من حقه من جهة وارتكبت جريمة من جهة اخرى
2: فوالا دونك هكا عندكم المعلومة خاصة نعرف اللي الفترة هذية برشا اولياء باش يبداو يقضيو ويحضروا العودة المدرسية وفي صورة ما كيف ما سمعتوا اي منتج راه القانون يحميكم اذا اي منتج باش ترجعوا في العشرة ايام اللي معناها يحميها القانون في صورة ما ماهوش المنتوج يكون مطابق فانه عندك الحق تسترجع فلوسك مش كان يقول لك مثلا راه القطعة هذيك تنجم تمشي تشري بها حاجة اخرى لا عندك حق استرجاع فلوسك وبتبيع زيادة ما تكونش انت معناتها قمت باتلاف البضاعة هذيك معناتها كي باش ترجعها باش ترجعها في
1: تاكين وبتبيع تاخذ بدري يلبسوا شهرين وما تقولوا لي اسمع ما يجريش
2: ما مشاكل نواصلوا مع موضوع يهم صغيرات وليزيكرون كنا زيد حكينا عليه مع اخصائية الطب النفسي للاطفال دكتورة ويام كمون كانت وقتها حكيت لنا على الرياكسيون يعني ردة فعل متاع الصغار وقت اللي باش نحيلوا ليزيكرون نتصور برشا اولياء باش يتحطوا في الفترة هذية بالذات مع الوضعيات هذوما دونك كيفاش يفسر الطب النفسي وشنو يقول انه لازمنا نعملوا في الوضعيات هذوما نسمع بعض
9: أول حاجة نحب نطمن الأولي راو أنت كتنحي الليكران الصغير متعود عليها برشا راو سي نورمال باش يعملك كريز باش يبكي باش يصيح باش يتغشش باش يطيح على القاعة هذه مش معناها صغير الضر أما خاطر المخ نتاعو تعود على كمية كبيرة من التحفيز السريع باهي أول غلطة نجمو نعملوها هي أنو نستناو حتى يوصل الصغير لساعتين ولا ثلاثة قدام الليكران بعد نقولو له هيا برا سكر دونك هوني سي نورمال باش يرفض أحسن حاجة هي تحدد له الوقت من الأول تعطيه حتى معناها تايمر ولا حاجة معني حاجة ملموسة في يده والصغير يعرف من الأول قبل ما يبدأ إنه وقت الليكرون محدود ويعرف من الأول وقت يشوف ثاني حاجة حذره قبل ما يوفى الوقت مثلا ما مزيله 10 دقائق تقول له تو أنونس تقول له راه مازالك 10 دقائق بعد تقول له مازالك 5 دقائق بعد تقول له هذا آخر فيديو خاطر المخ يقبل التغيير أكثر وقت اللي يكون متوقع ثالث حاجة ما لازمناش نحيو الليكرون ونخليوه فارغ يلزم ديريكتومون يكون فما بديل مثلا تخرج تتمشى انت وياه تلعب بالكورة تركبوا ليجو ترسموا تقرأوا قصة تخلي يعاونك في الكوجينة، خاطر الصغير يزمو يحتئ مع تهوني نشاط آخر مش جست منع وكها، ويزمك تعطيه الالتغناتيف. إذا بديت الكريز متاع الغش ما يزمكش تتفاوض معاه، خاطر إذا بعد البكاء رجعت له التليفون راه الصغير يتعلم إنه البكاء هو الوسيلة باش يرجع ليكرون، وقتها باش يعاود لك نفس التصرف في كل مرة. ونحاولوا زادا ما نعيطوش عليه، ما نعاقبوش، نبقاو هادين، نسميو له مشاعره، تقولوا راني نعرفك متغشش ونعرفك حبيت تكمل، أما راهو وقت ليكرون وفات.
1: أكيد معناها التعامل مع أي طفل معناها في عمر بنا في الورتاني ما يكونش سهل، ما يكونش الطريقة السهلة، هذاك لازم نحيلوا ليكرون ساعات.
10: صحيح، ليكرون تابليت سورتو بلي في ميدي ما كي ترجع في البرمجة الشتوية نحيلوا كالتابليت.
1: أكيد أكيد
10: الوصية نتاعي
1: معناها. أكيد أكيد بالطبيعة هذا مهم برشا في تعاملوا مع
3: الأطفال. والواتساب.
10: أي هذاك.
1: إكزاكتومون.
3: جوفيت في حمامة.
10: عندك تونا نخليو لك مكلف بالقراءة نتاع المساجات على واتساب أم مش أنت؟ فوالا
3: محليهم لي بوست اللي تخترع فيهم ناديه في الليفا.
10: اي بهين نكملوا نختم موضوع اخر الحقيقه من المواضيع المهمه زاد اللي حكينا فيهم في كونسو براتيك، اللي هو شنو المنتوجات اللي عرفت ازدهار في تونس في شهر الصيف وكيفاش نفسروا هذيا مثلا للمستعمل قبل الماء. احنا هذيا في الفتره قبل الماء ما زالش حتى تعرف سعيد قبل الفتره جوستمان نتاع النقص نتاع المياه المعدنيه كان فما الانقطاعات نتاع الكهرباء، وكيفاش وقتها فما منتوجات اللي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وشفنا حتى معناها صفحات وليت تبيع وتروج للمنتوجات هذية، من بينهم مثلا كنت ضيفتنا الخبيرة في التسويق الرقمي مريم بن عيسى حكيت لنا على الكونسيبت متاع نيوز جاكينج. خلينا نذكروا شنو هو الكونسيبت هذية، ونتصور مع كل أزمة فإنه فما مواد باش تظهر ومنتوجات باش تظهر للمستعملين متاع وسائل التواصل الاجتماعي. نسمع بعض.
11: نيوز جاكينج اللي هو الماركت هذية تستغل هك الحدث هذيك باش تنجم تصنع أوفر وإلا تصنع كونتونو موجه للمستهلك اللي باش توصله المساج اللي هي راهي معاه اللي راهي هي فك الوضع هذيك حسب باللي حس بيه كيكو سوا تقدم له أوفر سيرفيس وإلا منتج ينجم يخفف عليها الألم اللي حس بيه هذيك وفرد وقت هي ديجا تزيد في مبيعاتها وفي التسويق نتاعها.
3: كورونا من الحاجات اللي من المصاعب اللي ساهمت في انه ولا تونسي يشري ولا حتى الكتب تذكر كل شيء ولا
11: الناس اكثر حاجه تبيع في الكورونا معناها بزنس كامل ولا
3: الحاجات اللي يخدموا بالضوء ما بلاش ضوء
10: اكزاكتومون هذا مثلا
3: اللي يخدموا بالضوء اما بلاش ضوء
10: كيما مثلا ليكزامبل نتاع فنتيلاتور سون فيل اللي قاعدين تشوفوا فيهم موجودين برشا، وهذا نوع من الاعلانات اللي عزيزي المواطن يعرضك على لي ريزو سوسيو.
12: تعرف من قصان الضوء والسخانه ايام وفرت لك لي دوز ارتيكل هذوما اللي باش منعوك في الصيف هذايا. واول حاجه الفنتيلاتور سون فيل تخدم لك جوسكا 4 اور، وما ننساوش البروجيكتور ليد هذايا اللي يجينا سون فيل ويوفر لك اكليراج ايكونوميك.
1: شيخنا بهم لشهرت هذوما صيف سنة بتبيع ناديه الحقيقه معناها
10: الحمد لله يا ربي الحمد لله.
1: وطريقه جديده في الالقاء اللي هي تحسها قريبه من الناس، تحسه مواطن يحكي معك صديق جارك معناها هذايا اللي خلى الناس ساعات تصدق الحاجات هذه، وما فما اللي يخدم على روحهم هكاهم وغنائم الحرب تتسمى عرفت هذيك هي يجي في
10: الحرب.
1: اي اثري الحرب هذوك هما يجيو فيها مش كيفاش. ميرسي بوكو لدي فورتي
10: عايشك
1: شكرا ليك هذا يكون سوبر تيك الله غالب ما عادش كل يوم للاسف ولا الحزن هذاك شنو في المشان
10: قاعد يبكي
1: قاعد يبكي في كوان من قبيله هو زميلنا مراد بلاك حال اما مراد يبكي خاطر بشجع الصبيح لازم نفيق بكري هو لا غالب ولا ان شاء الله ربي معاك. احنا مازلنا مكملين معاكم بعد شويه راجعين في ميدي ماجا
4: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين قال أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك برنامج الأرض وحكاياتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن ندلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع أميرة موزايك مون إلى عالم بنيديك مع الياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانز، وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كافي. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر ميدي ماغ.
1: السلام عليكم مستمعينا، بتبيع نسلم على هودي اللي قالت لك نادي ياسر محليك
10: عايشك
1: في كومنتير في يوتيوب يسلم عليك برشا. فمشكون عنده بتقريب من جويل ياسر على اسمك، احنا نقول له نادية
10: وهو من جويل
1: شكون تفلي معاكم قلنا نادي نادي. السلام عليكم بكل بتبيع ياسر الكل اللي خدني تابعوا فينا على يوتيوبك او سنة كانت ذي نهاية بتبيع اخر ميدي ماغ. بالنسبة للصيف مش ندخل توا في البرمجة الشتوية جيهان اللي هي بتبيع بحكم المناخ والكل تتراهنوا الادارة لازم تراجع لازم تراجع تسمية البرمجة إدارة تقول البرمجة جديدة في موزايك
10: ما عادش شتوية
2: برمجة حتى تغير مناخ
1: البرمجة على حسب الطقس معناها
3: وبينصير باش يصير التغيير كبير في البرمجة
1: أكيد.
3: ميدي ماغ كانت من نهار ساعتين باش تقعد من نهار ساعتين
1: أكيد هذا تغيير مهم برشا
10: فما تغيير أهم
3: اللي هو
1: الأخبار مع الساعة
10: هنا موجودة في شتوية
1: جيب عبد الله باش تواصل معنا بعد خيانة نادية العهد اللي هي قالت وعدتنا باش تقعد في ميدي ماغ. جيهان كانت وفية لكن نادية لم تكن وفية.
3: نادية في أحلى صباح باش نستمتع معها من أول ساعة من 5 تاع الصباح.
1: صحيح تحل الكراج تدخل الراديو كذا وتقدم البرنامج. تستفتح لي ذاعة
3: يا إما الناس اللي ما رقدتش ولا الناس اللي فاقت بكري
10: الحمد لله
3: يشابوا لبعضهم الزوز دونك شكرا لك نادية جيهان مرحبا بك ناهي صلاح بلاكي سليم أشواق الناس كل اللي خدموا معنا شكرا لكم
1: ناهي بشكون عنا موعد معاه كلنا خميس في أجرو ماجرو ما بشكون موجود ناهي دواء الحاجة المحلية فيه البسمة له الأخضر
10: الإعلان عن الأخضر
13: هاي شعر بشكون مجازين جديد من نص نهار الماضي ساعتين اسمه أجرو ماغ نحاولوا نحكيوا فيه على كل ما يخص أمن الغذائي والأهمية بتاعه اليوم في أكثر من أي وقت مضى خاصة مع شانجمون كليماتيك خاصة مع التغيرات المناخية قاعدين نحكيوا على الأهمية بتاع المسألة هذه باش نحاولوا نرجعوا من المنتج للتاجر للمستهلك باش نحكيوا على كواليس الإنتاج باش نحكيوا على مختلف القطاعات متاعنا اليوم
1: ومش باش يكون وحدك نادت
13: مشاكلهم باش يكون منيش يكون وحدي إن شاء الله بش يكون معايا أنيس خربيش المهندس الفلاحي والمختص في السياسات الفلاحية وبش نشوفه أيضا رحلة المنتوج كيفش بش يكون من الأول للآخر نشوفه الجوانب القانونية والتشريعية بش نهتموا بالمنتج بالفلاح الصغير الكبير نشوفه كيفش بش يكون فما أيضا الاستثمارات الفلاحية وغيره من المواضيع اللي مش تكون كان بالفلاحة بش نحكيه أيضا على صيد البحري على خاطره مهم ومهم جدا دونك باش يكون ماجازين ديفيرسيفي الحقيقه وباش يكون فيه برشا معلومات ان شاء الله تكون مفيده
1: ان شاء الله تكون مفيده وكل التوفيق
13: يعني
1: اول برنامج ساقوي باش يكون في تاريخ الاعلام التونسي ماهوش يكون بعلي ساقوي منظم عليه امور واضحه ان شاء الله بتبيع وتحيه ليك نهد والكيب الكل ان شاء الله نديك العاده تجدد العهد مع احلى صباح بتبيع كالعاده وفرحانين برشا اللي نحن نفيقوا بصوتك
10: ولا عايشك ونزده فرحانه
1: انت صوت لي ذعر برشا يبعثوا يقول اول صوتي تعال
10: اول صوت ولا ان شاء الله انتم كان عاودوا كونوا في موسم جديد فيه برشا ان شاء الله دي تشالنج جدد وان شاء الله ديما المستمعين يلقاو ديما المعلومه ويلقاو الحاجات الانرجي البيه الكل واللي زوند البيهين الكل وان شاء الله ديما يبداو يصبحوا مع موزايكين بالخير وبالحاجات الباهيه وبالاخبار خاصه نحاولوا انها تكون باهيه قدر الامكان
1: اكيد وجيه ان شاء الله ربي يصبرك علينا وفي الفيلم بدايه التجربه الجديده تاع ميدي ماغ ان شاء الله اكيد في النسخه الشتويه
10: صبرني انا ما يكون
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب معنا تحية
10: انت نجوم زيدة
1: اي نجوم كلها سبت ان شاء الله
10: حكينا على تجربة جديدة
1: ان شاء الله بشكون تجربة كل اسبوع بشكون فما ضيف في نجوم بش تولي فورما بودكاست بعد سنوات من نجوم اللي كانت بتبيع البرنامج رقم واحد في الفن في تونس كانوا برشا ضيوف على امتداد السنين كم مرات بلاك حد يعرف اكثر مني شيء هذا انهم بضيوف من تونس من العالم العربي من العالم الكل اللي كانوا موجودين في نجوم فكرة جديدة رؤية جديدة بش يكون كل مرة فما ضيف بش يكون فقط البث نتاعها على يوتيوب حصريا غاديك وبش يكون بتبيع كل كل اسبوع في مضايف بشكون مختلفه مش فقط من عالم الميدان الفني معناه والكل، لكن كل مره باش نشوفوا ضيوف نحاولوا لماكسيموم لكن الناس اللي ما تكلمتش، الناس اللي ما تظهرش برشا، الناس اللي ما تلقاش اكثر مساحه انها تتكلم نحاول نوفر لهم مساحه بتبيعه في نجوم فيرسيون ديجيتال فيرسيون جديده. تحيه لكل اللي خدموا فيها اكيد، وكل مره باش تكون عندنا حاجه جديده في نجوم
10: ان شاء الله بالتوفيق سلاح.
1: ويمكن عندي دقيقه حظ مازلت نناقش في الاداره، مازلت عندي دقيقه حظ وفي الوقت سي بون ما غادي باش يدوخ مراد بلادي بورد. شكرا لك نوفل زاد، تحيه لك نوفل، تحيه لك بكل، تحيه لسيناجي وسي غير زاد، تحيه اليوم كل، تحيه لك اشواق، شكرا لك اللي كنت معنا بالطبيعه في الصفه ديال الكل. غدوه نرجع لكم بالطبيعه كالعاده في ميدي ماك جديده، تحيه لكم بعد شويه باش يكون معكم احسن لاميري في افتر وورك وبتسال موعد الاخبار وسبور اكسبريس هذا كل بعد حظات.
4: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحال وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرق حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا، موزايك مون العالم بين يديك مع الياس الغربي، واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترندز، وكالعاده عدن حوات في جازة فام، نجوم حصه النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال، سبور كالعاده الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس، ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور، حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
14: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كلزم ما ترقدش، على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض، اتفرهد انت والعائلة ولا لسه

0: وتفرهد.
1: مستقبلك يبدا من الاختيار الصحيح مع جامعه محمود المعتري، الاولى في مجال العلوم الشبه الطبيه. تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق، العلوم السياسيه، التصرف، الماليه والتسويق. خبره سنين، تاثير متميز وتكوين يفتح لك ابواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعه محمود المعتري، طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.
2: Famabox 5G ou Famabox 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches maintenant, connecte maintenant. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب اونلاين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى. عندك اورانج.

0: 5 septembre. Infoline 20 910 000. L'application IJA Tescati.tl ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamalt. Avec la participation de Yassir.
1: الكرتاب حاضرة التبليه حاضر الرونتري حاضرة في مونوبري وحتى ال 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للكوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات مونوبري ديما معك

0: معكم في هذا الموعد الأخباري. وزارة التربية تطلق خدمة جديدة رقمية لفائدة الأولياء والتلاميذ، تتيح لهم البحث عن الكتب المدرسية المتوفرة في المكتبات، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية 26 و2027 و2000. وتتمثل الخدمة في تطبيقة للهواتف الجوالة تحمل اسم ابحث عن كتاب إلى جانب إتاحتها عبر موقع المركز الوطني البيداغوجي، بما يمكن المستخدم من التعرف إلى المكتبات التي يتوفر لديها الكتاب المطلوب وتحديد الأقرب إليه. وتتيح الخدمة البحث عن الكتاب المدرسي في المكتبات حسب الولاية والمعتمدية، بما يساعد الأولياء والتلاميذ على العثور على المكتبات التي تتوفر لديها العناوين المطلوبة في مناطقهم، في خطوة تهدف إلى تسهيل اقتناء الكتب مع اقتراب موعد العودة المدرسية. ووضعت وزارة التربية رابط تحميل التطبيق ضمن البلاغ عبر رمز الاستجابة السريع QR كود، بما يسهل الوصول إلى الخدمة واستخدامها عبر الهاتف الجوال. مرب دواجن في منطقة بكريم من معتمدية الهولية بولاية نابل محمد بن حرزاز يفيد أن مرب دواجن بالمنطقة تكبد خسائر طالت محضنات الطيور بسبب الانقطاعات المتكررة للتيارات الكهربائي وارتفاع قياسي لدرجات الحرارة. وبن حرزاز يؤكد تسجيل نفوق الألاف من الطيور في مجداجن المنطقة التي عرفت بتربية الدواجن وهي مصدر رزقهم الوحيد وفق قوله. والمتحدث يوضح أن معاناة الفلاح تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار مولدات الكهرباء البنزين، إذا ارتفع سعرها من 3000 دينار إلى 7000 دينار، مطالبا الدولة بالتدخل لإيجاد حل ورفع أيدي التجار الذين احتكروا بيع هذه المولدات وفق قوله. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في مقابلة مع فوكس نيوز أن إيران قد تشكل مصدر إزعاج، لكننا نسيطر على مضيق هرمز وقد أزلنا جميع الألغام منه بمساعدة محدودة جدا من دول أخرى. مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي يحذرون من تزايد خطر تنظيم فلسطينيين مسلحين عمليات انتقامية ضد المستوطنين واندلاع مواجهات مسلحة في الضفة. منظمة الصحة العالمية تعلن تلقيها تمويلا إنسانيا بقيمة 12 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم القطاع الصحي وقدرته على الاستجابة للاحتياجات الصحية في مختلف أنحاء سوريا. المفوض الأوروبي للمناخ يحذر من خطر تعرض الاتحاد الأوروبي لنقص في الغاز إذا تزامن انخفاض مستويات مخزوناته مع شتاء قارس. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميم علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فبوانات، والمشوار يتواصل مع مكي العني في سبور إكسبريس. دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم في سبور إكسبرس، باش نحكيو على رابع رياضي تونسي يختفي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. لكن قبل البداية مع المسابقات القارية والنادي الإفريقي، اليوم كان الاجتماع الأمني ليسبق مباراة الفريق في ذهاب دور التمهيد الأول برابط الأبطال نهار السبت مع 8 متاع الليل في رادس ضد جولي بالمالي. السلطة الأمنية رفضت طلب بإدارة النادي الإفريقي بالترفيع في عدد التذاكر 35,000 تذكرة، 5 حضور يعني 35,000 مشجع في المقابلة، وتمسكت بالعدد اللي هو 25,000 متفرج. نذكر أنه المقابلة هذه زفرها الحكم بيير جون من الكونغو. في كاس الكاف ذهب الدور التمهيدي الأول، ترجي جرجيس يلعب في الطيب المهيري نهار الجمعة مع ماضي ساعتين ونص ضد ديانبارز السنغالي بإدارة الحكم مصطفى أكاكبو متوغو. منافس ترجي جرجيس وصل اليوم لتونس، ومباشرة تحول لصفاقس، وإدارة ترجي جرجيس وفرت وسائل النقل للفريق هذا، وفرت له حصص التمارين، وكذلك وفرت له المياه اللي طلبها الفريق السنغالي قبل مواجهة ترجي جرجيس. بالنسبة للنادي صفاقس يلعب نهار السبت مع عمان 3 ضد شوتينغ ستارز النيجيري في مدينة توغون في نيجيريا، مقابل زفر الحكم الكاميروني يانيك أنيس فودوف. وفد النادي صفاقس يسافر غدوة مع 6 متاع العشاء في رحلة عادية عبر المغرب، ومنها المدينة لاغوس في نيجيريا، ومن لاغوس يمشي إلى مدينة توغون بالحافلة ويمشي يلعب المقابلة تقريبا مسافة 100 كيلومتر. في نهاية الأسبوع هذه تلعبوا زادة مقابلات من البطولة، مقابلات الجولة الثالثة نهار السبت مع الأربعة ونص متاع العشية، نادي البنزرتي ضد الأولمبي البيجي وتقدم ساقية الدائرة ضد نادي حمام لم في نهار لحد 6 سبتمبر. كيف كيف الأربعة ونص متاع العشية ترجي رياضي تونسي مستقبل المرسى، نجم الساحلي ضد شبيبة العمران، نجم المتلاوي ضد أمل حمام سوسة. بقية المقابلات تم تأجيله من نهار 16 سبتمبر، اتحاد بن قردان ضد النادي الصفاقسي، ونهار 17 سبتمبر الملعب التونسي ضد النادي الافريقي، وترجي جرجيس ضد الاتحاد الرياضي المنصري. بالنسبة للمقابلات المؤجلة توقيتهم يتبدل ويتلعبوا الأربعة ونص الأربعة متاع العشية، لكن مقابلات نهاية الأسبوع هذا يتلعبوا الأربعة ونص متاع العشية. أندية الملعب الجيبسي مستقبل جيبس ومال بوشام أصدروا بلاغ مشترك استنكروا في عدم تنفيذ الوعود السابقة وعدم صرف المنح المستحقة من المجمع الكيميائي في الأجل، وطالبوا سلطة الإشراف بالتدخل العاجل، وهدوا هيئة الجمعية الثلاثة بتقديم استقالة جماعية في صورة عدم إيجاد حلول. لاعب الجيمباز أحمد العبيدي رابع رياضي تونسي يختفي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تارانتو في إيطاليا. العبيدي اللي نورمالمون كان يشارك اليوم في المنافسات أعلن مدربه البارح أنه باش يغادر القرية المتوسطة باش يشري حذاء رياضي ومن بعد يرجع، لكنه ما رجعش. وكما قلنا أحمد العبيدي هو الرياضي الرابع اللي يحرق بعد كل من شاهد الجلجلي محمد أمين السعيدي ومحمد أمين بوحجبة. أهم المقابلات اليوم خارج تونس في البريمير ليج 8 متاع الليل أستون فيلا ضد أرسنال، لا ليغا 6:30 أوساسونا ضد ختافي و 8:30 برشلونة ضد رايو فاليكانو، وفي إيطاليا 5:30 ليتشي ضد روما و 8:15 أتلانتا ضد بولونيا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبونات، نخليكم مع أحسن وكامل فريق أفتر وورك.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وتصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك. موزايك فام.

0: Big Hits.
1: After Work من الاثنين للجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمامي موزيك فم.
2: مسيكم بالخير، مسيكم بالرضا، تحية ليكم الناس الكل وين ما كنتوا. آخر نهار في البرمجة الصافية على موجات موزيك فم، آخر نهار في السيونس فينيك. إي نعم، النهار اللي خافوا منه التونسيات والتونسيين. علاش يقول لك هذايا بلهجتنا؟ ليلة شنو هذايا؟ ليلة صلال. هذا هو، ما فهمش باك لا محل، ولكن ليلة صلى الله هذا هي اليوم. ليلة صلى الله خاطر غدوة ترجع الدوبل سيونس، وما أدراك ما الدوبل سيونس. أهوكا برشا ناس فرحان، أنا فرحان، أنا ما عندكش فكرة قداش فرحان. وأخي رجعونا الدوبل سيونس، ترجع الحياة، يرجع العمل. يا خويا نمشي للدار يقول لي والله سي حسن كليماتيزور مقصوص ما خدمناش والسيستم طايح. ليه يا حبيبي؟ ودوبل سيونس وصباح ودوب ما تقول بسم الله يوفى النهار. خويا العودة إلى العمل، العودة إلى الجد، وإن شاء الله بعد جمعتين مع بعضنا نعيشوا هكا لافات ريبوبليكان هذيك اللي هي العودة المدرسية. نوبيش نتمناو زادة أيضا ونرجو عودة إن شاء الله طيبة وتوفيق دائم لأبنائنا الطلبة اللي رجعوا. نعم رجعوا للجامعة، هذه هذا هو قريب الجامعة أخويا. نقول أبنائنا الطلبة وحدي حق، حتى كبرت را عمري معناه في وسط الأربعينات والحمد لله سيدة لي أنت وزل صغيرون. دونك ربي يحيى في صعب تجيب قرية على الأقل نجر فيه من نجر. تحية لكم الناس الكل، شكرا لاختياركم موجات موزيك فهم، شكرا لتفاعلاتكم، شكرا لمحبتكم. إن شاء الله برمجة صيفية عملتوا معها هكاية برشا كيف، برشا موسيقى. حاولنا انه كيف كيف نكونوا متابعين للنبض متاع الشارع. قصن الماء المعدني اللي مازال مش موجود، قصن الضوء وما ادراك ما قصن الضوء، البينوغي اللي صارت في برشا حاجات، وكيف كيف الازمه متاع الوقود اللي صارت الجمعه اللي فاتت. حاولنا انه نكونوا معاكم، نقول لكم نبضكم، وايضا نحاولوا نساهموا في ايجاد الحلول، اي سورتو حاولنا انه ننسيكم في هذا الكل. تحيه لبناتنا وليداتنا اللي جاءوا من الخارج، فمش فيهم البون بارتي رجعت، فمع بيد اخرين مازالوا قاعدين، مازال عندهم ايامات. ان شاء الله عديتوا صيفية مزيانة. شوف هذا انيتي اوبليي كيف ما يتقال، بالرغم من انه التقويم راهو صحيح، راهو صيف يوفا 21 سبتمبر. لا علينا، على كل حال ان شاء الله ما نزيدناش موجات نتاع حرارة اخرى، خاطر تو في الاوروبي يصعدوا لموجة حرارة كبيرة. على كل حال ان شاء الله ربي يزيد معناه يخفف علينا منزل كيف يقولوا فيها، والله لا يعطينا ما يغلبنا. رحب بالكيب الكل، مرحبا بخونا شكر في الستاندار في التنسيق العام للحصة، رحب بالجميلة لوبي محلينا غوادالوبي لبنى السريعة في الإخراج الرقمي. أهلا وسهلا، اليوم سير قصدة كيف كيف ماريو المريو لمها، تحية الولدة متاحة. مرحبا بيك دالي، أهلا وسهلا، كيف الحال في الإخراج الرقمي؟ تحية لي خليل،
3: مرحبا الأمور
2: صباح
3: توتو بيني لاباس
2: الحمد لله خويا،
3: رغم الصعوبات نقول ان شاء الله اللي جاي
2: ان شاء الله ديما خير، ان شاء الله ديما خير. تفائلوا خيرا تجدوه. يا سيدي شويه خير، الموعد باش يكون مع سي مراد الجويني في بوان غوت على موجات موزايك اف ام. بلذايا يلا بلاك هيد بيس بامبت شويه بانش نبداو بيه. على كل سنه شكرا، يلا نبداو بيه افتر وورك لليوم نهار الاثنين 31 اوت 2000.

After Work. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحال. وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكند مع ميرا موزايك مون.

0: 1900
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفرويت. عندك أورانج.
2: لا بدنا نروح
1: لا ديفا هيفا وهبي بتونس. تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكالاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
3: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب.
1: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين بمساهمة موزايك فام.
4: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من المجلسة عديم للستة متاع العشية على موزايك فام.
5: السلام عليكم وين ما كنتوا، تحياليكم، هذه After Work حتى للستة متاع العشية. مرحبا بمساجاتكم على 23500 و13000. تحية خاصة لصديقنا أمين، تحية كبيرة ليه وتحية كبيرة ليه صديقنا أمين يسمع فينا من إيطاليا، ونسلم برشا على محمد علي من ألمانيا اللي سلم برشا على عائلته للكل، على عائلة عويتية اللي موجودين في ويد الليل، ويقول لهم تحية كبيرة ليكم، وسلم زاد على الكيب الكل متاع موزايك فيه. مرحبوا باللي ميساج متاعكم 23513000 من داخل تونس من خارج تونس فيا واتساب. اي نعم فيا واتساب، رحبوا بهم اللي ميساج متاعكم. الناس الكل يلا نمشيو تو تشويت مع مراد جونين ياخذوا المعلومه المفيده فيما يتعلق بحاله الطقس.
6: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم.
5: بوانغوت بعد هي بوان ميتيو، دونك الطقس نعرفوه بعد شويه. ما الطقس الكيس كيفاش باش يكون؟ اي نعم الكيس هو بيدو يا سيدي علي ولا بالبريفيزيون خويا. فما بقايا يقول لك راه ديما فيه مبوتياش، فما بقايا اللي احنا والنهار. تحيه ليك سي مراد، اهلا وسهلا، كيف الحال؟
7: اهلا وسهلا احسن، مرحبا بك، مرحبا بكل اللي يسمع في After Work على موزايك فام.
5: بارك الله فيك سيدي. دونك اليوم نهار الاخراني هكا، ولا اليوم نهار الاخراني في سيونس يونيك، نرجعوا لدوبل سيونس فيزيبلمون متحركه برشا ما شاء الله.
7: وي ابسوليمون، احسن حركيه نلاحظوها فيها الكثافه في الجولان في عديد الطرقات، خصوصا على مستوى ساحه باستور، وين نلقاو الحركه فيها الكثافه في الجولان قبل على مستوى شارع الطيب المهيدي، نفس الشيء على مستوى شارع ولاد حفوز، واحنا جايين من ساحه باب سعدون نلقاو الحركه فيها الكثافه في الجولان. شارع 9 ابريل واحنا ماشيين على باب سيدي قاسم، ثم ساحه 16 اوت الوطنيه، كيف زاد نلاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه، روتيك انطلاقا من المطار ووصولا الى الدندان نلاحظوا حركيه فيها كثافه، خصوصا على مستوى محاول المهزه الخامس، نفس الشيء على مستوى محاول باب سعدود وصولا الى باردو، كذلك على مستوى بورتال حيدر وين لاحظوا الحركيه فيها الكثافه المروريه، مدخل الغربي للعاصمه على مستوى البلسين، كذلك على مستوى حي الزهور وين نلقاو الحركيه فيها الكثافه المروريه، المدخل الجنوبي للعاصمه وقبله هو على مستوى شارع المغرب العربي، نعرفوا عادبين على مستوى شارع المنتظري وين نلقاو الحركه فيها الكثافه في الجولان، سينو نزيدوا قدموا شويه قدام على مستوى الجزر اللي باش يوصلنا الى الجهويه رقم 22 وين نلقاو كذلك الحركه فيها الكثافة المرورية، خصوصا على مستوى مستشفى الحروق بن عروس، نفس الشيء على مستوى مدخل المروج عبر الجسر كيف كيف زاد وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية، وسط العاصمة على مستوى شارع المونتي سليم، كذلك على مستوى نهج لونترا، شارع مدريد، شارع الحبيب ثامر، واحنا ماشيين عبر شارع جمال عبد الناصر، والا ننعنشوا على اليسار على مستوى شارع حبيب بورقيبة وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية، شارع كذلك ايطاليا على مستوى المنطقة هذه كيف كيف نلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية، مدخل بن عروس على مستوى المحكمة الابتدائية ببن عروس كيف كيف زاد نلاحظوا حركية فيها كثافة في الجودان، وتمتد الحركة إلى حدود مدخل الزهرة، كذلك على مستوى مدخل حمام الأنف وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. طبعا طرقات اللي ذكرناها الكل توا فيها كثافة بطبيعة الحال اليوم الأخير، معناها نظام العمل بالحصة الواحدة بطبيعة الحال، معناها نستغلوا النهار هذا بطبيعة الحال، زاد مستعملي التاريخ معناها نعرف النهار الأخراني فيهم قضياتهم فيها مكة العومة وفيها مكة فريدة، لأن غدوة صباح معناها يرجع العمل بنظام الحصتين، فدعوة موجهة إلى مستعملي التاريخ حتى تكون سياقة معتدلة، سياقة مثالية، نبعد عن العمل نتاع السرعة، نبعد عن كل ما من شأنه اللي بشد تركيزنا أثناء السياقة، ولهنا نزيدوا نعطيو أكثر ملاحظات على عدم استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة بل نساوي سنتيو سيكوريتي.

0: بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية إن وجدت بطبيعة الحال سباق درجات نارية مستعملي التاريخ منهم المترجلين ماذا بهم يرد بالهم على عملية خصانة من الطريق ولهنا سباق السيارات مطالبين باش يخليوا لهم المجال الأرحب حتى تكون العملية معناها سلسة وبنجاح. إن شاء الله نكون قد وفقنا باش نعطيه أكثر نصائح لمستعملي التاريخ خلال البرمجة الصيفية من خلال بوان روت. إن شاء الله كذلك نلقاو الأذان الصاغية لمستعملي التاريخ لأن النصائح اللي فيها سلامتهم وسلامة كثيرة من قاعدين يستعملوا في الفضاء المرور.
1: أيوة كوتيديان إن شاء الله باش تكون عندنا معاكم مصافحة ولا مصافحات على موجة موزايك اف ام. مرجويني شكرا جزيلا ليك سيدي على دائما تقديم النصح والمعلومة المفيدة. ثنية زينة لكم الكل, تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا.
2: شيل فيو سيف فرتسو نظيف ويدوم افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: افتر وورك مازلت كامل معاكم حتى للستة متاع العشية. نسلم برشا على يسرى اللي بعثتنا على الواتساب نتاعنا 23513000 تقول هي موجودة توا بحدا مطار الحجيج, تقول معناها فما بوشون كبير حركة المرور معطلة, دونك سيسر ويحكم العبيد اللي قاصدة ربي ماشية معناها جهة المنازه وغيره وجهة اللاغوتيكس. دونك تقولنا مدام يسرى بأنه فما كرهبة أمبان طايحة بحدا مطار الحجيج, إذاك علاش اليوم حركة المرور تكون معطلة. سلم عليكم في إيطاليا وتحية كبيرة لخونا كمال من إيطاليا اللي سلم علينا هو علينا الكل ويسلم كيف كيف, يقول تحية كبيرة لأمه ولأخواته اللي يقولهم ربي فضلكم ليا سنة, يقول ما كتبش باش نجي إن شاء الله ربي يرد غربتك بالخير خويا, يقول إن شاء الله الحي العام الجاي نجي. نمشي لألمانيا صديقنا العزيز عيسى مسيسي, نسلم عليه برشا برشا ونسلم وزادة كيف كيف على مدام شتيفي مرته تحية لها والعلاز غيراته نورته محمد عزيز ويمينة, وإحنا نقول له ربي فضلك يا عسامي بيهي تحياتنا ليك والعائلة الكل إن شاء الله ديما ملمومين على موجات موزايك فيم. تسمعوا فينا فيا الابليكاسيون تاعنا موزايك فيم, ذكركم تلقاوها في الستور الكل تنجم تليشارجيوها iOS أندرويد موزايك فيم, تسمعونا من خلالها تقرأوا من خلالها أخبار تونس والعالم كل مهمكم من قريب ومن بعيد, وعلى الموقع تاعنا موزايك فيم .net سيغتنمون تلقاو كل الأخبار, تلقاو أون بودكاست وتليزيميسيون دو موزايك فيم وزادة كيف كيف, تلقاو أيضا لي ريبورتاج اللي يكونوا موجودين صوتا وصورة. كملوا احنا معكم في افتر وورك اي ويذ يو بوي. هذه هي سيدي عطينا الشيبول شوي اخر في تيونيك ساشا على موجات موزايك فيم, هذه الموزيكا اللي تستنى فيكم بعد الفصل. يلا
2: افتر وورك البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فيم, موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي, ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة, أحلى صباح مع أمين قالة, أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك, وصباح الناس مع جي ميلاد, صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية, وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد, مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي, ولأول مرة ميدي ماك ويكند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحال وأمينة بندوة, ترجع برشا جديد في فراغ, حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد, سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة, وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس, والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان, وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي, واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند, وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترندز, وكل عادة عدن حوات في جازة تفان نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور, كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي واحمد دائما, والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية, كل شيء تلقاه على موزايك فيم. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
3: Les inscriptions 2026-2027 sont ouvertes au groupe scolaire Michel Foucault. Réservez votre visite au 24 315 019 ou rendez-vous sur notre site web.
4: مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل؟ أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
5: مازلت ما شاركتش في بيكو بلو ديز؟
6: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مغازان بارتيسيبان واربح دي رميز اكسبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
5: جو كبير.
6: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
5: Yalla, Beko Blue Days, ma tfawetch el forsa.
6: Beko, numéro 1 en Europe, du gros électroménager.
7: Oh, ya filo.
8: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
9: النجم العربي آدم.
8: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ثربوكس إيفانت ووكالاغ إيفانت. حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
10: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
8: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة موزايك اف ام.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
11: Well, in come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. Don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha, come sing.

0: Mosaïque FM. FM.
1: After Work. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
2: رحبا بكم وين ما كنتوا، تحية لكم مستمعات ومستمعينا، نسلم عليكم الناس الكل اللي تسمعوا في الأولى في تونس. تعرفوا العودة المدرسية على الأبواب، وكل عادة كارفور حاضر باش يدعم مقدرتنا الشرائية. كارفور نعرفوه ديما سبيق في المناسبات هذية، العمل 13 شهر ديما ليزيكيب متاع كارفور يحاولوا انهم يكونوا حاضرين معنا في مناسباتنا، في أيضا إدخال الفرحة على الناس اللي تكون محدودة الدخل. المرة هذه مبادرة قد ما نقول لكم محلاها، قد ما نقول لكم قديش فيها معناها، هات نقولوا معاني إنسانية كبيرة، وباقي شوية وحدكم وحدكم باش تحكموا. قلكم بأنه اليوم مع كارفور حتى لنهار 30 سبتمبر 2026 كل برودوي تقليه بدولار مارك سينيال، فإنه فما 500 مليم أوتوماتيكمون تمشي إلى فائدة الجمعية التونسية لزراعة النخاع العظم. أيها سيدي يا بن سيدي، شنية هي الاسوداسيون تونيزيين دي غريفي دو لا مولوسوز؟ هذه اللي تعاون الصغيرات متاعنا من أجل أنهم ترجع لهم الأمل في الحياة ويعيشوا أيضا بصحة جيدة. تحية كبيرة للجمعية هذه، وتحية السينيال والكارفور اللي خموا انه العودة المدرسية هذية يلزمها تكون فرحة الكل صغير. اي نعم، ميلزمش يقعد صغير محتاج ادوات مدرسية. اذك عليش انا وانتي واللي نسمعوا في بعضنا الكلنا طول تسمعوا فيها في كرهبكم في ديركم ولا في خدمكم، نقولكم كي نمشيو نقضيو من مغازات كارفور، كارفور ماركت ولا ايضا كارفور اكسبريس، فانه اي برودوي من لامارك سينيال على كل معناها منتوج نشريوه، فانه فما 500 مليم تمشي لفائدة الجمعية التونسية لزراعة النخاع العظمي. هذه الفليسات باش تمشي من أجل تأمين عودة مدرسية كريمة كلها فرحة، على خاطر الفرحة يلزمها تكون الكل الصغار. لهنا الجمعية التونسية لزراعة النخاع العظمي مع سينيال ومع كارفور باش تأمن لك معناها لفورنتور سكولير لك راتب، وأيضا عودة مدرسية تكون فيها برشة فرحة. راهي جيست هذية هي صغيرة، جيست صغير ولكن باش يصنع فارق كبير. هذاك علاش اليوم مع سينيال وكارفور ومغازات كارفور كل ابتسامة اتهمنا اتلهي بصحة سنيك، وكيف كيف اتلهي انك نفس الابتسامة هذيك كي تخزر روحك في المرايه بعد ما تحك سنيك تلقاها على وجه ايضا الصغيرات، ويساعدك يفعل الخير. ماذا بينا الكلنا احنا ان كونتريبيو لهل في مثل هذه المبادرات الجميلة والجميلة. شعارنا في هالحملة هذية خلي التبسيمة على وجه تلمذتنا ديما. نعم، خلي التبسيمة على وجه تلمذتنا ديما، انجست كما قلت لكم صغير يصنع فارق كبير. وهذايا الكل وقت اللي نمشي ونقضيو في لي ماغازان كارفور، كارفور ماركت، كارفور اكسبريس اي اكزاكتومون، دونك نجمو كل برودوي كما قلت لكم دو لا مارك سينيال من اوتوماتيكمون فما 500 مليم تمشي لفائدة الجمعية التونسية لزراعة النخاع العظمي باش نفرحوا صغيراتنا في لا رونتري سكولير، وهكاك الناس الكل ترجع للقراية بابتسامة عريضة وبابتسامة جميلة. ملا اليد في اليد قولوا مرسي كارفور، مرسي أيضا السينيال، وخلي هاي تنخليو هالعودة المدرسية هذية فرحة لكل صغيراتنا، وهي تنخليو التبسيمة على وجه صغيراتنا ديما.
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
2: احنا مازلنا نكملوا مع بعضنا حتى لستة في After Work. سلطان الطرب توتسويت جورج واسو في هي الأيام.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين للسته نتاع العشيه على موزايك اف ام.
1: هذه افتر وورك حتى للسته نتاع العشيه نمشيو تو تسويت لنسمتنا البحريه
2: مع ترافل تو دو العالم بيديديك دي بي دافيون بارفق الاسوام مع احسن لي كومباني ايريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. ترافل تو دو تقدم لكم نسمه بحري.
1: نسمة بحري نبدأها بشواطئ الشمال الغربي تبرق درجات الحرارة تكون في حدود 33 درجة مع ظهور لسحب قليلة ولكن البحر يكون مواتي للتبحبيحة. يا سيدي نواصلوا نمشي من الشمال الغربي للشمال ونحكيه لهنا على سواحل بنزرت سيدي سالم الرمال ساعي المكي نحكيه على رأس جبل رأس رنجلة وغيرها وين درجات الحرارة تكون ب 27-33 درجة الطقس يكون صافي فقليل السحب. نفس الشيء بالنسبة لخليج تونس وين درجات الحرارة تكون في حدود 35 درجة سحب قليلة تبحبيحة تحلى في كختار سيدي بوسعيد المرسى رويت وإلا في جمرت. بالنسبة لخليج الحمامات نحكيه على بحورات الحمامات والنابل وين درجات الحرارة تكون بين 28-37 درجة مع طقس يكون جميل فقليل السحب. نطلع أكثر في الوطن القبلي ونحكيه على بحورات سليمان الهواري حمام الغزيز قرب قليبيا منزل تميم تزركة وين درجات الحرارة تكون في حدود 30-37 درجة وطقس يكون كما قلت لكم قليل السحب فصافي. في هرقلة في شط مريم في القنطاوي بوجعفر سقانس في المهدية سقانس في المنستير وفي المهدية وفي الشيبة يعني شواطئ الشمال وسط الشرقي درجات الحرارة تكون في حدود 34 درجة وطقس يكون صافي بأغلب المناطق والريح تكون سرعتها بين 20-40 كيلومتر في الساعة. شواطئ خليج جيبس نحكيه على شواطئ جيبس جربة جرجيس درجات الحرارة توصل إلى حدود 38 درجة ولهنا عامل الريح يكون بين 20-40 كيلومتر في الساعة. تفاصيل أكثر تلقاوها في الساعة الثانية من برنامجنا أفتر وورك على الأولى في تونس.
2: نسمة بحري تحب تعدي لفاكونس وبالك مرتاح ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في أحسن ليزوتيل في تونس بأرفق الأسوام وكان تلقى ما أرخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري.
0: أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: أفتر وورك مكملة معكم بعد الفاصل سيختن موام زلسنة فيكم برشا موزيكا تعمل 66 كيف تتشويت خليكم مع فاصل وبعدها هي مكمل معكم أفتر وورك.
0: أفتر وورك البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي أميلات صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن تلفان. وفي الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عادن حوات في جازة تفان نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال سبور. كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك كامل.

0: سر وجعنا رحمة فيتورينج نورد على موجات موزيك اف ام. مرحبا بكم من جديد في افتر وورك. واخدوا بعضنا ان شاء الله حتى للستة امتاع العشية. اسمعوني مليح مليح مليح. ذكروا انه تويتيلة شهر جويليا وتقمنا بالتغاج الصغ مع دادي شيبس. دادي شيبس اللي توفرنا معناها دي شيبس دو كاليتي عالمية الحقيقة. اقل ما يتقال عليها يحبوها الكبار والصغار. ولو كونجو المرة هذية اربح الباكو. اربح الباكو تدخلوا على اربح الباكو.com وتعمروا الفورمولير. انعم تحطوا النميرو دلو وفابريكاسيون اللي تلقاوهم على باكوات دادي شيبس. كي تدخلوا في القرعة ديجا برشا من سعيدات وسعداء الحظ ربحوا معنا برشا كدويت. اي سيدي يا بن سيدي تربحوا معنا دي تابلت, ربحوا معنا دي بي سي بورتابل, ربحوا معنا كيف كيف دي فيلو, ربحوا معنا زادة كيما المرة اللي فاتت زادة ربحوا كيما صديقنا احمد عاشور ربح موتو, ربحوا معنا دي تخوتينات وبرشا كدويت على خاطر مع دادي شيبس مازال الربح اكثر واكثر. فاش تستنى ما تنساوش نعاود نذكركم ادخلوا على السيت www.erbahalbaco.com عمر الفورمولير وحط الاور دو فابريكاسيون ونميرو دلو اللي باش تلقاهم على كل باكو دادي شيبس تصحف الباكو بيان سور خاطر هذاك هو اللي باش يربحك وتدخل في القرعه باش تربح معنا عده جوائز. التيراج السوغ الجاي باش يكون ان شاء الله نهار الخميس على موجات موزيك اف ام في برنامجنا على كل لسان بعد الخمسة تاع العشيه باش نقوموا كالعاده بالتيراج السوغ. وما تنساوش زاده سيف ذا ديت. سيف ذا ديت من تو نهار 30 سبتمبر الجائزه الكبرى. الجائزه الكبرى اللي استنوا فيها الناس الكل باش تربحوا معنا الكهرباء وبرشا كادوات اخرين. ما لفاش تستنى من تو www.erbahalbaco.com قوي حظوظك في اللعب. ونذكركم بانه برشا كادوات مازلت تستنى فيكم عندنا تيراج سوغ جي لو 3 سبتمبر اي لو غران بري ان شاء الله يكون في تيراج سوغ الثاني في شهر سبتمبر نهار 30 سبتمبر. هذا الكل مع دادي شيبس منك تستمتع بالشيبس ومنك زاده كيف كيف تربح معنا برشا كادوات كما قلت لكم. دور الباكو واربح الباكو. هذا الكل مع دادي شيبس.
1: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام.
0: باش نمشيو توت سويت مع الموسيقى.
1: الموسيقى
2: يا ليلي ويا ليلى
0: بلتي فيتورينج حمودة. 800 مليون مشاهدة على يوتيوب تحقق الأرقام القياسية وتحطم أيضا الأرقام القياسية. إكسبلوا جديد البلتي تسمعوه تسويت بعد هي الأخبار مع الجميلة أمي معليا.

0: Mosaïque FM. After Work.
1: Publicité. Femme Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, tu branches à mena, connecte mena. فيها Wi-Fi 6, يوصل للدار الكل. وفيها زيادة Turbo Gaming للمغرومين باللعب en ligne. كان جو gaming, streaming ولا scrolling, مع Max Box 5G عندك انترنت très haut débit من غير حتى loading. باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما Max Box 5G Orange, حاجة أخرى. عندك أورانج.
0: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق أفراد شبكة إجرامية تخصصت في تزييف العملة الوطنية والأجنبية وترويجها بالفضاءات التجارية والأسواق، وذلك عقب إحباط مخططهم في عملية أمنية نوعية نفذتها الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية. وتأتي هذه القرارات القضائية بعد استكمال أبحاث ميدانية مكثفة تتبعت تحركات عناصر الشبكة، مما أسفر عن الإطاحة بهم متلبسين وضبط مبالغ مالية مزورة من فئات نقدية مختلفة، إلى جانب حجز معدات طباعة وتجهيزات إلكترونية متطورة كان يستعملها أعضاء المجموعة في عمليات التدليس. وما تزال تحقيقات متواصلة لتعقب بقية امتدادات هذه الشبكة والتثبت من مدى وجود أطراف أخرى متورطة في ترويج هذه العملة المزيفة داخل الأسواق المحلية. مصدر من المجمع الكيميائي التونسي بقفصة يفيد أن مصنع المظلة واحد على أتم الاستعداد لتوفير حاجيات السوق المحلية من الأسمدة الفلاحية، وخاصة مادة ثلاثي الفوسفات الرفيع خلال الموسم الفلاحي القادم. وحسب المعطيات الأولية تقدر حاجيات السوق المحلية بأكثر من 45 ألف طن، في حين تم خلال شهري جويلية وأوت توفير حوالي 12 ألف طن، منها 5000 طن في شهر جويلية و7000 طن خلال شهر أوت. والمصدر ذاته يضيف أن عددا من المزودين تقدم بطلبات لتوفير حوالي 27 ألف طن من ثلاثي الفوسفات الرفيع خلال الفترة القادمة. وفد بريطاني رفيع المستوى يحل بتونس يوم الخميس 17 سبتمبر في إطار برنامج يشمل منطقة شمال إفريقيا، وذلك للاطلاع على منظومة الابتكار وريادة الأعمال في تونس والتواصل المباشر مع الفاعلين فيها. وتندرج الزيارة في إطار تنظيم دورة تدريبية للشركات الناشئة في إطار البرنامج العالمي لرواد الأعمال الذي سيقام بمقر إقامة السفير البريطاني بتونس، بمشاركة عدد من رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة والشركات ذات الإمكانية العالية وفق ما أفادت به كونكت. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، مركز ألما يكشف أن حزب الله يواصل استثماره في تعافيه العسكري وتكييف استراتيجيته استعدادا لمواجهات طويلة مع الاحتلال الإسرائيلي تقوم على حرب العصابات. حكومة إيطاليا وإسبانيا تشددان الضوابط المفروضة على الحدود الجوية والبحرية بينهما لمدة أسبوعين في خطوة تعكس استمرار تداعيات أزمة الهجرة التي تشهدها مدينة سبتة. وثائق سرية تكشف أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحلت خلال 10 أيام أكثر من 100 شخص من أفغانستان وكوبا ودول أخرى إلى 8 دول إفريقية. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميم علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبوانات، والمشوار يتواصل مع حسن الهملي ودلي وكامل فريق أفتر وورك. دمتم على اطلاع.
0: في تونس After Work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمامي، موزايك FM.

0: صبرك علي أيمن لسيق لموجه موزيك فيم. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. مرحبا خليل, أهلا وسهلا. كيف الحال؟ الأمور طيبة؟ يلا نمشي معاك تسويت ونشوفوا حالة الطرقات إشني هي.
1: نحكي طرقات أحسن كالعادة. نبدأ من تونس العاصمة وين حركة المرور تعرف كثافة متفاوتة, ثم اليوم كثافة الحقيقة في شوارع تونس. يمكن آخر نهار في السيونس يونيك نستقضي في الأمور أحسن من محور الآخر مع تحسن نسبي في نسق الجولان في وسط العاصمة. الضغط مازال حاضر خاصة على شارع الحبيب بورقيبة, شارع الجمهورية, شارع محمد الخامس, شارع 9 أفريل, شارع الحرية, شارع خير الدين باشا وشارع اليابان. الكثافة متواصلة زادة في الأنهج القريبة من وسط العاصمة, خاصة نهج روما, نهج الجزائر, نهج انجلترا, نهج اسبانيا, نهج شارديغول, نهج راضي الحداد ونهج باريس, مع تسجيل انفراجات في بعض النقاط في اتجاه البحيرة. نسق الجولان يبقى بطيء على طرقات الرابطة بين وسط العاصمة والبحيرة 1 والبحيرة 2, وكذلك في اتجاه الكرم, حلق الواد, كارتاج, سيدي بوسعيد والمرسى. في الجهة الغربية الحركة تعرف ضغط على المسارك المؤدية لباردو, باب سعدون, بوشوشة, دندان, منوبة, دور هيشر والزهروني, مع تحسن نسبي في عدد من المحاور. في الضاحية الجنوبية الكثافة تبقى واضحة خاصة في الطريق المحادي للعاصمة بالطريق الوطنية رقم 1, إضافة إلى مداخل بن عروس, رادس, مجرين وطرقات الرابطة بين الضواحي الجنوبية ووسط العاصمة. الروتيكس تعرف بدورها حركة متفاوتة مع بعض نقاط الضغط بصفة عامة. حركة المرور اليوم ما زالت تعرف ضغط متفاوت في من منطقة أخرى مع نسق أفضل نسبيا في النصف ساعة الأخيرة. وإذا باش تتحركوا بالعاصمة وضواحي والضواحي خذوا وقتكم, حافظوا على مسافة الأمان, تفادوا السرعة والاستعجال, شوية صبر وتركيز وسياقة متوازنة, وإن شاء الله طريق السلامة للجميع.
0: نيازين عليكم الكل, تحية لكم مستمعاتنا مستمعينا 107.8 FM, هذه هي لفريكونس دو موزايك FM في لوتوروت. قلكم طريق السلامة اختيوا اختيوا وسعوا بالنا, إن شاء الله الناس الكل توصل سلامات لعيالها. وردوا بالكم زادة كيف كيف فما برشا ديبوشون على كلكو غراند سيرفاس, راهو الغراند سيرفاس اللي تجيب الماء تلقى قدامها ما عندكش فكره معناها اللي كراها, تلقاها يمنة ويسرة مقاري ساعتها في وسط الكيس. والله العظيم ده خليل هنا توفي, ان شاء الله ربي يحسن العقبه وان شاء الله ربي يبدل الاحوال الى ما خير.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك FM.
0: مكملين مع بعضنا احنا في افتر وورك حتى للسته نتاع العشيه. اعطينا خويا انت حبيبي حبيبي انا, ذي عمرو ذياب يغنيها الاحب وحده في الدنيا اللي هو الجنى ذياب. عمرو ذياب وجنى ذياب البو بنته في غنيه خطفوني هيت 2025, ما مواصلة معنا حتى لليوم. الغنية ذي اللي فيها برشة فايبز وفيها برشة بانش كيف ما يتقال. يلا خليكم تتسويت مع خطفوني بعد الفاصل. After work.
3: مع أورانج بوست.

0: عندنا روتي 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفرويت. عندك أورانج.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر العشية على موزيك فهم.
3: خاطف

0: بعد راجع لموجات موزيك اف ام. مرحبا بكم وين ما كنتوا. سنو شويه اخر برنامج صيفي مع صديقنا خليل العميري. وكما عودناكم الميكس الكيتش العربي الاصيل شويه اخر مع دي جي نخله دي جي سليم سمعي. ولا ذا نمشيو مع الوطن الجوي ناخذ فكره على حاله الطقس وحاله البحرات. ومتيو مباشره معنا سي صبحي بن احمد. مرحبا سي صبحي, اهلا وسهلا, كيف حالك؟
1: تحياتي اخويا احسن, مرحبا بك الفريق العام معك هذا المساء وكل المستمعين بذات موزايك.
0: بارك الله فيك. دونك سي صبحي اليوم نحب ناخذ معك فكره على حاله الطقس كيفاش باش تكون ان شاء الله في بدايه هذا الاسبوع, وايضا نعرفوا بانه فما شويه امطار في بعض المناطق, كيف في البحورات باش تقعد تعوم الجمعه ذي ولا لا. واحنا جايين على دوبل سيونس وفما برشا ناس سي صبحي من راش تعرف ولا لا يحبوا ديما العشر ايام الاولانيين تاع سبتمبر ياخذوها إجازة, وفما ناس أخرين يقول لك نقطر السيف هنا كمل هذا فرد صغار
1: توتا في
0: هذا هو. وإحنا البحر في الخريف راهو هكا ولا
1: صحيح بطبيعة هو تو تقريبا بدينا نحسوا الانخفاض بدأ واضح, معناتها تقريبا في درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد تقريبا شهدت انخفاض ما يقارب 8 درجات على الأقل, معناتها حسب مقارنة بالفترة اللي مرت اللي كانت فيها أرقام مرتفعة جدا وأكثر أرقام قياسية تقريبا الفارق وصل حتى 12 درجة. اليوم سجلنا 37 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة, واللي يميز أكثر حالة الطقس هو الخلايا الرادية اللي تكونت على بكري تقريبا منذ ساعة منتصف النهار بدأت تتكون على المناطق الغربية. الآن هي قاعدة تنشط الخلايا الرادية بجهة الكسرين وكذلك مناطق الغربية من جهة القيروان, قاعدين سجلوا في كميات أمطار لمحالة ضعيفة ما بين 3-5 مليمترات, لكن الخلايا الرادية قد تكون أقوى معناتها تقريبا بعد الظهر وحتى العشية. ننتظر كميات قد تتراوح ما بين 20-40 مليمتر, وخاصة بولايات الكيف سليانة الكسرين سيدي بوزيد والقيروان وصفاقس حتى غربية جهة المهدية كذلك. و ينتظر أن تتواصل معناتها تقريبا طيلة هذا الأسبوع تشكلات الخلايا الرادية, هذا هو وقتها معناتها تقريبا نحن في فترة انتقالية دخول فصل الخريف, ونعرفه معناتها فصل الخريف معروف بهذه الخلايا الرادية. بعد الحال بعد هذا الارتفاع ننتظره حتى باش تكون أقوية نوعا ما هذه الخلايا الرادية قد تساهم في نزول أمطار غزيرة نتهيأ لمثل هذه الظواهر إن شاء الله الأسبوع هذا خاصة. وبالنسبة للبحر, البحر عموما نجم نقول اليوم البحر تقريبا قليل الاضطراب على معظم السواحل تقريبا من سواحل جهة تبرقة بن زرت رسنجلة سيد علي المكي وصولا إلى شواطئ رواد مرسى جهة الحمامات جهة سوسة صفاقس جربة. البحر قليل الاضطراب فما حتى هادئ بسواحل الشرقية أكثر, ويتواصل معناتها قليل الاضطراب حتى يوم الغد, ما فماش معناتها ارتفاع في سرعة الرياح. باش يبقى البحر تقريبا طيلة هذه الأيام على الأقل 3 أيام الكل معناتها بحر قليل الاضطراب فهادئ كذلك. بالنسبة لمعظم السواحل درجات الحرارة عموما كما اليوم ما فماش تغيير كبير, يمكن أقل بقليل غدوة من اليوم بالنسبة لمناطق الشمال. انخفاض يتواصل إن شاء الله يوم الأربعاء كذلك يشمل أكثر جهة الجنوب اللي هي أرقام قاعدة مرتفعة اليوم. سجلنا 46 درجة بجهة مطماطة
0: يا رسول
1: ولاية الجبس. نعم. وبالنسبة للأيام القادمة إن شاء الله التراجع بش يظهر أكثر يوم الخميس ونهاية الأسبوع بش نحسه أكثر معناتها دخول الخريف إن شاء الله بش نحسه.
0: هذا هو دونك ناخذ ديما الحذر. ولهنا بربي جوست اون بريسيزيون كي تسمع سي صبحي بن احمد, لهنا الامطار اللي ديما جينيرالمون تجي في اخر الصيف معناها اللي ما نعرفش تو غسلت النوادر يمكن مش تجي فرد مره, معناها باش تجيب مناطق بمناطق ولا مازال مش وقتها. انتم اللي عندكم المعلومه العلميه وتنجموا تمدونا به, ولكن جينيرالمون الامطار هذيا اللي تجي بعد صيف حار ما نعرفش كي تصلحني يقول لك انه على قد ما تجي صيف سخون على قد ما الامطار من بعد والليزوغاج يكثروا من اجل انه حتى الماء البحر يبرد, هذاك علاش تنجم تصب كميات كبيره في وقت صغير.
1: هكا ولا الحال هو بالطبيعه صحيح كلامك, خاطر هو توا الغلاف الجوي قاعد يخزن في كميه كبيره.

0: من الطاقة والهواء الحار اللي هو شيء تجسد في شكل بطبيعة الحال يا رياح قوية يا أمطار غزيرة يا خلايا رعدية نشطة. هذه هي الظواهر اللي تنجم تصير معناتها جراء الحرارة والارتفاع والتخزين معناتها الحرارة في الغلاف الجوي باش يتجسد في حركة معناتها بطبيعة الحال باش يرجع المناخ للإكليبر نتاعو للحالة البحر بطبيعة الحال باش يولي ينخفض شوية درجة حرارته بطبيعة يلزم أمطار ويلزم هذه هي معناتها تركيب الغلاف الجوي بصفة عامة معناتها.
1: هذا هو.
0: وإن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدر.
1: أمين يا رب. إن شاء الله قد
0: وديما نتهيئوا لمثل هذه الظواهر إن شاء الله.
1: يا سيدي ربي يلطف بينا إن شاء الله بجاي خير البرية. شكرا جزيلا لك سيدي.
0: شكرا لك
1: سي صبحي. تحياتنا لكل العاملين العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. كالعادة نتبعوا الطقس أول بأول تقلبات لما آخر ذلك تاخذوا الحذر نتاعكم وإن شاء الله ربي يرحمنا وتخف الحرارة وكيف كيف تأتي الأمطار مبشرة بخريف وبعام صعب إن شاء الله يا رب العالمين.
2: وميتيرو افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من 9 للستة 6 العشيه على موزايك FM.

0: ميلون سيركلز على موجات موزايك فام. مرحبا بكم من جديد في افتر وورك. ناخذ بعضنا ان شاء الله حتى للسته انت على العشيه. يعني شو نعمل تحبيحه تسويت نسمتنا البحر اللي تعمل كيف
1: مع ترافل تو دو العالم بديديك دي بي دافيون بارفق الاسوام مع احسن الكومباني ايريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. ترافل تو دو تقدم لكم نسمه بحري.
0: نسمة بحري. نسمة البحري نبدأها من الجنوب من شواطئ جيبس, شواطئ جزيرة الأحلام عفوا جربة مع جرجيس, وين درجة الحرارة غديكة تكون في حدود 38-40 درجة. هناك بعض رياح الشهيلي نوسع بيلنا إن شاء الله فترة وتتعدى, ولكن تبحبيحة تعمل كيف. وقلكم بأنه الشواطئ كيف كيف في الساحل التونسي, نحكيه لهنا على شواطئ المنستير سقانس, نحكيه على شواطئ المهدية والشيبة, شواطئ ولاية سوسة, شط مريم, القنطاوي, بوجعفر, هرقلة وغيرها من الشواطئ. درجة الحرارة تكون في حدود 34 درجة والطقس يكون قليل السحب. الطقس يكون أيضا قليل السحب بشواطئ الشمال الغربي تبرقة. درجة الحرارة تكون مستحبة غديكة في حدود 33 درجة مع سحب قليلة. الطقس صافي في قليل السحب أيضا في ولاية بنزرت وشواطئ بنزرت, وين تبحبيحة تحلى وين الريح دون فاعلية تذكر. نفس الشيء بالنسبة لخليج جيبس, وين درجات الحرارة تكون خليج عفو خليج تونس, وين درجات الحرارة تكون في حدود 40 درجة. وأيضا تبحبيحة تحلى في شطوط كرتاج, المرسى, سيدي بوسعيد, رواد أو جمرت. نمشيو إلى خليج الحمامات, وقبل خليج الحمامات هيت نمشيو معاكم أيضا إلى لابونديو سود, وين درجات الحرارة تكون في حدود 37 درجة. وأيضا تبحبيحة تكون مزيانة ومزيانة برش في خليج الحمامات, درجات الحرارة تكون بين 28-40 درجة. وأيضا في الوطن القبلي وين تحلى تبحبيحة في الهوارية في حمل الغزاز وفي قليبيا, وتحلى تبحبيحة في قرب أو أبخبو دو قربة. يا سيدي يا بن سيدي, اليوم حبيت نجيب لكم أعز أوتيل موجود إنعم في قربة, اون فغي ديكونيكسيون. اللي يحب يعمل اون ديكونيكسيون توتال في جو تيبيك وفي جو زاده كيف كيف تروبيكال, ومش لازم باش يمشي لتنزانيا, ما عنديه كان يمشي لاون سول ادريس. اوتيل مزيان برشا كبير, معمول ببرشا محبه وبرشا فن. نحكي لكم على اوتيل افريكا جاتا لاسو قربه, انعم اللي يوفر لك انت اللي تسمع فيها اون اكسبيريونس اونيك اي انيديت. انعم هات سيدي بن سيدي غديك وقت تمشي لافريكا جاد, نحب نقول لك بانه تتمتع براحه البال, الجو تفرهيد, وفوق هذاك الكل الماكله البنينه اللي تعمل 66 كيف. هذا الكل في سيجور واحد. انعم مش هذا الكل بركة, عنا برشة حاجات في أوتيل أفريكا جاد تلسو قربة. تلقاو زادة كيف كيف اونيكيب سبيسياليزي للصغيرات متاعكم, يتلهيو بيهم كيكا تمشي سي دالي تهز سياحية, وكيكا تعدي انت والمدام قال آخر شهر عسل جديد, وتلقى شكون يتلهي بالعازب انتخ دوبن ما اونيكيب سبيسياليزي باش يتلهيو بصغيراتكم, يتلهيو بيهم برشا اكتيفيتي, يعملوهم دي اكتيفيتي دي ميني كلوب, وجو كبير يستنى فيهم في الاكتيفيتي هذوما وفي الميني كلوب اللي يوفرهم اوتيل افريكا جاتا لاسو في قربة. قلكم زادة كيف كيف يستنى فيكم برشا دليل, برشا زادة اجواء, برشا ماكلة بدينا, هذا الكل في افريكا جاد معناها قربة. وهذا الكل بفضل ترافل تو دو, على خاطر مع ترافل تو دو الدليل ما يوفيش. نقول لكم تلقاو اوتيل افريكا جاد قربة تشد عندك بقديش 288 دينار فقط للشخص الواحد حتى لنهار 11 سبتمبر. نعاود نذكركم أوفر ولا في الأحلام, 288 دينار للشخص الواحد حتى 11 سبتمبر 2026. فاش تستنى امشي لأقرب أجانس ترافل تودو. ذكركم عنا 38 أجانس ترافل تودو موجودين في كافة ولايات الجمهورية, سينو اطلبونا على رقم الهاتف 70 103 103 70 103 103. تقاولي كونسيي متاعنا يعطيكم أعز النصائح. نعود نذكركم رقم التليفون 70 103 103 70 103 103. سينو وانت قاعدة كايا في الكليماتيزور خلك ادخل ديريكتومون على السيت ويب traveltodo.com traveltodo.com وغاديك تنجم تريزيرفي. نعاود نذكركم اليوم لوفر دو جور تلقاوها اوتيل افريكا جاد 288 دينار للشخص الواحد حتى نهار 11 سبتمبر. برشا دلالي يستنى فيكم على traveltodo.com. وكيف كيف ما تنسيوش ادخلوا على لي ريزو سوسيو وخاصة على الباج فيسبوك متاع traveltodo وين تلقاو دي زوفر ومعناها يعملوا 66 كيف كالعادة ترافل تودو معها برشا دليل وترافل تودو اللي بخي تودو.
1: نسمة بحري تحب تعدي لفاكونس وبالك مرتاح؟ ريزيرفي من توا مع ترافل تودو في أحسن لزوتيل في تونس بأرفق الأسوام، وكان تلقى ما أرخص ترافل تودو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تودو قدمت لكم نسمة بحري.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: ايامي انا وياك على موجات موزايك فام. مرحبا بكم ناس كل وين ما وصلكم صوت الاولى في تونس. حبيت نقول الف الف مبروك من زاد لكم, مبروك عليكم قدوم يحيى. ديديكاس تري تري سبيسيال يجي من عند احمد العجنقي اللي هني خوه حميد وزوجته سيرين بالمولود الجديد يحيى, ويقول لهم ربي يحفظه ويبارك لكم فيه ويتربى في عزكم ودليلكم. مبروك من القلب من احمد الخوه عماد, وكيف كيف المرت خوه سيرين. حمد الله على سلامه سيرين وحمد الله على سلامه يحيى, ان شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب يا ربي.
1: مبروك مبروك يا حياه قلبي, مبروك مبروك مبروك.
0: نقولوا الف مبروك وكل عام وانت حي بالخير خونا العزيز محمد رفيق ربيع اللي يحتفل بعيد ميلاده. قولوا له رفقي به ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير, ان شاء الله دائما متميزه. صاحب بابيزا بينج وتمركل عليه رفيق وليد مجتهد تربيه واخلاق وبرشا محبه. نقول لك يا رفيق ان شاء الله كل عام وانت حي بالخير, ان شاء الله فرحتك وان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب, وربي ان شاء الله ديما ينورك ويزيدك من فضله. السلام عليكم خارج حدود الوطن العزيز, تحية كبيرة لخونا العزيز عصام سيسي يسمع فينا من ألمانيا. نسلم برشا على أولاده محمد عزيز ويمينة, ونسلم برشا على مدام شتيفي مرتو اللي تسمع فينا زدا كيف كيف تسمع موزاي كفام. عصام يبيهي شاء ربي يعطيك كل خير, تحياتنا ليك والعائلة الكل, وإن شاء الله دائما ملمومين على الأولى في تونس.
2: After work البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد, أصوات ترجع, وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي, ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة, أحلى صباح مع أمين قارة, أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك, وصباح الناس مع جي ميلاد, صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية, وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد, مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي, ولأول مرة ميدي ماك ويكند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة, ترجع برشا جديد في فرام, حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد, سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة, وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس, والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا, موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي, واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند, وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس, وكل عادة عدن حوات في جازة فام, نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال, سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس, سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد عدالة, والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية, كل شيء تلقاه على موزايك فام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر Club Open Air été 2026, samedi 5 septembre, le fameux spectacle musical en Cheikh Denia.

0: 5 septembre. Infoline 20 910 000. L'application IJA de Skepti.tl ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamalt. Avec la participation de Yassir. Afterwork. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام. لو ميكس اورينتال. لو ميكس اورينتال. باي دي جي سليم.
1: ولو ميكس اورينتال الموعد اليومي على موجات موزايك اف ام في افتر وورك اللي وصلنا الاخبار الاربعة على الاولى في تونس. نخليكم مع هيبة واخر الاخبار الوطنية والعالمية قبل هي لما

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. رئيسة قسم التحاليل الفيزيوكيميائية بالمخبر المركزي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير القلة عايدة البوزيري تؤكد سلامة مياه الشرب التي تزود بها شركة صناد مختلف مناطق البلاد، مبينة أن هذه المياه تخضع لرقابة صارمة ومستمرة وتطابق المواصفات الوطنية والعالمية. والبوزيري تقول إن الملاحظة البسيطة لرائحة أو أثر مادة الجافيل في مياه الحنفية تدل على أنها معقمة وخالية تماما من البكتيريا، مضيفة أن هذه المياه لا تحتاج غليها من أجل شربها وأن درجة ملوحتها مطابقة. وفي السياق ذاته، رئيس دائرة مراقبة جودة المياه بمركب غدير القلة فيصل النعيمي يشدد على أن شركة صناد تحرص على مراقبة جودة المياه من خلال المراقبة الدورية وأخذ عينات تشمل المياه الخام ومياه الخزانات ومياه الحنفية لدى المستهلك للقيام بالتحاليل البكتيريولوجية والفيزيوكيميائية والبيولوجية اللازمة.
2: طمن المواطن التونسي، راهو المياه الخام نتاعنا، ما نحكوش على المياه المعالج، المياه الخام نتاعنا هي مطابقة للمواصفات الوطنية والمواصفات العالمية، فما بالك بالمياه المعالج. نحب نوجه رسالة طمأنة للمواطن التونسي، راهو كي تلقى تراس نتاع ماء جافيل في الماء، راهو ذيك ضمين لك انت، هذيك يضمن لك اللي الماء وصلك معقم، فما نخافوش، الماء راهو أمانة ونحنا موجودين يوميا وعلى مدار الأسبوع والعام 12 في مراقبة جودة المياه اللي موجودة واللي يتم توزيعها على كامل الوطن وعلى كامل بلاد التونسية. راك ما تستحقش باش تعمل تغلية المياه، راهو المياه معقمة والمياه متاعنا في الملوحة متاعها راهي مطابقة للمواصفات التونسية، كان جات مش مطابقة تأكدوا انه كيما انتم تستهلكوا المياه حتى نحنا أولاد الشركة نستهلكوا في المياه هي بيدها.
1: ورئيس دائرة مراقبة جودة المياه بالمركب غدير القلة فيصل النعيمي يوضح أنه تم خلال عام 2025 رفع وتحليل 58,661 عينة مياه، أظهرت النتائج أن 1.6% فقط من إجمالي العينات كانت غير مطابقة للمواصفات التونسية، علما وأن المعايير والمواصفات الوطنية تسمح بحد أقصى للعينات غير المطابقة يصل إلى 5%.
3: الشركة الوطنية تحرص على مراقبة جودة المياه، وذلك بالمخبر المركزي في تونس ومخبر سوسة ومخبر ساقس، وباتفاقية مع معهد الفلاحة واتفاقية مع وزارة الصحة للتحاليل في المناطق التي لا تتمكن الشركة من القيام بذلك. وهذه التحاليل للعينات التي تأخذ من مياه الخام، مياه الحنفية ومياه الخزان، وتقع المراقبة للمياه البكتيريولوجية، المياه الجرثومية والفيزيوكيميائية والبيولوجية في معهد الفلاحة. وهذه العينات تأخذ حسب مواصفات التونسية، وهذه المعينات مطابقة للمواصفات، حيث أنه في سنة 2025 قمنا ب 58,661 عينة، منها 1.6% غير مطابقة للمواصفات، مع العلم أن المواصفات التونسية تصل إلى 5% العينات الغير مطابقة.
1: وزارة تكنولوجيات الاتصال تعلن عن إطلاق الإصدار الأول من تطبيقة الجوال الوطنية للخدمات الإدارية الرقمية خدمات، لتمكين المواطنين من النفاذ إلى الخدمات الإدارية الإلكترونية باستعمال الهوية الرقمية. وتوفر التطبيق خدمات منها النفاذ إلى بيانات الوثائق الإدارية على غرار رخصة السياقة والشهادة الرمادية للسيارة ومتابعة خدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام، إضافة إلى شراء طابع السفر ودفع معلوم الجوالين والاطلاع على المخالفات المرورية وحجز موعد الفحص الفني واستخراج وثائق الحالة المدنية والخلاص الإلكتروني للفواتير ومعاليم تسجيل الأبناء بالمؤسسات التربوية والجامعية. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن سترد على الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن، مضيفا أن العقوبات الأمريكية الحالية على النظام الإيراني بدأت تؤثر بقوة. القيادة المركزية الأمريكية تنفي اصطدام ناقلة نفط بلغمين في المسار الجنوبي بمضيق هرمز وفق ما أعلنه سابقا الحرس الثوري الإيراني. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكمل فريق أفتر وورك. إلى اللقاء.
0: افتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي موزيك FM.

After Work Visity. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك FM. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديد بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بين يديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر After Work. كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متر عشية على موزايك كامل.

0: على موجات موزيك فهم. تحية لكم مستمعاتنا مستمعينا وين ما يوصلكم صوت الأولى في تونس. نسلموا على كل مستمعاتنا مستمعينا قاعدين تفعلوا معنا على الباج فيسبوك متاعنا على مختلف ريزو سوسيو وعلى نيميرو واتساب نذكركم 23 500 و13 ألف. تحية للناس اللي تسمع فينا خارج حدود الوطن العزيز في الابليكاسيون متاعنا موزيك فهم وسيد متاعنا موزيك فهم .net. نمشي دو سويت معك خليل ولايك ديسلايك
1: لايك ديسلايك
0: يلا جو سي خليل اعطينا
2: خمسة اليوم في لايك ديسلايك.

0: هيك باش نحكيو على الموضوع يهم الطبقات والفئات التونسية بمختلف شرائحها، الناس اللي لابس عليها والناس اللي ظروفها مش كيف. كل نحكيو على شراء الملابس المستعملة، الفريب. اقتصاد وتوفير أم ثقافة استهلاك مفروضة؟ الفريب في تونس ما عادش مجرد اختيار للي يحب يقتصد، ولا جزء من ثقافة الاستهلاك عند برشا تونس. أسعار الملابس الجديدة خاصة مع ارتفاع كلفة المعيشة خلت المواطن يبحث عن البديل الأرخص، والفريب يوفر ملابس وأحذية وأحيانا ماركت معروفة بأسعار أقل برشا من الملابس الجديدة. بالنسبة لبرشا الناس الفريب هو حل اقتصادي ساعد العائلة على التحكم في مصاريفها، خاصة في مصاريف العودة المدرسية والمناسبات وتعدد حاجية الأطفال. لكن في المقابل موضوع الفريب أصبح يطرح أسئلة من نوع آخر، كما هل ولينا نستهلك الملابس المستعملة خطرنا اخترناها، أم أنها ضرورة فرضتها الظروف؟
1: هي ضرورة أوكي، على خطر اليوم الظروف الاقتصادية خايبة برشا، مش في تونس بركة، في العالم الكل. ونعرفوا بأنه اليوم الفريب قاعدة معناها في العالم الكل تحل في مشاكل كبيرة، على خطر تستر بأرخص الأسواق كيف ما يتقال. وقت اللي تشوف اليوم أنه الفريب مثلا يتهدفوا عليها الناس اللي لبس عليه، معناها ناس ما يسوري الحال، على خطر يلوجوا على وراء ماركات عالمية إذا ما آخر ذلك. والفريب التوانسة الكل لبست من الفريب عليه مختلف، معناها الطبقات متاحهم على مختلف النيفو متاحهم، على مختلف معناها الميولات متاحهم، ستيل متاحهم إلى ما آخر ذلك. الفريب ستر التوانسة كنا نتذكروا كي كانت الأسواق الأسبوعية، وطبعا ما زالت الأسواق الأسبوعية، تمشي تلقى المرأة اللي ديما نسي يقضي من الفريب برانسيبالمون باش تكسي صغيراتها، العدد اللي العبيد اللي عندها مثلا ثلاثة واربعة في العائلة، وكيف كيف نفس الحكاية، تروح قبل كانوا يغسلوه بالصابون الأخضر ويقعدوا ينفخ وبرجع حاجات خليل، وفما هكا سافوار فير معناها من عند لي مامون تاعنا ولي غرومير زاد كيف كيف باش هكا الحويجات هذوك ما يرجعوش عليهم جدد. وبرشا ناس سطرت لسنين وسنين بفضل الفريب، وكبرت وربيت عائلات ولاو نساو رجال اليوم فعلات وفعلين في المجتمع. دونك الفريب بالنسبه لي انا ليه هو وصم اجتماعي، بالعكس هو اليوم برشا وبرشا ناس اليوم تعرف خليل هكا وليت جيت ريدي وذ مي من الفريب بالحق راوة، وبرشا عبيد معناها من ديزانستغرامر ديزانستغرامر
0: مئات الدنانير نحكيوها مئات الدنانير معناها ياخذوا قطعه واحده
1: اي قطعه تو هذاك تو في العادي ثمانيه في الفريب فما حاجات فما قطايع في الفريب زاد كيف كيف اللي معناها تقول انت في عود تخلص فيهم برشا فلوس تخلص فيهم نص فرانك واضح ولا مقارنه ب داكوردو حتى العبيد يتلوج عليه ماخكرا معناها تلقى مثلا مايوات معروفين باغ اكزومبل في البروكان ولا حاجه تلقى 250 يورو توصي عليه في فري في تونس 100,000
0: جنيه بالتليفون
1: فما اليوم شكون عمل ثروات زاد من وراء الفريب، الفريب السوبر فريب ولا فريب دو لوكس الى ما اخر ذلك. انا نحس بانه الفريب اليوم
0: عالم
1: هو عالم اكزاكتومون، وما تمسوش التونسي في الفريب بجاه ربي بالليل بس يتوه في الدجاج ما فماش وفي الماء ما فماش يتناقص السكر شوف تلقى شوف ليه وسميد بالرؤية بربي على الأقل خلي العبيد مستورة. وتحية العبيد تخدم في الفريب خاطر فما قطاع كامل منظم يخدم في الفريب، فأنا أقول لك بأنه اليوم هو ضرورة من ضروريات الحياة. هذا
0: معك كل مرة حسن،
1: هذا هو أخوي كانت هذه لايك ديسلايك رأيكم يهمنا كل عادة أنكم وطيق على الباج متاعنا موزيك فهم
2: لايك ديسلايك After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فم، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماج، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع أميرة. موزايك مون إلى عالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب أند ترانز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم مكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر العشية على موزايك FM.

0: لطيف وشنيق صافي غربة الزمين على موجة موزايك اف ام بطلب منكم انتم مستمعاتنا ومستمعينا. مرحبا بكم جديد في افتر وورك.
1: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام.
0: قداش مهم اليوم ان ننشر الثقافة الصحية في تونس وخاصة عند النشأة. هنا نحكيه على التقريب المعلومة تقريب الخدمات للشباب وشكون خير من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري اللي قاعد يقالف الخدمات للشباب من خلال بعث فضائيات صديقة الحقيقة للشباب. والفضائيات هذه يلقوا فيها الاستشارات فيما يتعلق بالصحة النفسية، الصحة الجسدية، الصحة الإنجابية وإلى ما آخر ذلك. مشكورة تدخل معنا اليوم مكلفة أيضا بتسيير المندوبية الجهوية الأسرة والعمران البشري بمنوبة لخولة السعيدي قبيلة إشراف. مرحبا لله، أهلا وسهلا، نورتنا مدام سعيدي، يعيشك. جوست قرب الميكرو خلينا نسمع الصوت مليح مليح. هيت نحكي اليوم على العمل اللي قاعدين تقوموا به، وعمل جبار وعمل الحقيقة في الصيف ما توقفش، على خاطر شفنا تبارك الله الفرق متاع الديوان أمبو باختو في الجمهورية التونسية ينشروا في الثقافة اليوم الصحية والإنجابية، يحاولوا يقربوا المفهوم هذية من التونسيات والتونسيين حتى في المهرجانات.
2: بالضبط بالضبط، احنا ديجا وكبنا ولاية تونس الكل مثل تونس الكبرى، وكبنا مهرجان اليوم الوطني للمرأة التونسية في حفلة نبيها كراولي، مشينا وعملنا حصص توعوية تثقيفية، ونسي كانت ياسر فرحانة بالنشاط اللي قدمناه. دونك احنا كما تعرف الناس كل خدماتنا صحية وتوعوية وتثقيفية،
0: تثقيفية برنسيبال موايوة تبع الدولة ومجانية، نعاود نذكر
2: الدولة ومجاني متوفر. لي سونتر نتاعنا نتاع التنظيم العائلي والى الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عندنا 24 مندوبية في كامل تراب الجمهورية، وعندنا 22 فضاء صديق الشباب.
0: اها ممتاز جدا. دونك 22 فضاء صديق للشباب، شنو هو، خليقة ولا صناعة؟
2: ليه هو صناعة صناعة صناعة، وفيه متوفرة جميع خدمات الصحة الجنسية والإنجابية كل ما يخص كما قلنا الصحة والثقافة. احنا زاد هنا حاجة عنا مولود جديد اللي هو في المندوبية اللي نخدم فيها انا توا في منوبة، ولا السنتر متاعنا اكسيسيبل للي بيرسون ان سيتواسيون دو هانديكاب.
0: اوكي، لذوي الهمم،
2: لذوي الاعاقة اللي هو تم تدشين، هو موجود السنتر من قبل اما تم تدشينه 15 ديسمبر 2025، باش يوفر خدمات صحية وتوعوية للشباب خاصة في ظروف تحترم الخصوصية والدعم الاندماج الاجتماعي. ومن الأهداف متاعه تيسير ولوج الشباب ذوي الإعاقة إلى الخدمات الصحية وخاصة خدمات الصحية والإنجابية
0: والإنجابية. دونك العبيد اليوم اللي ساعات تستحق معلومة نحكي، ويمكن خد هيت ركزوا على المرأة اليوم بالضبط. وبحكم أنه فما علاقة حميمية بين المرأة والقابلة بالضبط. الحكيمة هكا ولي داكورد الحكيمة تعلمتها منك اليوم، ما نعرفش انا قبل الحكيمة
2: الحكيمة طبيب
0: لساش فهم هي الحكيمة الحكيمة ولا. دونك ديما هالعلاقة هذية متاع انه تستحق معلومة، ساعات تحشم منهمها اما جيك ليك انت جيك في فضاء ساعة امن تبع الدولة ومجين
2: بالضبط، وناخذوا المراهقين والشباب
0: يعني
2: من 12 سنة حتى 29 سنة من حق هادجي. اللي تبدا مينور ماذا بينا تكون محتصبه مصاحبه مع امها،
0: مي
2: كيف تدخل للعياده نتاع القابله ولا نتاع الطبيب ماذا بينا تدخل وحدها.
0: أوكي.
2: علش احنا حاولنا ان نكونوا مثلا احنا البيرسونيل نتاع منوب الكل تمتع السنة بالتكوين في لغه الاشاره،
0: هي باش
2: اذا كان انسان
0: مثلا
2: ما نجمش تعبر هي ولا ما تحبش امها تعرف شنو هي تعاني، احنا نجمو ديسكريتمون نفهموها حتى بدي جست بسيطه. فما حاجات سي انتيم ما تنجمش تحكيهم لامك، ما تنجمش تحكيهم لاختك، ما تنجمش تحكيهم لحماتك، كيف جينا لنا احنا يلزم تحكيهم لنا ويلزمنا نفهموها. قبل كان فما احراج، باغ اكزومبل انت باش تنجم تعدي على مراه ولا باش تعمل لها ليكو يلزم شكون يجي معاك يهزها ويطلعها. توا حاولنا ان فما لاكسيسيبيليتي، نجم يطلع وحده، ينجم لنا نفهموه كيف يتكلم، فما اشارات اللي ما يراش بالقد ينجم يتبع. دونك حاولنا ان نقربوا المعلومه لو ماكسيموم ذاك الانسان هذاك كسوة شاب عادي وإلا شاب صاحب إعاقة.
0: نحكيه
2: على الناس الكل.
0: لا ومهم برشا نحكيه عليهم ذوي الهمم خاطر الناس بقولوا راو حنديما نلوجوا فيها لبخوش هذي انكلوزيف معناها اللي تدمج الناس الكل. ماذا بينا ندمجوهم في المجتمع لأنهم أفراد أيضا اليوم عندهم علينا حقوق وواجبات. دونك اليوم الشباب سيختو وننشر المعلومة اليوم اللي حاجته بمعلومة تهم صحته النفسية ولا الجنسية ولا الإنجابية كيفاش يعمل الخولة؟
2: يجي لأي مركز صحة جنسية وإنجابية في الولاية يقول راني نحب نتمتع بخدمة الشباب. يوجهوه الأعوان من العساس من البر نجم يوجهوه ديجا الباب يدخل منه وحده ما يدخلش مع الباب العموم خاطر ديما في المونتاليتي متاعنا تحب ولا تكره بنية داخل التنظيم العائلي راهي
0: الوصم تخافوا من الوصم.
2: دونك هما عندهم باب وحدهم يدخلوا وينجموا ومن هنا من المنبر نستغل فرصة اني نقول راهو احنا خدماتنا مش كان الإجهاض وإلا وسائل منع الحمل رانا نقدموا خدمات الصحة. نحب لهنا الأولياء يسمعوا والعبيد الكل تسمع اللي البنية نجم تجي عندها اضطرابات في الدورة الشهرية نجم تجي عندها أوجاع أثناء الدورة الشهرية علاش تقعد تتوجع معذبة اللي هو الحل سهل وإحنا نوفرهم ليكوغرافي غراتويتمون ينجم يكون عندها التهابات جنسية كيف كيف تنجم شامبينيون نقولوها علني ما فيها حتى شيء تجي من البحر تجي من أي حاجة تجي من أي حاجة نجم تداويها
0: وتتعديت نجم من أي حاجة
2: اللي عندها مثلا حب الشباب اللي عندها زيادة في الوزن اللي احنا توا ثم موضه تحكي عليها لعبت كل اي واحده عندها اشكال تقولك عندي تكيس مبايض
0: تكيس مبايض مش تعرف
2: تقول انا عندي تكيس مبايض تمشي لاهل الاختصاص تجينا لينا احنا نشوفوها نواعيوها نعطيوها لي ريجيم نيسيسير نعملوا لها الكوغرافي ونقولوا لها عندك تكيس ولا لا. اهم حاجه اللي لعبت الكل ديما نحكيوا عليها وما تعطيهاش قيمه الشهاده ما قبل الزواج.
0: مهمه برشا
2: هو اسمها العيادة ما قبل الزواج ما نيش حاشتنا بالشهادة شهادة باش تكتب بصديقك أما العيادة ما قبل الزواج مهمة جدا عليه على خطر عنا أخصائية نفسية نجم تعمل استشارة أنت وزوج المستقبل كيف كيف نجم تعمل تحاليل وزيدا نقول حاجة مهمة برشا برشا بتقولك أنا نرضى نمشي نخوها سورية الشهادة أي كان طلعت عندي أنا حاجة ولا عنده هو حاجة ما أنا مش نبطلوا العرس بعد المصاريف هذه الكل أنا نقول لهم لا أول حاجة هي الشهادة السرية نجم أنا نعدي وحدي وشريكي يعدي وحده كان عندي حاجة أنا نداوي روحي باش ما نعديش شريكي وكيف كيف هو يداوي روحه يعني احنا راهو نحبوا الوقاية ما نجمش نبطل العرس عمره ما يبطل العرس الوقاية حتى كان عندي حاجة نحمي روحي ونحمي شريك المستقبل
0: وتحضر حتى نهار آخر في الأخر في نهاية الأمر الزواج ديما الغاية منه إنجاب الأطفال
2: صحيح
0: نجم قد ما نكتشفوا بكري انه فما عوائق ساعات هو يلبس عليه يلبس عليه ما يصير كومباتيبل دونك ما يركبوش على بعض النجم وقتها بالطب وبالمعايدات مع العيادات هذية النجم في نهاية الأمر يخلطوا يجيبوا صغار ويكونوا عائلات والحقيقة لهنا هيت نحييكم انتم الديوان الوطني معناها الأسرة عمر البشري على خدمة ممتازة اللي قاعدين تخدموا فيها لأنه الناس اللي فما بريز اون شارج توتال معناها لا يزي لا غراتويتي ثاني حاجة تتصرفوا باش تلقاو لهم دي رونديفو باش تحلوا لهم أيضا مسالك هيت نقولوا مسارات العلاج بطريقة سهلة وبطريقة سلسة وهذا الكل مع حفظ السرية وأيضا المعطيات الشخصية وهذه حاجة مهمة برشا معناها سختو طوال الشباب اليوم دي ما يخاف يقول لك أنا هل معطياتي محمية هل إلى ما آخر ذلك
2: بالضبط أنا معطيات شخصية خاصة هو الكل معطيات شخصية ديجا الأرشيف دي ما مسكر بالمفتاح ما نجمش حتى حد يشوف اللي دوسية متاع الملاد كيف كيف الدواء أغلب الدواء متاع الأمراض المنقولة جنسيا موجود عنا كيف كيف أهم حاجة احنا مراكز الإرشاد والكشف اللاسمي والمجاني على فيروس فقد المناعة المكتسبة اللي هي السيدا اللي هو يعمل التست في الوقت أنونيمي غراتوي ما غير ما يقول اسمه ما غير ما نسأله على حد شيء تعملوا له التست يمشي على روحه حتى لا قدر الله نلقاو التست مشكوك في أمره إنه هو ينجم يكون حامل الفيروس حتى هو ما نقولولوش نعطيه جواب مسكر ويمشي للمراكز المختصة في المستشفيات نتاعنا واللي العناية نتاعنا
0: وما عادش يخوف المرض هذا يتعايشوا معاه ويتبراوا معاه وإلى ما آخر ويعيشوا بالتريتمون ويكونوا عائلات
2: مرض مزمن ولا يجيبوا الصغار ويعرسوا دونك احنا نركزوا ياسر هنا على الثقافة نحكيوا معاهم ونحاولوا نثقفوا نعملوا حلقات نعملوا تكوين دي معنا في سنتر نتاعنا سال دو فورماسيون نعملوا لي فورماسيون لي ليجون الكل عندنا الشركاء نتاعنا في كامل تراب الجمهورية من هلال احمر من دور الشباب نجيبوا هكا الشباب نعملوا لهم حصص توعوية ثقافية يوليوا هما بيديهم مكونين نظيرين نبعثوهم يحاولوا يمشيوا للقهاوي يحكيوا اللي عنده اشكال يجي راه فما المختص الثاني نجموا نعملوا حلقات نعملوا له حصص نعملوا دي وركشوب. يعني احنا خدمتنا راهي صحيه وتثقيفيه, نركزوا ياسر على التثقيف على خاطر الحمايه خير من العلاج. الوقايه السرطانات الانثويه زاده راهو سرطان الانثوي خاصه سرطان الثدي. ما تقولش بنيه صغيره ما نجمش يجيني, ينجم يجي خاصه اذا كان يبدا موجود في الوراثه. كيف كيف احنا نعديو على الثدي, واذا كان راهو الضروره انها تتعدى باش تعمل ايكوغرافي ولا ماموغرافي نسهلوا لها الطريق. احنا عندنا ياسر لي بارتنير وعندنا برشا العمل, يعني قوتنا احنا لوفيس في بارتنير.
0: في بارتنير العباد تسمع فينا الخوله السعدي اليوم. سعيدي سامحني باش نختم معاك اليوم كلمه اللي تسمع فينا, نحبك توجه انت كأم اليوم الكلام يمشي للوالدين اكثر وللشباب اللي ينجموا يعتبروك خالتهم اختهم الكبيره لما اخر ذل. اش تقول لهم اليوم وين يجيوكم وكيفاش يتصلوا بك؟
2: اهم نصيحه للوالدين اسمعوا صغاركم واحكيوا معاهم, راه ما فماش عيب يلزم نحكي مع صغيري نوعي انا خير من اللي يدخل وحده للشات ولا للانترنت ياخذ معلومه غلطه. اقل شك عندك ميساج اصطحب صغيرك وليد ولا بنيه, راه بيننا محلوله البنات والاولاد. ما تقولش انا وليد مش مدخلني قضاء الشباب, يجي خذ المعلومه من عند المختص. راهي الانترنت صحيح تعاوننا, يلزمنا نستغلوها انها تعاوننا, اما راهي ما تعطيكش المعلومه الصحيحه اللي انت تحب عليها خاطر تجاوبك سويفون انت شنو تحب. مي صحيح تلقاه عند المختص, وانت شنو عندك تخسر؟ تجي بلاش معزز مكرم وبلاش الرنديفو, ومرحبا بالناس الكل.
0: مرحبا بالناس الكل, والسريه زاد كيف كيف
2: أهم
0: ديما حاجة. اهم حاجه نشكرك برشا مدام, حب نحييك وتحيه كبيره ليك تصفيق عليها ربي دلي. تحيه ليك مدام خوله السعيدي. نعاود نذكر المكلفه بتسيير المندوبيه الجهويه الاسره من البشري بمنوبه وقابله اشراف. اليوم حكينا معاك على تقديم خدمات للشباب من خلال بعث فضاءات صديقه للشباب, قلت 22 فضاء موجودين في 24 ولايه تونسيه. وحكيت لنا كيف كيف على فضاء من نوبة اللي هو اليوم يظهر لي في اسباس بيلوت, دونك ان شاء الله يتم شاء الله. تعميمه في كافة انحاء الجمهورية. الانترفيو انتغرال مع ضيفة تلقاو على الباج متاعنا موزايك اف ام.
1: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماليزاتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام.

0: الجمعة من مدى ساعتين لستة متر عشية على موزيك فم.
1: مازلنا نكمل مع بعضنا حتى لستة متر عشية في أفتر وورك على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. مش خليكم تتسويت مع هيبة الخميدي آخر الأخبار الوطنية والعالمية في موجز الخامسة. سلام عليكم وين ما كنتوا. بعد شوية الموعد يكون مع أخبار الخمسة وبعد هي استنونا سختن معه. مازلوا برشا موزيكا مازلت بوكو دو غبريك كيف كيف تستنى فيكم في الانتظار في الساعة الرابعة من أفتر وورك. تحية لكم نس الكل. توا تتسويتش خليكم مع سيلينا جوميز. واحدة من أحلى الأغنيات اللي فيهم برشا فايبز وتذكرنا ديما بالصيف.

0: افتر وورك. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بنيديك مع اليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: كاليبسو
0: Samedi 5 septembre, le Calypso Hammamet accueille le grand DJ producteur sud-africain Vanco.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة بأن الوضع الجوي سيكون بداية من بعد ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، على أن تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للبلاد. وتكون الأمطار أحيانا غزيرة بولاية الكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وصفاقس، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر، مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور سحب الرعدية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. وينتظر أن يتواصل ظهور الخلايا الرعدية المحلية الممطرة بعد ظهر يوم غد الثلاثاء بالجهات الغربية للبلاد، علما وأن درجات الحرارة تسجل استقرارا نسبيا وتتراوح القصوى بين 34 و39 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 40 و45 درجة ببقية الجهات مع ظهور جيل محليا. رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني يعتبر أن مستلزمات العودة المدرسية الأساسية كالكتاب والكراس المدعم غير مرهقة لمصاريف العائلة، مضيفا أن كلفة العودة المدرسية يمكن أن تتراوح بالنسبة للتلميذ الواحد بين 150 و800 دينار. والزهروني يضيف أن كلفة العودة المدرسية تشمل أيضا كلفة الدروس الخصوصية ومصاريف اللمجة والإيواء بالمبيتات والمحاضن المدرسية كامل السنة.
1: عندما أتعامل مع الكلفة المدرسية ثم جانبين، ثم الجانب ربما توفير المستلزمات الأساسية، نحكيه على الكتب، نحكيه على الكراسة وحتى كتابة، رأى أنه مهما كان ديما تبقى في المتناول. اليوم وقت نأخذ احنا كراسات المدعمة ولا نأخذ الكتب قيمة متاحهم 50,000 ولا 60,000 بالنسبة للسنة الرابعة ثانوي، الكراسة ما بين 400 و1500، بنحكيه على المدعم. رأى أنه اليوم التلميذ من السنة الأولى حتى السنة الرابعة ثانوي في المنظومة التربوية التونسية اليوم لم نعد نقدر نتكلم على مدرسة عمومية مجانية. العائلات تلتجئ إلى الدعم، يلزمها تكمل النقص الموجود في المنظومة التربوية التونسية والمدرسة العمومية بالدروس الخصوصية. دونك الحل هو أنك تمشي للأصل متاع الدا وتقول أنا يلزمني نصلح المنظومة التربوية التونسية ونرجع المدرسة التونسية المدرسة العمومية مجانية بالفعل.
0: في أخبار العالم، رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف يؤكد أنه تم تجديد الالتزام بتحقيق السلام عبر ضبط النفس والحوار والدبلوماسية، وذلك خلال لقائه بالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. من جهتها الرئاسة الإيرانية تعلن أن الرئيس بيزشكيان أكد لرئيس وزراء باكستان الاستعداد لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل. عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتجاوز 6,000 حالة، منها 2,921 حالة وفاة وفق بيانات حكومية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق أفتر وورك. إلى اللقاء.
2: في تونس After Work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية، حسن الهمالي، موزيك FM.

0: After Work. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك FM. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدام. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع. وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس اقوى سوم. ال 50 ميجا سوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
3: مازلنا مكملين بعضنا احنا في افتر وورك حتى لستة متاع العشية. مازلنا مكملين شوي اخر مع اللي ليدي ما عند عمرو ذياب الهضبة. ولا هي اعطينا اخوية جيزي في تود سويت في برايس تاج

After Work. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك FM. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهاد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمائي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك FM. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. After Work كل يوم الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك FM.

0: حسن شاكوش وعمر كمال في بنت الجيران على موجة موزيك فيم. توصلنا حتى للخمسة وسبعة درجة. تحية لكم الناس الكل. بتسويت الموعد اليومي يجينا مع هاي تيك مع آخر أخبار التكنولوجيا.
1: ما أريده سافر لفرنسا وانت متمان على المكالمات والانترنت. اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ما أريده وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
2: أريده طور عالمك.
3: عسلامتكم، مرحبا بكم على جمعة جديدة من أخبار التكنولوجيا على موزيك فيم. اليوم هاي تيك نبدأ من نداء صار في آخر الجمعة اللي فاتت، نداء من أكثر من 100 مؤسسة ومنظمة عالمية نداو بأنه يكون فما خدمة جدية للتصدي للهجمات السيبرانية اللي تصير عن طريق الذكاء الاصطناعي. ينعم الذكاء الاصطناعي قاعد يبدل في برشا حاجات بالنسبة لاستعمالتنا للإنترنت، بالنسبة لاستعمالتنا للتكنولوجيا، قاعد يلقى في برشا حلول. لكن من بين أبرز المخاطر اللي يحاضر فيها الذكاء الاصطناعي بقوة منذ أواخر 2022 هما الهجمات السيبرانية. مجرمي الانترنت ولاو يعتمدوا برشا على الذكاء الاصطناعي للتنويع متاع الهجمات بتاعهم، كسسوا بالنسبة للكلوناج متاع الصوت وإلا كتاب الديزيميل يشبهوا برشا للديزيميل متاع الشركات وغيرهم من الخاصيات اللي أعطاهم الذكاء الاصطناعي للمهاجمين هذوما وللمجرمين هذوما. من بين الشركات هذه نقاو أوبن إي آي، أنثروبي، جوجل، مايكروسوفت، امازون، كلاود فلير، كلاود سترايك، اي بي ام، كلهم لانسوا النداء هذايا باش يكون فما خدمه جماعيه للتصدي لهالظاهره هذه اللي قاعده تهدد بالقدا في الدول وتهدد في الشركات وتهدد في كل المستعملين نتاع الانترنت. خنبداو واضحين بالنسبه للليتر هذايا، الرساله المفتوحه اللي تم الببليكاسيون بتاعها نهار 27 اوت، تدعو انه لي لابو، الناس اللي تخدم على الذكاء الاصطناعي، انهم يحلوا لي موديل نتاعهم للمدافعين باش ينجموا هما بيدهم يخدموا ويطوروا الخدمات اللي تنجم تخلينا في مأمن نوعا ما من الذكاء الاصطناعي. لكن زادا عملوا نداء للحكومات، للمنظمات، باش يكون فما اكثر وعي بمخاطر الذكاء الاصطناعي فيما يخص السلامه المعلوماتيه. في نفس الموضوع الشركات هذه وشركات اخرى قالوا انه راهو الخدمه يلزم تكون على المستوى الحكومي، لكن زادا على المستوى الاقليمي والامني، لكن زادا يلزم الشركات الكبيره هي بيدها تنظم وتلهي بالليفاي متاحها وتصلحهم، وزادة يلزم الاهتمام أكثر بالشركات والمنظمات الصغرى خاطر زادة مغادي فما باب كبير متاع مخاطر. من بين الحاجات اللي أشرت لها الرسالة المفتوحة هذه هو موضوع الفايب كودينج اللي يعتبر واحدة من أبرز الظواهر اللي صارت مع الذكاء الاصطناعي. الفايب كودينج هو أنك أنت تكتب برومبت للذكاء الاصطناعي، هو يجنري لك الكود متاع باج ويب وغيرهم ولا أبليكاسيون. المشكلة أنه برشا ولاو يستسهلوا الامور بالنسبه للفايب كودينج وبرشا ثغرات ظهرت من غادي. دونك فما برشا خدمه، فما برشا حذر يلزم يكون حاضر، مش كان للمنظمات، مش كان للشركات، مش حتى نحن الناس اللي تستعمل الانترنت وتستعمل الريزو سوسيو ونستعملوا الايميل. ردوا بالكم على خاطر المخاطر تمس الناس الكل، والمخاطر هذه تصير بطريقه غريبه وسريعه ومتطوره اكثر من العاده. مرة أخرى مشكلة جديدة بالنسبة للأنثروبيك فيما يخص تدريب كلود. المرة هذه المشكلة كبيرة ياسر بالنسبة للأنثروبيك، بما أنه فما قضية تم رفعها ضد الشركة هذه، الشركة الأم متاع كلود، من طرف شكون؟ من طرف سوني ووارنر. ينعم من طرف زوج من أكبر الجروب متاع الموسيقى على المستوى العالمي، زوج شركات هذوما اللي يتهموا أنثروبيك بأنها استعملت الأعمال الفنية متاعهم باش يدربوا كلود. وبالنسبة للشركات هذه في القضية متاعهم اللي رفعوها في كاليفورنيا، يطالبوا بأنه أنثروبيك تدفع 150 ألف دولار على كل عمل استغلته باش تدرب بها كلود، ويزيدوا يدفعوا 25 ألف دولار كأقصى تقدير بالنسبة لفسخ المعلومات الخاصة بحقوق المؤلفين. على كل الموضوع ماشي في ثنية باش يولي قضية كبيرة ياسر، ومن خلالها فما برشا فلوس باش تدفعهم أنثروبيك، لكنها ماشي أول مرة باش تدفع أنثروبيك الفلوس. الفلوس. المرة اللي فاتت جاتها خفيفة بما أنه المرة اللي فاتت فما كتاب اللي رفعوا قضايا ضد أنثروبيك بما أنه اتهموها أنها استعملت الكتب متاعهم باش تدرب كلود, وأنثروبيك وقتها خيرت أنها تلقى حل مع الناشرين ودفعت 1.5 مليار دولار في صيفية 2025. مرة هذه يظهر ياسر أنه الفاتورة باش تكون أغلى برشا من 1.5 مليار دولار. القضية كيف قلت لكم تم رفعها وما فماش حتى بوادر متاع صلح ما بين زوج شركات ما بين سوني ووارنر من جهة وأنثروبيك. غدوة إن شاء الله يبدأ سبتمبر, سبتمبر شهر الايفون, لكن زادة شهر تليفونات أخرى باش تكون موجهة لمنافسة الايفون وخاصة الايفون بليابل, بما أنه باش يكون الموعد مع سمارتفون بليابل مع عن شركة شاومي, سمارتفون بليابل مع عن شركة موتورولا, سمارتفون بليابل واحد آخر مع عند شركة هواوي, وإيفينمون خاص يمكن ياسر باش يتم الإعلان فيه على التليفون هذا مع عند هواوي في ميونيخ. على كل حال توا نتابعوا بشوية بشوية هل ليزيفينمون هذوما ونعطيكم كل التفاصيل. غدوة زادة يبدأ سبتمبر بحوصلة لاستعمال لزابليكاسيون موبيل في شهر أوت في تونس. هذا بالنسبة لهايتيك اليوم. هايتيك تقع على السيت متانا موزايك فم بوانات.
1: مع أريدو سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والانترنت, اكتيفي رومينج باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
2: أريدو طور عالمك. After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماليزاتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

ذكرى على غالب على موجات موزايك فام. هكا نخلطوا معكم لفان دو افتر وورك. كانت الحقيقة مناسبة طيبة انو رفقتكم لمدة اكثر من شهر تاو هكا ولي بدينا لبخومي جويي. بعد هي غبت عليكم جمعتين في جويليا وجمعتين في اوت, وبعد هي كملنا بعضنا المشوار. كانت برجة صيفية متميزة. شكرا لكيف تزميلات وزملائي, وان شاء الله ديما بيناتنا عشرة, بيناتنا ثقة, بيناتنا محبة. ان شاء الله ديما المحبة هذه تتجدد بينا وبينكم مستمعات ومستمعين. مازال الخير جاي ان شاء الله في برمجة ثرية ومتنوعة تكتشفوها بختير من غدوة. برامج جديدة تعودت بها ترجع لكم كالعادة بحلة أنيقة وبحلة أيضا متجددة مع فرق متجددة, وأيضا برامج جديدة زادة تكتشفوها إن شاء الله فيها البرمجة هذية. بالتوفيق لكيف تزميلات وزملاء. عودة طيبة غدوة لنا وليكم أنتم الموظفات والموظفين. زادة غدوة الموظفات والموظفين يرجعوا غدوة للدوبل سيونس, غدوة ترجع التوقيت العمل بالحصتين. حبيت نعطيكم كالعادة الموعد إن شاء الله باش نكون معكم كالعادة كما تعودنا, ولا تقطع عنا عادة وإن شاء الله دائما مع بعضنا نروحوا ببعضنا من الخدمة من الاثنين للجمعة على كل لسان. برمجكم اللي حبيتوه فوتخو ماجازين داكتواليتي دو سوسيتي دو كولتور, والأجواء الكل تلقاوها بالجود فايبس بالموزيكا مع ليكيب الكل مع الجولدن تيم أبختيغ من غدوة إن شاء الله من الأربعة حتى للستة مع انتداب جديد. اي نعم تتشفوا غدوة ان شاء الله وفي غير مزيور على موجات موزايك فام. شكرا للي بن احمد كان معنا في الاخراج, شكرا لصديقنا خليل كان معنا في الاعداد والعمل الصحفي, لبنى السريعة كانت معنا في الاخراج الرقمي. تحية كبيرة للشكر وتحية كبيرة للحاج كانوا معنا في التنسيق العام للحصة. خليكم تتشويت مع اخر الاخبار الوطنية والعالمية. هيبة جينا في اخبار الستة, بعد هي الموعد يكون مع اخر الاخبار الرياضية مع فريق الرياضة, وبعد هي المشوار يتواصل في ريكاب سبور كورنيش وسهرية مع ملك العون في هابي أول. أنا حسن الهمالي أقول لكم شكرا لوفاكم, شكرا على تشجيعكم, شكرا لثقتكم. بنتنا عشرة, بنتنا ثقة, بنتنا محبة. نختموا كالعادة مع الجو التونسي. وقت دلالي وقت دلالي واش تيقولوا فينا, وقت دلالي وقت دلالي. صلوا على نبينا جيناها بصلاة وعن بي, ونختموها بالصلاة والسلام على أشرف خلق الله. قبل غدوة إن شاء الله في على كل سن من الأربعة حتى الستة. تحية لكم نسل كل, شكرا من القلب.

0: افتروورك. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحال كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن ثلاثان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
0: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. البريد التونسي يعلن أن التوقيت الشتوي لفتح مكاتب البريد انطلاقا من يوم غد الثلاثاء الأول من سبتمبر سيكون من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة منتصف النهار، ومن الساعة 2:30 زوالا إلى الساعة 5 مساء. والبريد التونسي يضيف أن 35 مكتب بريد موزعين على مختلف ولايات الجمهورية يؤمنون حصة عمل مسترسلة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 5 مساء، فيما يؤمن 67 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع حصة عمل أيام السبت من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة. شركة تاف تونس المستغلة لمطار نفيذ الحمامات الدولي تتحصل على شهادة الوكيل المعتمد من دولة ثالثة، وهي شهادة السلامة الأوروبية الخاصة بشركات الشحن الجوي الموجودة خارج الاتحاد الأوروبي والتي تتعامل مع شحنات جوية موجهة إلى الأسواق الأوروبية. ووفق بلاغ للشركة تؤكد هذه الشهادة السارية المفعول إلى غاية 29 من جويلية 2029 استجابة الشركة لمتطلبات السلامة المعتمدة لنقل البضائع نحو دول الاتحاد الأوروبي، وتشمل الشهادة أنشطة المناولة والتخزين التي توفرها منصة الشحن بمطار في ذا الحمامات الدولي، مما يسهم في تسهيل وتأمين تدفق البضائع بين تونس وأوروبا. أستاذ علم الاجتماع سنيم بن عبد الله يعتبر أن موجات الحرارة الشديدة إلى جانب انقطاعات المياه والكهرباء وفقدان بعض المواد الأساسية من الأسواق أسهمت في ظهور هواجس ومخاوف مشتركة بين فئات اجتماعية مختلفة. والمختص يدعو إلى فتح نقاش عام بشأن التغيرات المناخية وتداعياتها على الحياة اليومية، بما يساعد على الانتقال من منطق رد الفعل إلى الاستعداد والتأقلم وعدم الاكتفاء بإدارة الأزمات عند وقوعها. في أخبار العالم، وزارة الخارجية السعودية تقول في بيان إن المملكة وتركيا وباكستان اتفقوا على إنشاء أمانة عامة في السعودية بموجب اتفاق مكة للدفاع المشترك، والتي سيرأسها في البداية أمين عام باكستاني لمدة 3 سنوات. يشار إلى أن اتفاق مكة للدفاع المشترك يهدف إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عدوان، وينص على أن أي هجوم مسلح ضد أي من الدول الثلاث يعتبر هجوما عليها جميعا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن روسيا باتت تتجه بالفعل نحو إنهاء النزاع الأوكراني، فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى مكالمة مفصلة وبنأ مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإن الجانبين يعملان على تحديد مواعيد لزيارة أوكرانيا بهدف دفع جهود السلام إلى الأمام. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبارك إكسبريس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكسخفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
5: أريدو، طور عالمك.
6: مساءً ومرحبا بكم الناس الكل في ثالث نشراتنا الرياضية. الاجتماع الأمني ليسبق مباراة النادي الإفريقي ضد جولي بال مالي في ذهاب الدور التمهيدي الأول من رابطة الأبطال الإفريقية نهار السبت 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقرب بيرادس، وفي غير ما يتم التوصل إلى اتفاق في حصول عدد التذاكر اللي تم منحها للمباراة هذه. السلطات الأمنية والجهات المنظمة تقول يلزم نعطيه كان 25,000 تذكرة يكمبري بطبيعة بالاحتساب الاشتراكات، والنادي الإفريقي يطالب 35,000 مشجع، وبالتالي الاجتماع قعد في وضع يعني مفتوح إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. في المقابل ترجي هذه الجرجيسي أعلن عن بداية الشروع في بيع تذاكر خاصة بمباراته في كأس الكونفدرالية الإفريقية دورة التمهيدي الأول ضد يامبرز، وحط تذاكر على ذمة الأحباء أسعارها 30 و50 دينار. لاعب الجمباز أحمد العبيدي رابع رياضي تونسي يختفي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تورنتو إيطاليا. العبيدي أعلن مدربه كونه بشي غادر القرية المتوسطية بشي يشري حذاء رياضي وبعد مرجعش بولين لحكيه في أسباب الحقيقة، لأنه الفرسيون ذي مش مؤكدة برش حسب اتصالاتنا يمكن مشاور الجملة هذه تول المعلومة المتوفرة توزين ثبته بطبيعة في قادم الساعات. وكما قلنا أحمد العبيدي هو رياضي الرابع اللي بلغتنا احنا يحرق بعد كل من شاهد الجرجلي محمد أمين السعيدي ومحمد أمين بوحجبة. بعد شوية في ريكاب سبور عنا عودة على الموضوع هذا. ليونيل ميسي يعلن رسميا عن نهاية التجربة بنهاية العلاقة ما بينه هو والقميص نتاع المنتخب الأرجنتيني. نشر رسالة الحقيقة مؤثرة ومؤثرة جدا، وأهم قال فيها كونه الاعتزال والقرار والرسالة كانت حاضرة قبل ما يموت والده، لكن صبر شوية وأعلن عن اعتزاله اللعب دوليا. كيف نذكره كونه ميسي عنده 6 ألقاب أبرزها مع المنتخب بطبيعة، أبرزها كأس العالم 2022، كوبا أمريكا 2021-2024 إضافة إلى الفيناليسيما 2022 كونتر إيطاليا، كما زاد فاز بالذهبية أولمبياد بكين 2008 وكأس العالم تحت 20 سنة 2005، وخسر بطبيعة الفينال متاع كأس العالم 2026. مباريات الليلة خارج تونس في البريمير ليج، أستون فيلا يلعب ضد أرسنال 8 متاع الليل في الليغا، وساسونا 6:30 تلعب ضد خيتافي، البارسا تلعب ضد رايو فاليكانو 8:30 في السيريا جنة كرة القدم، ليتشي 5:30 بديت المباراة ضد روما، وأتلانتا يواجه 8 غير بوم تاع الليل بولونيا. نشر هذه كل أخبارنا هذه تقاها على موقعنا موزيكا فان بوينت. لقاو بعد شوية في ريكاب سبور.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكسخفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
5: أريدو، طور عالمك.
0: موزيك فام، لا راديو 100%

0: Récap Sport. Récap Sport. Coolio, 7 sur 7. مساءات للسلامه العشيه.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ريكاب سبور جديدة. بداية أسبوع فيها برشا أكتواليتي سبورتيف باش نحكيو على كرة القدم في تونس، تداعيات الهزيمة اللي تعرض لها الترجي الرياضي التونسي البارح في شبيبة العمران، لأنه في الويكاند سبت واحد رجعنا على أكثر المباريات، وكل المباريات كان ثم تغطية مباشرة ولا تصريحات في المباشر زاد. لكن اليوم باش نرجعوا لموضوع ريكي كان فوا الترجي الرياضي التونسي، شنو هي الأخطاء اللي عملها؟ تبدلت الأخطاء اللي كان يعمل فيها قبل مع الترجي الرياضي التونسي في مرحلة أولى وإلا لا؟ غونس اللي تهموا بها في مواقع التواصل الاجتماعي، كيفاش يحكي، كيفاش يجاوب. انا مانيش معني بتصريحات الجماهير، ثم الجانب التكتيكي والجانب الفني وهو مهم جدا جدا جدا. مقارنه بسيطه ما بين عملوا ريكي كان في الفتره الاولى نتاعو نتاع الترجي الرياضي التونسي في الفتره هذه، هل نفس الاختيارات والا لا؟ هل ثم تردد والا لا؟ هذا كل باش نحكيوا فيه بطبيعه من بعد. كيف زاد باش نحكيوا كيفاش كان التحكيم في الجوله هذه في اخر الليميسيون. ولكن باش نبداو بموضوع مهم جدا جدا جدا الحقيقه، أرقام مفزعة على نزيف الحرقة عند الرياضيين نخبة في تونس. كل مرة تصير كومبيتيسيون كيما هكا معناها انترناسيونال ونبداو نستناو في ليميداي، كيما تجينا ليميداي من عند برشا هزين دراب وتونس، لكن ثم برشا ظروف تخلي برشا ناس تحرق. احنا راه مش نشجعوا الحرقة، مش حاولوا نتناولوا الموضوع من جهتنا احنا، لأنه حتى احنا مسؤولين كإعلاميين. كل هذا وقت باش نحكيوا فيه على مدار الساعة. طبعا عدنان في الإخراج الإذاعي، إخراج رقمي نخليه على شير الساعة وحده، نادر مساء النور بحذية على اليمين.
2: مرحبا بك احمد، تحيه ليك اسامه لخيان هنا وكل الساده المستمعين والمشاهدين.
1: مرحبا بك سي اسامه على اليسار. مرحبا سي اسامه.
3: مرحبا عداله، مرحبا لخيان والمستمعين والمشاهدين وسي نادر بيان سور.
1: المره اللي فاتت تحل ديبا على المريو الاكحل والمريو الاحمر، اليوم هاكم مزود لابسين في الاكحل
3: هكا هو. والله جيت نلبس اليوم الكاسكيت زرقاء على الانتر، ومن بعد قلت خلي وصل الاسبوع،
1: خلي وصل الاسبوع نبدا انا مش موجود.
3: داكور. سامح
1: لا نحب انا مش موجود.
3: اوكي
1: الحاج على مستوى التنسيق الهاتفي وعودة عادة الدرو إلى معدني. هكا هي عدنان، عادة الدرو إلى معدني. أخويا سي وسيم سميته أنت سي ليلى سايب علينا
2: أخويا مش لازم
1: المخطر
2: خطير
1: مشات هادية جا وسيم هكا هو. كل مره واحد يزيد يطلع شويه هكا في الاسماء ويزيد يطلع في التيتر، خاطر هما يتعاندوا شكون اكثر واحد يخرج تيتر اقوى من الاخر شويه، وشكون يحط الكروني كور في ورطه اكبر من الاخر.
2: عملوا لنا حالي رقم ما عنده حتى معنى. خرجني مش رصاص، خرجني اضحك
1: هكا هو.
2: وقت نسيت شكون بلعب قلت عليه، قلت له يجي يلعب في الترجي خليك من بوندسليغا 2 بوندسليغا 2 وهي فريق مش يتيح للثلاثة، يعني منطقي
1: سيف الله الطيف
2: يا اخي. نحالي الدو اللي يسمعني يقول لك مش يلعب في تونس خيم البوندسليغا يقول لك نقدر ديو دابل.
1: والله العظيم
2: سي وسيم السفاح.
1: دوك انت اليوم باش ترد بالك برشا
2: يا ولدي، هذا ديما ديما ترد بالك من
1: لا لا لا لا، انت سبونتاني كيما انت كيما اسامه كيما الكرونيكور نتاعنا الكل، وحتى حد من ميليو عليه لشنو يقول لشنو ما يقولش، كل واحد حر
2: الحمد لله. هكا
1: صحيح ساعات الناس تفهم بالغلط، لكن هذاك هو في الاخير، هذيك هي موزيكا فام وذيك هي التعليق على الرياضه، ولازم نتقبلوا كل شيء في الكوره.
3: هو ضميره
1: من بعد احنا لحظات نمشيو لاخر مسار.
0: اخر مسار
1: سيدي، أرقام مفزعة على الحقيقة وموضوع سيريو برشا لهنا، اختفاء الرياضيين في المسابقات وخلال التربصات الدولية. تابعوا فينا على سبور باي موزايكا فيهم، راهو التصويرة اللي نشوفوا فيها ماهيش قائمة نهائية ولا كاملة، راهو هذوما اللي لقيناهم في في في في الفترة الأخيرة، معناها فيهم أسماء رنانة، معناها الناس اللي تابعوا معنا على سبور باي موزايكا فيهم ولا على الشين يوتيوب متاعنا على موزايكا فيهم بتبيع على الشين يوتيوب متاعنا. وزيدي كيف الناس سينا باش نقولوا، راهو النجمو يبعثونا على 23 513 0000 رقمنا على الواتساب نتفاعلوا معهم كما العاد. اختفاء الرياضيين خلال التربصات والمسابقات، اخرهم اللي اختفى والرباعي اللي اختفى في تورنتو تو في العاب البحر الابيض المتوسط، محمد امين السعيدي في الكره الحديديه، محمد امين بوحاجبه في رفع الاثقال، شهد الجلجلي في المصارعه، احمد العبيدي في الجمباز. قبلهم بشويه في افريل في تربص خارجي في ضربوا تونس مشاو زوز للمجر في افريل 2026، اختفوا زاد كيف حرقوا، باش ما عادش نقول اختفوا يسيدي راهم حرقوا، هذه هي لو فري تيرم حرق. ياسين القريشي في الجيدو ومهيب حتيوش في الجيدو. بطولة العالم لرفع الاثقال اكتوبر 2025 الكاش شهير جدا في البريود الأخرانية واللي أسال الكثير من الحبر. وغفران بالخير كانت حتى مع حيدر شيرني زميلي في ريكاب سبور، كانت تعديت لهنا وحكيت القصة كلها وكانت تحكي عليها حتى تحت قبة مجلس النواب، وتمت مساءلة وزير الشباب والرياضة على الموضوع هذا وصفها بكونه اللي يعمل حاجة كما هكا تتسمى خيانة. غفران بالخير مشيت اختفيت في ألمانيا، ووقت تعديت مع حيدر وضحت كيفاش مش تلعب وإلا لا بعلم ألمانيا ولا باسبور ألمانيا ولا غيره. مش هذه النقطة، أنا جايك نادر كأس العالم للكاراتيه للفرق في إسبانيا نوفمبر 2024، اختفى رمز بوعليق ومعه شخص آخر به في بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب في سبتمبر 2024، حمزة بن عمر رفع الأثقال، سجير جبالي كيف ولوجين عمارة. ثم شكون حرق علامات قارب في هجرة غير نظامية في أوت 2023، ريان غريسة في رفع الأثقال. هذه راهي الليستة ماهيش نهائية، راهو هذوما اللقاء اللي نذكروهم واللي حاولنا نلقاهم. الفينومين هذي يزمنا نحلو علينا عينينا، حلو علي عينينا وزمنا نفهمه وزمنا نستوعبه. ما نشل هنا نعطيه في دروس ولا ما نشل هنا باش نبرر للناس اللي حرقت، لكن أنا كي نقرأ دي ستاتيو الحقيقة نعرف راهو كل إنسان نجم يكتب شي يحب ويقول شي يحب، وكل إنسان احنا نجاوبوه ولا ما نجاوبوهش، لكن راهو ثم حقائق. راهو كي يكتب لك واحد ستاتيو كيما هكا يفسر فيه علاش حرق صفحة كاملة تقرا وراء برشا حاجات، معناها معاش انا كيما شاهد الجلجلي تقول لك انا المصارعه انتمي الى المنتخب، المصارعه شاهد الجلجلي انتمي للمنتخب الوطني التونسي المصارعه النسائيه بطل تونس سبعة مرات بطل تونس، متحصل على 3 ميداليات ذهبيه صنف صغريات و3 ميداليات برونزيه صنف كبريات في البطوله الافريقيه، زوز ذهبيه في ذهبيتين معاهم في الضيف بطوله العربيه. اول حاجه نحب نقدم اعتذار لعائلتي اللي حيرتهم وتعبتهم معايا وخذيت قرار الهجره، نقرر الهجره بدون موافقتهم. نحب نقول لكم يا جماعه راتب رياضي النخبه في تونس اليوم قدره 250 دينار، 250 دينار وناخذوا مره كل 6 شهور، يعني كل 6 شهور يلمونهم يعطيهم 250 دينار في الست. هذا كان خذيتهم انا نقرا في التكست نتاعها. هي حاب نقول لكم اللي منحت البطوله الافريقيه لسنه 2024 26 التو ما خذيت منها ولا مليم، ومن شهر ماي ما خذيتش المنحه نتاعي. ونحب نقول لكم اللي انا نترين صباح وعشيه بدون مكملات غذائيه، مع العلم اللي انا اقل حاجه نقص 9 كيلو كل دوره دوليه او خارجيه. ونحب نقول لكم كونه مصارع التونسي اليوم طموحه الوحيد يسمع كلمه راهم صبوا. شوف طموحه شنو، فقط تخليه كونسنتري على ميداي ولا تشريف العلم، تخليه مركز فيه راهم صبوا. مع هذا تسمع كان الكلمه الخايبه قبل بطوله البحر الابيض المتوسط، عملنا معسكر وتنيت مع صف الاصغر عمرهم 14 و15 سنه، وانا ماشي نلعب في بطوله كبيره مع ابطال العالم. بعد يحطوا اللوم الكل عليا انا كي ما تعملش، ولا عليك انت كي ما تعملش نتيجه. الوضع اللي قاعد تتعدى به البلاد في الوقت الحالي هذه وضعيه تحبوني نقعد فيها بون، كلامها هي مسؤول عليه الجمله هذه، لكن انا مازال عندي هدف وان شاء الله حلمي قدامي وباش نوصل وين. انا مشيت لفرنسا كيف احمد العبيد، مش نقدر نقرا ستاتيو لكن احمد العبيد هو اخر كا. شكون مسؤول اسامه؟
3: شوف اول حاجه عملت عمليه حسابيه 250 دينار في الشهر على 30 يوم، على 30 يوم 8300 فرنك، 8000 فرنك. ايش تحكي لي على الرياضه وايش تحكي لي على المستقبل وايش تحكي لي على بعد يخرج لك واحد يقول لك والله لا وطنيه وضربوا تونس، اوكي ضربوا تونس على راسي وعيني. 8 دنانير يا عداله، 8 دنانير تو ما يجيبولكش حتى ما نعرفش انا كاسكروت مقلوب ولا مش عارف انا كاسكروت مش شنو تحكي لي من بعد. تقول لي انت يعني الطفله تحكي على ومره كيفاش قلت انت 6 شهور
1: كل 6 شهور اللي مو مستخدم
3: ايش تحكي عدل ايش تحكي اخوي، حكينا هنا 1000 مره على الناس هذوما المتالقين يجيبوا في تيترويت. صدقني واحد تعليه هكا تعليش نشوفه كل مره ونقولوا ان شاء الله يا ربي هذي الاتلات هذي اللي خيراني بعد ما يخرج يتكلم عنا ونشوفوا السيتواسيون اكتويال نتاعو ونقولوا ان شاء الله هذي اللي خيراني وان شاء الله الوزاره تفيق واللجنه الاولمبيه تفيق ولا الفيدراسيون نتاعهم تفيق. شيء انسان ما مشى نذكروش نحن اللي مشى جاب ميداليه ذهبيه رجع باش يقرا قالوا له وين كنت ايش تحكي لي عدل. ولذلك الناس هذوما راه قبل ما الناس تلومهم اجي اشوف الظروف نتاعهم، 8 دنانير في النهار فهم ترانسبور فهم باش ياكل فهم باش يطلب عائلته فهم ما نعرفش انا ما نحكيوش على الفيتامين كما قالت هي واحد، راهو شيء اسف راهو شيء مخجل راهو شيء ما يجيش وما يصيرش راهو لا اله الا الله راهو الشيء اللي قاعدين نشوفوا فيه هذايا. ومن بعد يخرج مسؤول ويقول لك والله لا نحن وفرنا. ايش عندك توفر؟ 250 دينار ايش عندك توفر؟ و500 دينار ايش عندك توفر؟ و900 و1000 ايش عندك توفر؟ يا اخي انت سامحني لي زاتليت هذوم يا اخي ما تفرجوش في التلفزه ما يسمعوش انت باللي سالير نتاع نتاع لاعبي كره قدم ما يسمعوش خي ما يعرف واحد يخفي 50,000 راه بيزيد والاخر 100,000 دينار والاخر كذا 250 دينار حتى سميك ما خلطش شنو من بعد انت تقول لي تجي فرصه وخليني نقول لك عدل تجي فرصه باش يسافر لبرا ونجم يحسن وضعيته ووضعية عائلته البرة وتحبه ما يقعدش اللهم حسب رأينا اللهم كان المنافق اللي بش يقول عكس هذي أنا كنت عادة بالسيتيوسيون هذي بتاع 250 دينار في الشهر هذي ما نحكي لك شراء إذا اللطف يا ربي أختي ولا أمي ولا أخويا ولا بابا يبدأ مريض ونبدأ نغزله منها ما عنديش حق الدوير هذي ما خلتناش الغادي نحكي على روحي أنا في شخصي عايش وحدي بيني وبين روحي لكن لا مال ضوي سيدي 250 دينار بش نمشي ناكل بهم ونمشي نترين أكهو ما نحكيوش على الكيب ماو زاد وما نحكيو على حد شيخ وما نحكيوش على نهار نحب نخرج نتفرد 250 دينار 8,000 النهار بش تخرج تتفرد اللهم فوق سطح داركم هذا هو اللوجي ولذلك انا نقول لك حاجه لو جيت في وضعيه كما الوضعيات هذوما ما نخممش برشا باش نقعد
1: نادر عندي سؤال وانت تعرف مشيت في بعثات وتمارس في مهام من نوع ذاك يا اخي المسؤولين هما خارجين في بالهمش بيهم اللي مش يحرقوا في بالهمش اللي ثم الناس تستنى في الفرصه ذي
2: والله شوف مشكل راهو هذايا يقلق أنا نوصلوا الوضعية هذه أبطال يغادروا ولا يحرقوا يعني فقدوا الأمل تعرف أخطر وضع عندي ذكرته هو الرياضي اللي حرق بطريقة
1: غير شرعية اللي هو
2: غير شرعية مش
1: ريان غريسة
2: مش حتى مشى يعني مع بعثة ومن غادي مشى أول حاجة هذا محمد اللي مشاوا في بعثات رسمية وبعد غادروا هل أنهم لعبوا بعد بأسماء بلدان أخرى ولا نسألك أنا ما نعرفش
1: فما غفران بالخير من عشر ستياسيون بتاع حشني بالضبط
2: الأخرين الكل حتى واحد لعب يعني رضاوا أنهم يضحيوا بإمكانيات وقدرات عطاها لهم ربي متاع أبطال برك عطيني نمشي
3: حسن وضعيك
2: ونخرج ونشوف يعني رجع إنسان عادي كان رياضي كان بطل كان رياضي نخبة يرضى نفسه يمشي يشتغل نعرف واحنا في اوروبا الواحد كي يمشي لامريكا يشتغل في نقول احنا ليبتي جوب خدمات يعني كل المهن الشريفه هي تاج فوق الراس لكن يرضى نفسه انه من بطل معزز مكرم يوشح صدره بالميداليات ويرفع رايه البلاد الى يرجع انسان ملوح في بلاد الناس برك اعطيه لقمه عيش ودبوزه ماء وضوء ما يتقصش عليه اللي قالوا احمد السيد لاخر راهو لوح روحه في البحر
3: صحيح
2: وذي لوليداتنا اللي يسمعوا
1: وما نعرفوش شو سموا
2: اللي لوح روحه في البحر راهو تقريبا مش ما نقولش واحد راهو واحد في الالف راهو تقريبا هو القى نفسه الى التهلكه يعني بطل يلقي في نفسه بنفسه الى التهلكه هذا من شنو جاي غياب الاحاطه غياب التشجيع غياب الدعم غياب الموارد المالية

0: هذا شأن تغيير القوانين الرياضية متاع التحويلات البنكية متاع الأمور الإدارية التعطيلات باش نحول له مبلغ يقعد شهرين وثلاثة. سمعنا المرة الأخرى السيد اللي في أمريكا واللي ميت. يعني الحلول موجودة لكن ما ثمش تغيير. يلزمنا ثورة في القوانين، ثورة في الإحاطة
1: وفي المسؤولين.
0: نجم إنسان تقول له راه ولدي هيك إمكانيات الميدالية كي تجيبها نعطيك عليها 50 مليون فقط. الدولة هذه اللي أنت جابتك وربيتك وكبرتك هيك علاش تقدر؟ راه ولدي كان عنا نعطيناك. شفت الحوار، الوضوح، الكلام، التواصل، راه هذا الكل مهم. احنا للأسف هذا الكل مش عاملينه، قاعدين اللوم عليهم. رجاء التغيير ونعمل ثورة في القوانين الإدارية والرياضية باش نقضي ما يمكن انقاذه. سينو
1: شوف نادر والمادية
2: نحكم معاه باش نحكي على الكرة.
1: الأمور المادية نجم نسمعك نادر، أنا جعان في كرسي راني ما نسمعكش.
0: فاهم؟
1: إيه أعطيني كما تحكي أنت مثلا بريم على تيتر 50,000 دينار راه حاجة أوكي، حاجة محترمة. راه نحكيه على 258 دنانير في النهار.
0: أعطيك مثل يا أسامة
1: هو كان تعمل هذه
0: لأنه هو حاليا هو ياخو هكا ويعلم بحاله ولا ثم لا تشجيع لا تواصل لا احترام لا تقدير لا
1: شيء.
0: فهمت هذا الإشكال
1: يا اخي؟ 8 دنانير ما زلت تحكي على الاحترام والتقدير.
0: دونك إيه؟ من توجع ومن غادي توجع شو تحب. انا لا اشرع لذلك لانه هذم ابطال وينجموا بالقدرات والامكانيات اللي اعطاها لهم ربي يعملوا حاجات كبيره. لكن كذلك نفس الشيء انا داني ما سمعت رياضي مصري
1: اي كيف
0: كاتب كاتب وحده بالمصري قال لهم انا لو نقعد 15 سنه ما اقدرش احصل ثمن شقه.
2: خلينا
0: يمشي يعمل دار.
2: خلينا
0: إيه تحبوا انت ما يجيش يشوف حاله ولا يمشي يلعب بعلم بلاد اخرى وندخلوا في حكايات اخرين. دونك رجاء خليونا على الاقل نستمتعوا بشويه هواء نقي ونستمتعوا بشويه حقوق ونعطيه واجب عنا حق وثم واجب نقوموا فيه في البلاد. خليونا على الاقل خليونا مسلمين.
2: باه اوكي خليونا مسلمين فقط. انا خطر زاد من دورنا كان نتفاعلوا مع الناس ومن دورنا باش نختم الموضوع هذا. اول حاجه ثم شكون يقول يقول لي راهم من انا ما نحبش نبرر اما يقول لك راهم القاوة عدم الاحترام عدم التقدير الاهانه المعامله غير الادميه لوجود لابسط مقومات الحياه الكريمه للرياضي مستقبل غامض للرياضي انعدام الامل لاي رياضي في النخبه المسؤول في الرياضه غير مسؤول المسؤول غير كفء. احنا واضح الكادر سبورتيف حتى كان هو يكتب راهو نحكيوا على الكوره قال ما ثم حتى بصيص امل. هذه الاولانيه باش نختم بحاجه فقط. ثم مراد يبعث لنا من كندا شو يقول لنا. يقول انا ولدي انا نعيش في كندا ولدي عمره 6 سنين يترين الناتاسيون متكفله به الدوله بكل شيء انا جست نهزه ونروح به لونترمو فقط ما نعمل حتى شيء. ناس هذوما اخر حاجه واخطر من هذا كله اخطر من اللي كان يحكي فيه نادر واختم اللي كان يحكي فيه اسامه اخطر من هذا كل بالنسبه لي انا كاعلامي. ولو انه رانا حتى احنا مسؤولين انا جزء من المسؤوليه خاطر ما له رزمه ما نحكيو عليهم
0: مسؤولين دون استثناء
2: ما نحكيو عليهم كان كي تصير حاجه كيما هكا صحيح نصلتوا الضوء على الناس اللي تهزوا يضربوا تونس
0: وانا احمد كي يهزوا ميداليه نمشيو نتصوروا معاهم ونستقبلوهم في المطار
2: نستقبلوهم في المطار
0: واحنا ما وفرنا لهم شيء
1: ما استقبلوهمش برشا
2: لكن الاخطر من هذا الكل بالنسبه لي انا كاعلامي اللي ما سمع حتى مسؤول حاب يتكلم وهذه بالنسبه لي انا اخطر حاجه اللي تكلموا يهرب لحظه مثبت موضوع ما نحبش نتكلم فيه ثم شكون طلبته قال لي يطلب الوزير ما نعرفش انا كيفاش مسؤولين انتم والله العظيم والله معناها بدون تعليق من انا نطلبك شيخ ما عندك التفسير تكلم وضح معانا تقول لي اطلب الوزير حاجه من وراء العقل معناها كي انت مسؤول وضح للناس اخرج كلام احنا مش ناخذ الناس نبروا في الحرقه ولا نشجعوا فيهم على الحرقه لكن من حق الناس اللي تسمع فينا واللي تتبع فينا واللي عندها فينا ثقه تاخذ حتى هي زاد المعلومه كامله ومش نقعدوا كلمه تزيد وكلمه تنقص وهذه يزيد وهذا ينقص. خويا واضحه العمليه انت مسؤول ما عليك كان تتكلم وتبرر وهنا باش نستناو لين توفى ترنتو 2026 ونتمناو يتعدى اي واحد في موزايكا فهم يفسر ودير لا بروف اللي احنا كنا حاسين اللي احنا مقصرين برشا مع السبور انديفيديو رياضات الفردية ورياضات القاعات في موزايكا فهم ثم إميسيون كل نهار أحد فيها ساعة كاملة مخصصة للرياضات الفردية ولرياضات القاعات وكيف كيف حتى نرسبت شوالي عنا حاجات كما هذية. دونك هنا احنا قاعدين نحاولوا نتفاداو الأخطاء اللي عملناها قبل ما كناش مسلطين عليهم برشا الضوء أما أنت زاد حاول تتفادى أخطائك.

تكون مسؤول وتكون عندك الشجاعة باش تخرج تتكلم في ميديا وفي حوار مباشر وتفسر شنو اللي صار وما صارش، باش نقعدوش كل مرة كل مرة نسمعوا غريبة من الغرائب. كانت هذه آخر مسار. آخر مسار.

0: رجعنا لكم سيدي في ريكاب سبور. به الاراء تختلف. سيد اللي حكينا عن ناتاسيون في كندا, ثم شكون زاد بعثنا من كندا قال انا ولدي تريني كيب ناسيونال تنس, كي جينا لكندا ما عادش يلعب خاطر برشا فلوس. لان كذبوا لهذا لهذا, لكن تصور انت التنس هو ناتاسيون تفرق الامور, وبيتاتر انت في كلوب بريفي هو كلوب ايتاتيك, دونك كل حاجه بلاصتها. احنا لا نكذبوا ولا نصدقوا, نعطيو معلومه كيما هي. نمشيو كره القدم. الترجي التونسي انهزم البارح 3-1 امام الشبيري ذي بالعمران, وكنا تابعنا في الويكاند هذا كل مباريات الجولة ذي على امتداد ريكاب سبور في نهارين على بعضهم سبت وحد, وتابعتوا تصريحات على المباشر مباريات الكل, رجعنا لهم بالتحليل الفني وموجودين الفيديو كل على باسبور بايموز, هيك التصريحات والتحاليل وكل ما يخص مباراة ذي. نحلوا ملف الترجي التونسي لأنه هو الاكتواليتي. نادر ريكي كان في البارح, وسامة كان حاضر في الاستديو. خلنا نبدأ الساعة بالجانب الإعلامي للأشياء, وكأنه بون سمعنا تصريحات وموجودين على سبور بايموز هيك. كي تسأل تقول له انت مثلا هل انك انت فسرنا الخطه اللي لعب بها البارح, كيفاش لعب؟
1: لعب 3-4-3 لكن بطريقه جديده بصراحه,
0: 3-6-1
1: ومن بعد ولا 3-3-4. شنو معناها؟ لعب بكاستيو على يساره الشيخاوي, على يمينه جلاسي, ما ثماش لا اظهر لا ظهير يمين ليسار, ولا ثم بيعبر عليه بالإكسنتري الظهير الأيمن المتقدم أو الأيسر المتقدم, هو خلاها مباشرة أجنحة. وبعد رجع التصريح نتاعو لأنه كلامه فيه برشا كلام مهم
0: به.
1: ثم في وسط الميدان كوناتي خلاها لاعب ارتكاز محوري في بلاست كاستيو المباراة الأخرى, على يمين ورفيع, على يساره حاج محمود, والحاج عليه أمامهم كمهاجم ثاني مع الجبري, وعلى اليسار البليلي, وعلى اليمين فراج. هذه الطريقه اللي لعب بها
0: هي دي, مش 3-4-3 ولا 3-4 مش نفس.
1: نحاول نقلها, تسمعني قلت لك لعب 3-4 في شكل لوزونج في وسط الميدان, وثلاثه مهاجمين. من بعد دخل المستوري حتى بين الشوطين مصر, ولا المستوري والجبري اثنين مهاجمين ومعهم زوز اجنحه, ونقول اجنحه لانهم ما يرجعوش وما يقدروش يرجعوا. فراش حاول رجع بعض الاحيان, لكن البليلي مره جاء رجع للسنتر قاعد يتوجه ويتنفس يريكوبيري. دونك اختيار التشكيله, الخطه, توظيف اللاعبين, وهنا نجم نخرج لك من كلامه, نجم انا
0: نجيب التصريحات
1: انا اللي فاجئني ابار الخطه هو انه التواصل في الافكار. لما نشوف مقابله النجم لعب 4-3-3 في غياب عندك جلاسي ركيزه اساسيه في الدفاع, فاظن انت ما عجبكش اداء الدفاع, يستنى حتى يدخل لك جلاسي انت اللي هو لاعب الخبر اللي مش تبني عليه, لانه هو الوحيد اللي بقى, لانه خرج مرياح وتوقاي بن حميده من بعضهم, يزمك وقت. مش من اول احنا ما حسبناكش انه من اول مباراه نحبوا اداء وتنظيم يعني محكم وكذا. قلنا كالنادي الافريقي كالنجم كالترجي ثم 6-7 لاعبين جدد يلزم الوقت, انت ما حطيتش حتى جلاسي ياخو مكانه وتشو أداء الدفاعي. من 4-3-3 مشينا لهذه الطريقة بثلاثة في محور, بشكون؟ كاستيو في محور الدفاع. هل الترجي انتدب كاستيو لاعب من يعني في منتخب البيرو هكا ولا أنا غالط؟
0: هاي
1: باش يلعبوا في محور الدفاع
0: به
1: السيد لا يقدر, حتى خصاله ما هيش متاع لاعب في محور الدفاع, والدليل هو عنده بطء أن يلقى السرعة متاعه, ذكاني في كوليبالي لكن كوليبالي بطيء في سرعة ردة الفعل, لكن في المسافة الطويلة يصبح سريع جدا, هذا لا هو سريع لا في سرعة ردة الفعل لا في المسافة الطويلة. علاش؟ لأنه لما تلعب في الترجي مش تلعب المدافعين على خط وسط الميدان, وبالتالي ثم مسافة بتاع 30-40 متر وراك بينك وبين الحارس, كل كرة في المساحة في العمق في ظهر المدافعين يزمك مدافعين سريعين قويين في الواحد ضد واحد, كيما قبل كان بنانا في الترجي وكيما مرياح وكيما توغاي, هذا هما
0: به.
1: دونك هو الشيء اللي عمله ما نعرفش, جرب طريقة به. كانت عنده شهوة كيما نقولوا احنا شهوة
0: جوست المعلومة اللي هو كاستيو لا في الإيكيب ناسيونال في البيرو ولا في آخر فريق لعب فيه ما لعبش في اللاكس, لعب ديما
1: لا ما حكيش في اللاكس, ما حكيش على اللاكس. هذا لاعب في شويلي قبل ما يجي كان يلعب لعب زوز مباريات مع فريقه في مارس, اخر مارس كان في المنتخب لعب في المنتخب يعني كيف انا نحكي على لاعب ارتكاز بيه. هل انه تنتدب ظهير ايمن باش تلعب وسط ميدان او تنتدب جناح
2: ان كان بالمحور
1: يا ولدي اذا كان
2: ما انت عندك الشواء ما تعمليش هذا ايش حبيت نفهم
1: كلامك عندك انت كي عندك الصحراوي على البنك تلعب في كاستيف ما حد يدافع عليه صحيح مقابل التعداد خرجت الصحراوي وخرت كاستيو المحور الدفاع لكن انك تبدا به راه من غير المعقول بيو كوناتي كي دخل اسبوع الفرط وين دخل بدا جناح وبعد ولا وسط ولا لاعب ارتكاز محوري
2: هنا جايين
1: ونرجع للبليلي
2: خاطر كل مره تجيب لي فكره وسؤال بيه. وانا مش نطرحهم عليك هذوما الكل اما كمل بالبليلي
1: البليلي الاسبوع الفات تحكينا عليه ونعاود ونقول قلت الفدا المدلل مع سوق الجماهير مع بودهم يحبوه اللي تحب اما اعطيني المردود اعطينا الاضافه لانه الترجي فوق الجميع الترجي فوق الجمهور والاداره والاطار الفني نحكي على المصلحه تاع الترجي ليس من مصلحه الترجي ان يلعب لاعب من 9 نوفمبر ما لعبش دقيقه لعب راجع من أربطة متقاطعة ما لعب حتى دقيقة في مباراة ودية 10 أيام تدريبات فقط مع المجموعة يكون قائد فريق ويلعب زوز مباريات متتالية أساسي حركولي شوية صفحات شوية صفحات مأجورة وأشخاص مأجورين شوية سبان وكالجو أنا رأى كل ما تسبوا نزيد نتشجع خاطر كل ما تسبوا أنتم أنا عارف روحي على حق أنا حكيت لمصلحة الترجي أو الإفريقي أو النجم أو الصفاقسي لا ناقة لي ولا جمل في أي مصلحة فردية شخصية نقطة وارجع لستار البليلي حاليا لعبه كأساسي يضر بفريق الترجي الرياضي التونسي
2: واضح به نادر خلينا نتفهم من هنا نتوفى الإميسيون نحاول نختصر في الإجابات لأنه الأسئلة عديدة وبش نربط عادل بثلاث دقائق ما نفهم الوضعية
1: واضح
2: وسامة البارح سألناه قلنا له هل أنت لعبت بالخطة هذية في الماتش ميكو وإلا لا هو قال أنا لعبت أنت تتصوروا لعب جرب الخطة التكتيكية هذية به أشوش معك بعد من هك على مدار الأسبوع حسب المعلومات اللي عن عمل حصص تدريبية الكل ساعة في الليل سخانة يمكن عنده حق لكن كان ينجم ليلة الماتش يلعب في نفس توقيت المباراة وسمعنا عبد السلام بوحوش قال أنا لعبت على التحمل ولعبت من 3:30 قربت الوقت الماتش به هو لعب ديفونس فيها 4 ملاعبية وجاء في آخر حصة تدريبية ليلة المباراة نهار السبت عمل تقريبا ما بين 10 و 15 دقيقة بالضبط ماكسيموم جرب فيها 3 في اللاكس ملاعبية ما فهمتش رواحة ما فهمت حتى شيء وقالوا له معناها ثمش كم شيء قالوا شنو الخطة باش نلعبوا بها قال لهم ليه جربت بركة ما ثم حتى شيء جربت فقط
3: ماكش مطالب بعدالة باش تجيب المعلومة في وسط الأسبوع وحتى كي تبدأ ترجي ترينا ويكلو تعرف علاش خاطر ثم حاجة تتعلمها في القراية في القراية اللي في التيوري بعد كي تشوف انت ترجي في المباراة انت على البارح تفهم اللي هما ما تريناوش وما ما طبقوا يعني ما خدموش على الشيمان تاع تروا كتروا تبا بزوان باش تقعد تسال اسكو خدموا ولا ما خدموش وما عندناش المعلومه صحيح راو نحكيو على لاعبين في مستوى معين في الترجي الرياضي التونسي الناس الكل نعرفوا القيمه نتاع اللاعبين هذوما لاعبين ممتازين في الترجي الرياضي شفناهم البارح لا عارفين وين يقفوا لا عارفين لا فما سيركوي بريفيرونسييل ما فما حد شيء يدل اللي الناس هذوما خدموا سواء في الاسبوع هذا ولا في البريباراسيون ولا في ماتش اميكال ولا حتى في تابلو هكا بالكلام ولذلك شوف اوكي رانا نحن في تونس مالوغوزمون خليني نقول لك اللي كيجي عبد من برا نالهوه وردوه ما نعرفش انا جايب لنا علم جديد لكن على الاقل يلزم المدرب هذا يحترم ذكاء الناس اللي على الاقل لعبت كوره ولا الناس كلها رانا هنا تسيت او قرينا وعدينا وجابونا يعني مدربين كبار قراونا يعني ما نجمش هو باش يجيب لنا علم جديد ولذلك اللي شفناه البارح حاجة أور سوجي حاجة الحقيقة اللي ما تليقش بمدرب تاع الترجي الرياضي التونسي ولا في قيمة فريق الترجي الرياضي التونسي ولا بروف عدالة تحب نحكيه زادة حتى على الرأي العام. ادخل البارح شوف ولا اليوم سرتو البارح بعد المباراة شوف الناس محبين ترجي ولا حتى الباجات الناس الكل ناس الكل يعني علامة استفهام كبيرة. ولذلك ما نحبش نحكي أنا بعد على الكومبورتمون تاعه وعلى حتى في نيفو نتاع الديكلاراسيون خاطر فما عدة فما عدة مدربين في العالم هذيك شخصيته دبرش عليه. أنا أقول لك أنا أخويا يعني تلقى شخصية صدامية كما مثلا ما نعرفش أنا عدة مدربين في العالم فهمت تلقاه اللي ما نعرفش أنا تسأله سؤال عنده تعالي يقول لك
2: سمحني سمحني لهنا
3: لا مش مبرر مش مبرر مش مبرر أنت بعد بتحكي فيه الموضوع مش مبرر لكن لكن كي نجي أنا نسألك نقول لك راه أنت خدمت هكا وكذا أوكي تجاوبني تجاوب تعالي يا سيدي فسر لي بتعالي أما مش قول لي ليه وأنا ذاك مخي وأنا ذاك والسلام بالعافية فهمت. ولذلك علاش قلت لك انا البارح ترجي كانت اور سوجي وهو ضر زاد اللاعبين نوبلي بار انا عندي مثلا لاعبين تو في الترجي الرياضي ديز انترناسيونو هكا ولا وعندهم عندهم فالور في الـ في الـ في الـ يعني فالور تاعهم نتاع سواء تسويقيه سواء يا اخي تجي انت تحطني في في في بوست اللي انا ماني فاهم منها شيء وحتى كونسيني وصاحبي اللي بجنبي كيف كيف وانت سامحني انت تو البارح مطالبه مطالب باش على الاقل باش تلعب عليك وتي خاطر خاطر العمران يعني فما سيور نمبر في الاكس انت حات البلايلي كما قال لك وحكينا فيه البارح اللي هو ماهوش حاضر ما تنجمش تلعب انسان ماهوش حاضر. ولذلك بون انا قلت لك انا الشواء كان غالط عليه التواضع التواضع ويداركوا لا لا هو بينه وبين روحه ويداركوا أموره ونتصور ومتأكد اللي كان ما صارتش جلسة البارح رايس رايب يصير اليوم مع
2: مبدئية صارت جلسة اليوم الصباح 22 ديسمبر 2024 الترجي الرياضي التونسي يلعب دربي ضد النادي الإفريقي في جولة 12 من بطولة موسم 2024-2025. لاري العزوني كان أساسي في المباراة هذه نص ساعة قبل المباراة بعد الرينيون تكنيك يتنحى لاري العزوني من التشكيلة تبدأ المباراة توفى 2-2 وفي وسط المباراة هذه عمل ثلاثة تغييرات في دقيقة 71 و 22 جانفي 2025 ترجي الرياضي التونسي يتعادل مع الأولمبي البيجي أربع تغييرات في دقيقة 46 ما بين لدوميتون نهار 12 فيفري 2025 جولة 19 ترجي الرياضي التونسي ينتصر بشكل أنفس على نجم المتلاوي مباراة كيف كيف كان بدأ بها بتشكيلة بالنسبة لي هو غلط لأنه في دقيقة 46 يعني بداية الشوط الثاني عمل أربع تغييرات والماتش هذا كان حط فيه قصي السميري أريير جوش. ثم نهار اخترنا شوية خطر هما برشا الحقيقة نهار 19 فيفري 2025 ترجي الجيسي ترجي الجيسي التونسي يعمل ثلاثة تغييرات في دقيقة 46 من بينهم قصي السميري اللي خلى بلاستو لحمزة جلاسي بعد ما كان يلعب أرير جوش. في فيفري اواخر فيفري 2025 نادي رياضي بنزرتي ينتصر على الترجي الرياضي التونسي وهنا ثلاثة تغييرات في دقيقة 67 والسي بي ربحت 2-1. ثم 8 مارس المباراة قبل الأخيرة بالنسبة لي هو مع الترجي الرياضي التونسي في البطولة يتعادل مع اتحاد الرياضي بن قردين 1-1 وكما العادة بدأ بتشكيلة ثم في دقيقة قبل ما يبدأ الشوط الثاني عمل أربع تغييرات. آخر مباراة كانت ضد شبيبة العمران نهار 12 مارس 2025 ريكي كامف حط محمد بن علي أريير جوش محمد بن علي من ربع ساعة الأولى تعرض لإصابة قال له ما عادش النجم ما عادش فيه تخليه خرج في دقيقة 38 وحط في بلاستو أريير جوش قصي السميري. ثم في الدقيقة 46 شانجمون والدقيقة 60 كمل لي شانجمون نتاعو وتعادل 1-1. مباراة النجم الرياضي الساحلي الأسبوع الماضي كنا نعرفوا شنو اللي صار ثلاثة تغييرات دقيقة 67 بعدهم بثلاثة دقائق تغيير آخر خاطر عرف اللي هو غلط في ليزيلي ثم في دقيقة 74 تغيير والبارح أربع تغييرات دقيقة 58 وتغيير ما بين الشوطين. ثم مباراة شهيرة جدا باش تقعد في تاريخ ريكي كامف مش من الناحية الفنية فقط زادة لكن من الناحية الاتصالية وهنا باش نحل الباب نتاع الاتصال. مباراة بيراميدز والترجي الرياضي التونسي 2-1 الترجي الرياضي التونسي منتصر الى دقيقة 90 واحد بلاش ضد بيراميدز في مصر غير عمل ثلاثة تغييرات يخسر المباراة 3-1 2-1. ثم وقت اللي تمدوا الميكرو نتاع بين سبور شنو قال قال الملاعبية ذوما هما الغلطين وما نجمش انا نغلط الملاعبية هما الغلطين وقت حكي على كيباسوي وعلى التغييرات اللي عملهم وحط كل شيء في الملاعبية وانطلق. زوج سؤالات على المستوى الفني بلاي
3: جيست واحدة برك أي. كلمة واحدة عن الاستات هذوم تذكر وكان تلك
2: الاستاذ نتاع ترانسفير ماركت ولا
3: حاجه نتاع البلايلي وقتها هو كان موجود في الترجي لولا البلايلي راه ما خلطش حتى المباراة العمره
2: صحيح. نادر زوز اسئله مع بعضهم وانشيني نافك تنشيني مع بعضهم الزوز وما شاء الله عليك تلصقهم لبعضهم. السؤال الاول وكأنه لم يتعلمش من الأخطاء متاع الماضي متاع يحط تشكيلة وبعد يبدلها يفق بروحه بعد 45 دقيقة. الجانب الثاني هو الجانب الاتصالي. أنت كي تخرج بعد مباراة بيراميدز قول الملعبية غلطين منش أنا، وكي تخرج بعد مباراة نجم الرياضي الساحلي كي نسألوك مثلا شبيك قبلت أهداف صحيح سجلت مارك ديما تقبل كيما كنت قبل، يقول لك أنا مانيش لهنا مطالب باش نرجع الناس كل فرحانة وديما عندكم ما تسألوا، وبارح يقول لك أنا مقتنع بأفكاري ومانيش مطالب بالاستماع لتعليقات الناس.
1: خلنا نحكيه على قاعدة في الكورة، هذا المدرب هو المسؤول على مردود اللاعبين، لأنه المدرب هو اللي يختار أن يلعب أسامة وما يلعبش أحمد. كي يلعب أسامة من بعد ما يجيش يقول من أسامة، لأنه أسامة أنت اللي لعبته، وبالتالي المدرب يزمه يتحمل مسؤولية خياراته، لأنه أسامة اللي اليوم يمكن خارج الموضوع غدوة دقيقة 90 يحط لك الكرة في 90 ويخارج كذا. وبالتالي هذه قاعدة ما فيهاش كلام. أنت حكيت قلت قال أنا الخطة هذه حضرتها في فترة التحضيرات هكا ولا به، هو قال هنا عنده زوز مشاكل. المشكل الأول كانك أنت حضرت باش تلعب بثلاثة، فأنت يا سيد الكريم أخطأت في الانتدابات، لأنه عندك جلاسي والصحراوي وشيخاوي منهم زوز جدد وواحد قديم مش باش يلعب المباراة الأولى. المفروض أضعف الإيمان يكون عندك أربعة في محور دفاع والخامس نتاعهم إذا كانك ناوي تلعب بثلاثة، مش اللاعب كاستيو لاعب محترف منتدب في مركز وسط الميدان نلعبه إلى الوراء. وإذا كانك أنت حضرت الخطة بثلاثة عليها مقابلة النجم الساحلي لعب بأربعة فقط باثنين في المحور، ماني أنا تو إذا كان اللي يحكي معاك شنو تحبني نجاوبه. دونك أنا قاعد من تصريحه من كلامه قاعد نستنتج في حاجات. أنت قلت كلمة مهمة، النجم الساحلي في الدقيقة 67 وهو متأخر في النتيجة كان عنده بليلي وفراج ودانو خرج من ثلاثة ولا حاجة عليه على اليمين كوناتي على اليسار ودخل الجبل هكا ولا يعني عمركم شفتوا واحد يحب يسجل متأخر في النتيجة يخرج أجنحة عنده نفس هجومي ويدخل ثين لاعبين وسط ميدان، بعد درش دخل فرنانديز وبعد درش آخر دخل بشة ودخل حاجة عليه كوناتي وسط الميدان وش عمل؟ صلح الخطأ متاعه ورجع يلعب بشة وفيرنانديز على الأجنحة ودخل لخين وسط الميدان. المقابلة هذه بدأ بطريقة مغايرة، وحتى بين الشوطين خرج حاجة عليه ودخل المستوري وقعد يلعب بنفس الطريقة. السؤال الآخر، والله كان لعب بثلاثة في المحور ضد النجم الساحلي نقول يا أخويا كلاسيكو زوز فرق كبيرة نقدر نفهمك، مع كل احترامي للعمران على راسي من فوق ومظلومين أنه الناس الكل تحكي على وضعية الترجي واللي عملوا ذيكي كام وما خلاوش اون فالور واعطاو قيمة أكبر لانتصار العمران بتألق الباجي واللاعبين والإدارة وعملوا مقابلة العمر به. واضح. لكن اللي مشيت الفكرة شبيك عم
2: والله بشنسلك أنا خطر حبيت نهزك لثنية أخرى باش تفسر لي هو ذاك هو السؤال المطروح خم فيه
1: أيوة. أنتي
2: تفضل هي خطر عنا فاصل
1: سمح أيوة. نلعب مع العمران في زويت اوكي الفوارق واضحه
2: تحكي على ماتش بتاع السنه
1: الماتش البارح
2: اونتر بارونتيز بلي صلحوا لنا معلومه
1: راه
2: نيول 2-2 مش 1-1 تفضل
1: اوكي المنافس لا يستحق مع احترامي الكبير للعمران انه انا كمدرب الترجي ندخل بثلاثه في المحور لانه علاش مش لضعف العمران لاسلوب لعب العمران ماهيش باش تهاجمني والظاهر أني في 30 متر الأخير شنو قاعد نعمل أنا بثلاثة في المحور وقدام كوناتي، والدليل أنه لما الترجي عنده الكرة كاستيوش يعمل يطلع يرجع المركز متاعه يدس كوناتي الوسط الميدان ويولي كاستيو كلاعب ارتكاز يعني نش نعمل به كاستيو عاد ما نلعب منذ البداية باثنين في المحور ونربح أكثر عدد من اللاعبين القدام لكن بتوظيف صحيح. خطر قال كلمة مضحكة قال لك أنا حبيت نكثر في لاعب وسط الميدان باش ننشط الهجوم، راهو تنشيط الهجوم ليس بعدد لاعبين الهجوم أو وسط الميدان، راهو بتحركات اللاعبين والتوظيف الصحيح للاعبين كل واحد في المركز متاعه.
2: واضح. ما هو مستقبل ليكي كاف مع الترجي التونسي؟ إجابة بعد الفاصل وباش نسألو زيد أسامة على الموضوع هذا. هي
4: مدينه وعشاق الدنيا.

0: رجعنا لكم في ريكاب سبور. حكينا على النزيف الحرقة لدى رياضيين نخبة, حكينا على ريجي كاف البارح شنو اللي صار بالضبط مباراة العمران, تو مستقبل ريجي كاف مع الترجي الرياضي التونسي. برشا برشا من جماهير الترجي من البارح تقول لا يزمو يتنحى ويغادر, ثم شكون يقول لهم لا هذه الجولة الثانية راه مازال عنده أفكار يزم يطبقها, يزم يصلح مشاكل الدفاعية نتاعو, يزم زادة ينقص شوية من التعالي ويحكي مع الناس ويحترمهم. أراء مختلفة شفناها على الجزوس السيوحة, الناس اللي بعثلنا على الواتساب كيف كيف على 23513 تقريبا في نفس الطريق اللي ماشي فيه جماهير الترجي من البارح. شوف شنسلك أنت وباش نسل أسامة نفس السؤال, نحاولوا نختصروا, ريجي كانف هو بيدو اللي جاء قبل الترجي ولا ريجي كانف آخر هذا؟
1: والله ايش تبني نقول لك, هو نفس الاسم هو نفسه يا أخي, شنو اللي بيش تبدل فيه؟ الإنسان راهو ينضج بالوقت بالتجارب
0: التفكير كيفاش
1: بالتجارب متاعه. ما نجمش أنا ما نسمحش لنفسي نحكم على مدرب من زوز مباريات حتى ولو أخطأ خطأ في تقديري أنا, هو نجم يكون بالنسبة لي هو صحيح, تو يشوف في روحه صحيح هو راهو, لكن تو المقابلة جاية تو نشوف تو يتراجع في عدة أشياء, لكن الإنسان كي يسمع كي يعمل تحليل منطقي متاعه من بعد يعاود يتفرج في المباراة تو يعرف أنه أخطأ في توظيف اللاعبين. وحتى لو حمد متاع بن علي ذو لأنه بن علي دخل متشنج, أنت لاعب في قيمة بن علي دخله تعطيه كابيتانا وقبل الماتش تقول له أنت لا تستاهل تلعب لا ظهير لا إكسونتري,
0: شو قال هيلو هذي
1: بينس لما تلعبوش أنت بن علي والعيفي ما النجم كانوا قدوا مردود مقبول
2: مش بالصعب هذا نادر,
1: هو لما نحاهم كومبليتمون كأنه ولعب ثلاثة وما لعبوش حتى بن علي إكسنتري اللي هو المركز بتاعه يحفظ محمد بن علي, فهمت يعني حس انه المدرب كانه ما كانش مقتنع من البردود نتاعه خارج الموضوع.
2: مانيش معاك نادر في هذه قويه برشا الكلمه اللي قلت علاش خاطر نقول لك انت مدرب وتعرف
1: اي
2: انا بدلت شيما مش بدلت لعب بلعب, شوف انت الكلمه اللي قلت
1: شيما هذا اسمه إكسنتري
2: لحظه انت بعد انا قناعاتي لا سامحني انت راك تقول كلمه ذي انا علاش غزرت لك من لون تقالت هكا من المدرب للاعب قبل المباراه
1: لا
2: بعد بتفسيرك انت انا الحقيقه تفسيري عكسك علاش على خاطر يا دي ماما فما
1: انت ريجيسور
2: اي
1: نجيب ظهير ايمن
2: لا ما انا ما لعبتش بريجيسور ساعه انا ما لعبتش بريجيسور
1: نجيب لاعب اخر نحطه في مكان
2: ما هوش نفس المكان لا شوف عايشك نادر ربي يفضلك ريت كلمه ريجيسور انا انت تلعب ريجيسور انا لعبت يا سيدي بثلاث في الوسط ثلاثه بلا باهي باهي ما نحيت كلمه ريجيسور ولذلك مانيش ما نجيش نقول راني نادر انا راك انت ما تعجبنيش
1: نحيت تلعب اربعه ثلاثه نحيت ريجيسور ما لهمكش
2: اي هذاك هوش عمل هو ما عمل شوف لعلي مين لعلي صار حد ديزكسونتري هكا ولا جا ديريكتومون حد ديزاتاكونت كولوا
1: صحيح
2: ولذلك الكلمه قويه برشا نتاع بن علي راك ما تصلحش
1: هذاك اللي حسوا بن علي
0: لحظه فقط لحظه بلي خلينا نعاود نذكروا اللي احنا راهو الموضوع اليوم هو ريجي كاف والاخطاء اللي قام بها وما تبعه. رانا البارح وولت البارح حكينا على المباريات الثمانيه وحكينا على شبيبه العمران واعطيناها حقها مش كان هي الجمعيات اللي ربحت الكل في المباريات بلي يزيونا من هاو منحازين هاو تحكيو كان على ريجي كاف هاو تحكيو كان على الجمعيه الفلانيه هاو تحكيو كان على النادي الافريقي في برامجكم الكل هاو تحكيو كان على فرق العاصمه بلي تبعونا كونوا كويرون تبعونا ومن بعد نناقشوا حاجه باش كملوا بها لحظه فقط ثم برشا ملاحظات جيتك على معلومة متغشش وكيفاش يهبط متغشش قال لك اللي متغشش ما يلعبش كرة ما هذه نسوقها لك كما هي
1: لا نقص الحركة اللي عملها خذبيه وذق حمدة
0: اعتذروا على انستغرام
1: والخروج متاعه شاد الكابيتانا ولوحة وخرج ظهن تعليعب متأثر أنه ما لعبش في المركز متاعه
0: وسام صحيح وسام السؤال
2: هو بيد
0: هو ما ضاع لي سؤال فقط باش نعطي معلومه اللي راهو اقاله ريجي كانف صعيبه برشا معناها لانه الفيفا في قوانينها جديده خلينا نستفهم راهو قانون الفيفا واضح تصح كونترا تحط فيه كلوز ليبراتوار حتى شهر ولا حتى 15 يوم ولا 3 شهور اذا كان هو ما صححلكش موافق على ريزيلياسيون وقت اللي هو انت باش تخرجوا وخذاش شهر ولا 3 شهور راهو نجم يشكي ياخذ فلوسه كامله
2: هذا مش امور ماديه
0: الموضوع الموضوع الموضوع الموضوع اوسي كومبليكي اكثر من تتصور الناس النقطه الثانيه يسالوا فينا على نصر الدين النبي ما ثم حتى حاجة مع الترجي الرياضي التونسي.
2: بعدين لما نيش معاك في الكلمة ذي علاش خاطر تو كنشوف مداخيل الترجي سيدي السنة تو في شهرين هذوما هما وذا الترجي ومسؤولين الترجي يعرفوا اللي من مصلحة الترجي قالت المدرب هذايا رغم الأمور المادية نتصور أنا ثانوية هذه الأولى ثانيا
1: لكن أنك تقيل مدرب من مبادرة ثانية
2: يعني يا نادر اسمعني
1: أنت أخطأت
2: مزلت يا نادر أنا نجاوب في عدالة يعني أمور مادية حسب رأيي أنا ملغات في الترجي الرياضي تو بالمداخيل اللي دخلت ملغات ثانيا إذا تخمم في إقالة المدرب شو معناه يعني أنت بيدك اللي خليت القرار فشلت ديجا ثالثا راه ما يجيش نحكيه على ثلاثة سوايع تو ثلاثة سوايع زوز مباريات تحكي على إقالة مدرب ورابعا والأهم الفرق بين المدرب هذايا كي كان في الترجي الرياضي والمدرب هذا تو اللي تو اللي انتوري يعني محيطين به ناس لعبة كرة ديز انترناسيونو ماخذين شهيد يعرفوا الترجي يعرفوا البطولة التونسية ويعرفوا الافريقي اللي هما شكري ومن معه ولذلك ريجي كامب نصور عامنا ولو تعامنا وكي كان موجود كي يغلط مش كومش يكلمه مش كومش يحاسبه فني فما حد هكا ولا تو من
0: مجدي وشكري
2: من رابع المستحيلات اللي باش يشوف المباراة من هنا باش يهز باش يهز ساكو ويروح لداره ومن بعد يوم تغدو يجي يراني كانوا ما صار حتى شيء هذا كل مستحيل مع كما قلت انت مع الخيان اللي سميته راهو كل يوم الرينيو وكل يوم باش يقعدوا معاه وحتى تو في لي سيونس دونترينمون حتى اذا شافوا شيما ولا شافوا اللي نادر باش يلعب على اليسار وهو قوته على اليمين ايجا يا سيدي علاش هذا يا ودي اعمل هك ولذلك علاش قلت لك انا مازال بكري على اللي قاله ونصور انا ومتاكد اللي كما صارت اليوم رينيو وتأكدت اللي رينيو مع شكري الواعر اليوم الصباح راه كل يوم باش يكون يعني الناس باش يتبعوا الناس الفنيين في الترجي باش يتبعوا في كل سيونس دونترينمون باش يقعدوا مع البريباراتور فيزيك حتى امور خدمه يعني بدنيه وكا
0: واضح يعطيكم الصحه بارك الله فيكم. الموضوع يطول برشا وفيه برشا دي ديتاي اخرين احنا لحظات نمشيو لعاد زهمول عزة مول مساء النور. عندك دقيقتين وثلاثين ثانية بالضبط بالحق دقيقتين وثلاثين ثانية لا مش باش نضحكوا بالرسمي دقيقتين وثلاثين ثانية لأنه ثم إشهار قبل برنامج لي بعده تفضلي أعطيني كيفاش كان تقييم الجولة في التحكيم.
3: شوف ما نحبش نحكي على الديتاي نتاع الماتش أما جوست هكا حبيت ناخو خواطر هكا صغيرة نقول أنا البروجرام اللي عاملينه ديما ما يقولوا المشروع راهو ما ينجمش يكون بمنتصر بالعربي ومن الفقير والجري هذوما اللي زفروا راهم توا بديس من سارة يسورتو عبد السلام ماني اللي عمل الماتش المرسى الاخراني بتاع ساقيت الدير بتاع البارح اللي زف عمل فيه اربعة انترفونسيونات فار بدلوا به القرار معناه متاعه في اخر ماتش بينالتي توفي للمرسى فمني بالعكس يعطي فيها افيتيسمون بور سيميولاسيون امير العيادي ماتش حملنف والسيابي زاد كيف يزفر ضربة جزاء معناها خيالية هذه مش ناس هذوما باش نعملوا بهم مشروع
0: ضربة جزاء وين هذه
3: في حملنف والسيابي شوف بالعكس صار معناها صدام كبير بين المشرف العام والجامعة في آخر الأسبوع اللي تعدى وكمل زاد الصدام مع رضا الجدي أنه حب ياخو الإدارة الفنية
0: لحظة فيدراسيون ورضا الجدي ومشرف عام وتحكيم تعاركوا مع البياش تعالوا ترود زعموا هم جايين بشوية عادل معني دخلت الدنيا كل في بعضها
3: بسرعة
0: عادل مازال عملت 30 ثانية
3: الاستماع مع الوزير توا كيوفي وتنعطيك لي ديتاي نتاعو على خاطر يحب ياخو البيروات نتاع الإدارة الفنية يحب زادة يقوي في الانديمنيتي نتاع لي زاربيتر اترونجي انا شفنا بعد البريمير جورني شنو اللي صار المرة هذه بونتو تماركا للملعب التونسي فمني على خطأ من هيلدر
0: ضربة جزاء نجم الساحلي ونجم متلوي صحيحة لأنه نعم. برشا يسألوا فينا برشا في الواتساب يقولك ضربة جزاء متاع نجم متلوي والنجم الرياضي الساحلي صحيحة ولا غلط
3: لا سمعنا أتعس من هكا يا أحمد انه في الماتش هذا نتاع المتلاوي والاتوال الماتش هذا فمني سجل هدف الثاني نتاع التعادل نتاع المتلاوي الفار ما فماش مش الفار ما فماش الكاليبراج لي تراساج نتاع لورجو ما فماش يعني هو الهدف الينو هدف صحيح شكون اللي خذا القرار في الغاء الهدف فمني هذا نتمنى انه الاداره نتاع النجم المتلاوي تمشي تسمع شنو اللي صار في غرفه الفار
0: يزيد بشويه بشويه من الجوله الثانيه نتمنى وتمشي وتمشي وتجي بشويه عاد عندنا دور راه في حاجه اسمها السلم الاجتماعي عايشك سيس روح بارك الله فيك عادل بارك الله فيك عادل يا عادل وفي الوقت يا عادل وفي الوقت وفي يعطيك صحه عادل اكيد باش يكون عندك معنا دي باساج اخرين باش تفسر اكثر نعرف اللي انا اعطيتك شويه وقت ما بالعاني اعطيتك شويه وقت سينو ما نكملوش انا نشكركم برشا على المناش ثلاثة اسابيع اللي عديناها مع بعضنا مشكور جدا سي اسامه الاولاد اللي معايا كل مشكور جدا نادر
1: شكرا لك
0: الفرصه باش ننتهزها راهو باش نسكر الموضوع فو بورتوت راهو تم حتى شيء معناه حاجه تعدت على روحها كلها مشيت في حسن النيه اللي صار الحمد لله ثلاثة اسابيع عديناها مع بعضنا كانوا محليهم ومزيانين غدوه ارجع لكم مو للبرنامج شخصيا سي حيدر الشيرني نشوف في وسيم عيني زغلت بدموع من الفرحه غدوه يجيك سي حيدر الشيرني مرحبا بكم انا اتلاقى معاكم ان شاء الله مع اسكندر ابراهيم في فورم سبور وفي كام مواعيدنا الرياضيه الاخرى
4: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026 واحد سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قالة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كون نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايه الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصه النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك اف ام البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
5: كاليبسو
4: Samedi 5 septembre, le Calypso Hammamet accueille le grand DJ producteur sud-africain Vanco, accompagné de Joss, Hanebi et Aphrodite. Vanco au Calypso, c'est le samedi 5 septembre. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاك تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 8 ليلا والساعة 2 صباحا وعلى فترات متقطعة حسب ما تمليه وضعية الشبكة. ووفق بلاغات متتابعة للشركة تشمل الانقطاعات مناطق بولايات تونس الكبرى وجهة الشمال الغربي والشمال وصفاقس وجهة الجنوب وجنوب الغربي، علما وأن القائمة غير نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب التطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. وزارة التربية تؤكد أن العودة المدرسية ستكون يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر الحالي، على أن تختتم السنة الدراسية 2026-2027 يوم الأربعاء 30 من جوان 2027. وثريا التباسي نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك تقول إن العودة المدرسية تعد مكلفة للعائلة التونسية باعتبار أنها تشمل كلفة الكتب والكراسات فضلا عن النقل والإيواء بالمبيتات والمحاضن المدرسية. والتباسي تدعو التونسيين إلى عدم اقتناء المواد المدرسية من السوق الموازية لإمكانية احتوائها على مواد مسرطنة والحرص على الحصول على الكراس المدعم والأدوات المدرسية من النقاط القانونية.
1: العودة المدرسية تتكلف على العائلة مش كين الكتب والكراس بركة، إذا فما النقل، فما المبيت الجامعي، فما الاشتراكات كلها، وفما ظاهرة جديدة متاع لي غاردري وين العائلات ما عادش تنجم تستغنى عليها. اليوم أسعار الكتب الكراس غالية مقارنة وإحنا كمنظمة بالسنوات الفارطة، رغم اللي هي كالأزمة متاع قلة الكراس المدعم، إثناء الحقيقة الأزمة هذه قاعدة تنفرج رويدا رويدا. أنا كله أحرص على حقك المستهلك، حاول تلقى كراس المدعم على خاطر بصراحة أسعار الكراس الآخر غالية برشا ما تتنرمش مع المقدرة الشرائية، المعادلة صعيبة. ولكن راهي احنا اليوم نحكيو عن صحة، وقت راك انت قدام الغلاء اللي طال كل المواد انك تمشي للسوق الموازي ونقاط البيع غير قانونية باش تتبضع وتاخذ مستلزمات العودة المدرسية. نقولوا له صحيح راهي الأسعار رخيصة، ولكن هذه مواد مجهولة المصدر والتكوين، نقولوها صراحة هي مواد مهذبة. خافوا خاطر في السنوات الفارطة وقفنا على حالات انها بعض الأقلام وبعض المواد المدرسية كالممحات وغيره تحتوي على مواد مسرطنة.
0: البريد التونسي يعلن أنه وضع على ذمة كافة الطلبة وبصفة مجانية محافظة رقمية ولات أدينار بمكاتب البريد لتمكينهم من خلاص معاليم التسجيل الجامعي عن بعد لسنة الجامعية 2026-2027. في أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن أن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة معادية من طراز MQ-9 شرقية مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد إيران برد قوي على الهجمات التي استهدفت قاعدتين جويتين تستخدم من قبل القوات الأمريكية في الأردن في جولة تصعيد جديدة بعد نحو شهر من الهدوء بالتوازي مع تجديد الضغوط الاقتصادية الأمريكية. والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للدبلوماسية، وذلك مع تجدد تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع شكر بسبس وكامل فريق كورنيش. إلى اللقاء.
2: في تونس موزايك FM.

كورنيش موزاي كافيه. مرحبا اهلا وسهلا. 7:07 كالعاده اخر حلقه في الموسم الصيفي والبرمجه الشتويه تبدا غد ان شاء الله على موزاي كافيه. متابعوا برامجنا اللي تعودتوا بها والبرامج الجديده. بعد شويه نحكيوا على سهره قرطاج. لطفي بوشناق رنا زروق ريبورتينغ تفاصيل السهره البارح. وضيفنا بعد شويه نبيل بن مسميه كليب عروض صيفيه كانت ناجحه. بعد شويه نعطيوا تفاصيلها وشنو هو الجديد اللي يجي بيه بعدنا نبيل بن مسميه. نحكيوا سد على جديد جنجون اللي باش يكون ضيفنا بعد شويه في موزايك كافيه. نحكيوا لحبيبه جولاته في مهرجانات التونسيه. وضيفتنا في الساعه الثانيه ملك عويش نحكيوا على القطاج الموسيقيه زد. وضيفتنا في الثانيه وفاء بوكيل قعدوا معنا في الاستماع برشا جديد وبرشا اغاني قطول في الاستماع. كورنيش موزايك كافيه حتى 9.

0: عليك. لطفي باش ناقف في كورنيش موزايكا في موسم 17 دقيقة والريبورتينغ زاد أيضا اللي خدمته ليندا يحكي على سهرة لطفي باش ناق ورنا زروقة. ريبورتينغ
1: المهرجانات من أم كلثوم والطرب إلى الأغنية التونسية الأصيلة والطربية على هذا الوقع على جمهور قرطاج ليلة البارح في سهرة جمعة الفنان لطفي بوشناق والفنانة رنا زروق في لقاء فني متجدد. افتتحت رنا زروق السهرة واختارت تدخل إلى ركح مسرح قرطاج من بوابة الطرب من ألف ليلة وليلة إلى سيرة الحب وغيرها. إحساس كبير وثقة في النفس خلت رنا تتسلطن مع الجمهور.

0: غادرة رنا الركح ودموع الفرحة والفخر في عينيها، وزادت تأثرت بكلمات لطفي بوشنيق لها في كل مرة.
1: ما وقت نتقابلوا يقول لي كلام يمسني برشا، نحب أكثر من هكا الحمد لله. والله ديما كلامه في مخي ديما، هذيك هي الريسبونسابيلتي اللي حسيتها اليوم.
0: في الجزء الثاني من الحفل كان الموعد مع لطفي بوشنيق، كان ركح قرطاج مش جديد عليه. الجمهور في كل موعد لطفي بوشنيق ما يفلتش اللقاء مع الأصالة، كلمة الملتزمة والربوخ التونسي. أكثر من 40 سنة مسيرة، لكن لطفي بوشنيق بنفس الرهبة نفس التحضير والالتزام قبل كل عرض.

0: سألناها على الاحتفالات في ظل الظروف اللي تعيش على وقعها البلاد وكانت هذه إجابة.
1: حفلة مبرمجينها عندهم شهرين التالي ولا شهر ونصف نجي نقول له ما نخدمش خاطر الوضع مثلا مش هذه خدمتي هذه خدمتي كل حد يخدم بخدمته والعطار يخدم بخدمته يبطل والحجام عادش يمشي ما يخدمش والطبيب ما يخدمش والمحامي ما يخدمش ربي بعد البلاء على بلادنا.
0: عرض راهن على الطرب والإحساس احتفى بالوفاء والاعتراف بالجميل في مشهد جمع بين زوز أجيال على ركح واحد خبرة لطفي بوشناق وطموح رانا زروف.
2: ريبورتينج المهرجانات البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر

0: في المهف في وصلنا للسبعة وسبعتاش دقيقة في كورنيش موسيقى فهم
1: كورنيش الانفيتي دو يور
0: سعداء باستقبال ونبيل المسؤولية كلاب وكان عنده جولة ناجحة في سوسة سفاق سيدي بوزيد جربة شفتك زادة كيف
2: شيخة جربة
0: ما شاء الله
2: بالروح
0: حاضر في جديد بعد شوية نعرفه جديد مسلسل جديد تفاصيله بعد شوية في الحوار
2: يس.
0: نبيل مرحبا أخوي
2: عايشك شكو مرسي بوكو وشكرا أخوي على استضافة مرحبا بكم مرحبا بالناس اللي تسمع فينا واللي تتفرج فينا أخوي
0: تتفرج فينا في موزايك وفي تيك توك بتاعك زادة كيف كيف
2: خويا
0: ما شاء الله ليك خويا
2: والله باهي خويا
0: لاباس
2: صافا الحمد لله
0: شوك باهي الضوء عندك في الدار عندك الماء
2: عندي زاوية في الدار مرحبا بك خويا عندي استنجق عبد شريت شكارتي سيمان باش نعمل قبة خويا مرحبا بخويا نحس روحي نجم نشوف المستقبل لازمك تشوف داري راهو
0: شنو يعني
2: الكوانيت كلها شمع وحتى جن ما حاب يدخل
0: سبع سوايع ثمانية سوايع قسم الله
2: أربع سوايع في النهار أربع سوايع في الليل منظمين يرحم والديهم
0: والماء صافا لاباس
2: الماء كيف كيف ساعات ساعتين ساعات ندوش باللنجات هاي فوابي نحكي معك انا رجوليتي تمسك انا جرت الماء
0: كانوا عملوا مود في جديد باللي قاعد يصير
2: مود في بصيف عليك جديد حاجه حلوه ياسر حاجه ما فهمهاش
0: تتبدل الامور تولي العباد نعيش من حبس ما هاش لازمنا نطبعوا مع اللي صاير
2: مش لازمنا نطبعوا اما لازمنا ما نجلطوش انا عندي تو مهمه واحده في حياتي ما لازمنيش نجلط فهمت دونك كنا عم نروح استنست اي حياه تمسح حياه تمسح مره فما ماء مره فما ماش مره فما ماكله مره ما فماش الدوره ويقدرك نص الليل 8 ل 10 نورمال اي ولا سيربريز ديما فيتي سيربريز انا ما عايش عباره بالضبط
0: جاري ورا الماء هذا
2: ما شربان انت تتصور اللي نحن عندنا واحد في عمرنا باش يدخل لجهنم على دابو زمان والسيطره
0: عليه
2: انت نهار اخر في جهنم واحد داخل على بالاس الاخر داخل على رئيس دوله داخل على 60 هكتار درا شنو هذا داخل على دابو زمان والسيطره ذليل بحالي ب 3000
0: 3000 تمثال
2: الرش فيهم في الدار عباره عندي خضره
0: فش فش
2: خويا تعبنا ما لاباس
0: الحمد لله في المقابل ثم جوله باهيه في المهرجانات
2: الحمد لله
0: ثم عروض
2: الحمد لله
0: ثم عروض كما قلنا في سوسة صفاق سيدي بوزيد جربة كيفاش كانت العروض تأقلم على العروض معاش صارت لك ظروف قصد ذو في العروض
2: الحقيقة متاع ربي العروض الكل ما فيهمش قصد ذو ولا خاطر أكثرية مديرين المهرجانات عندهم ديما كل جروب هذاك الكتروجين خويا ديما قارين حسام خاطرش تدخل تلقى مسرح فيه 1000 ولا 2000 ولا 3000 خويا وتقص عليهم الضوء الكل مع بعضهم تتنجم تلافت ما تلقاش كل مثلا تلقى يبيض في الحومه في دار تلقى راجل سبحان الله يحبيد نستح ما لقاش جبني انا
0: بالطول خويا
2: اي خويا بي انا ما نستحقش سلوم زاد فهمت
0: لا الحمد لله كل عرض خصوصياته نبيل معناها تحاول تتاقلم مع كل جهه عندك خطوط حمراء تقول جهه هذه مش منفدلك فيها هذه ما منفدلكش
2: ماني كنت جديد انا قبل ما نعرفش هيك ومره فما بلاصه خويا قلت فيها كلمه هي كلمه راهي نورمال نقولوها نورمال عبارة عبش قولها بالعربية وعد يقول لك يسخر يسخر منه يتم ما أنا شو نقول الكلمة هذيك أخوي ما نعرفش أنا من تولد نقول فيها ديما مرة نضحك أخوي شيخين في المسرحية نيفو طال جمهور يضحك يضحك يضحك يا أخي أنا زلقت مش بالعاني قلتها وبا خويا الناس كل اي قصد ذو في مخي
0: في مخ
2: سكت الناس كل سكتوا يغزروا لي هكا فهمت في سعلي الكلمة ما أوب القفتهم وبعد سمحوني طلبت سماح خاطر فما بلايسرة وكلام ما يتقارف مثلا فما كلمة نحن نقولوها في تونس اللي هي الذيلو فكي تقولها ب فما بلاصه اخرى
0: في فرق
2: تروح ترى فهمت تنجم فهم يصيروا لك برشا مشاكل
0: هذه خصوصيات العمل في العروض يعني مختلفه على العمل في التلفزه مختلفه على العمل في او انك تكون موجود في مواقع التواصل الاجتماعي معناها لازمك تشوف خصوصيه المنطقه وعلى اساسها
2: احلى حاجه في الدنيا المسرح
0: مقابلة الجمهور
2: خويا لايف لا ما تنجم تكذب في التلفزة نجم تقول انا راو نسب مشاهدة راني انا الاولين من بعد خويا المسرح ما تنجمش تجبر الناس باش تقص تدخل تفرج فيك كان قبلوك خويا
0: يقبلوك
2: ما قبلوكش صباح الخير والقياس الصحيح بتاع المسرح شاكر موش صفر
0: مالا
2: لا شتي حبيبي
0: الناس بتبيعتها في الصيف تخرج تقول
2: لا الناس خارجه بيك ولا بلاش معناها انا مثلا تو عامل كومبلي في 3000 وما مسرح يهز 3000 ومسرح يهز 2000 ومسرح يهز 4000 ومسرح يهز 1000 اش معناها جورج وسوفن ليه خويا فما ناس تحب مهرجان شيخ ساعات, فما ناس تمشي للمهرجانات معناها خاطر هو مستانس ولا يحب يضحك ولا يحب فهمت.
0: يا مقياس حضور الجمهور, مقياس
2: حضور الجمهور مقياس مش في الصيف في الشتاء. اعطيني ترى اعطيني موتورك في الشتاء مرحبا بك.
0: متواصله المسرحيه في الشتاء؟
2: انا الحمد لله انا متواصل الشتاء عمني والشتاء سنه بقدره ربي ان شاء الله ديما متواصلين ونحاولوا نعطيوا حاجه تعجب الجمهور. اما ديما ديما لحظه ديما في الشتاء تلقى برشا مسرحيات في, في, في الصيف يا ربي تلقى برشا مسرحيات في الصيف في الشتاء ينقصوا شوي خاطر في الشتاء فماش حاجه اسمها

0: ما تدخليش في المسرحيه
1: يعني. نجم توسي يسخر معناها من اللي قاعد يصير له معناها اليوم.
0: سيناريو جلط.
1: لا بجد والله بجد
0: والله سيناريو جلط
1: اللي قاعد يصير قصر ما والضو وغيره وانت تجي تحكيهم له في المسرحيه.
0: تعرف اكبر يا اخي شنو الكوميديا؟ الكوميديا تحكي على حاجات خايبين يا اما صاروا قبل يا اما صاروا تو باش تحاول تخرج منهم حاجه تفرهدك. فعنا مثال شعبي نحن حلويس متقافي حتى بلاد في العالم كثر الهم يضحك كثر الهم يضحك. شو معنى؟ معنى انت لازم تكون في الهم ديجا هذيك الشرط الاولى
1: انت شرط عايش فيه
0: هاي اليوم احنا مخي عليه اخي انت بيقص عليك الضوء والماء او حقا نسيت انت ما حاسيله ما عليناش اي ليه دارو تخدم البيل مش على حاجه
1: يقص عليه الضوء والماء
0: يقص الضوء يجبد بيلاتي قدمه ما يرجعه بشكر ما عنده عنده مشكله خوي بالنسبه ربي يسترك ويستنى ليه تحكي لي سرد هنا انا جاوك به خويا كاش نبدل الموضوع يجي راني ما نعرفش نفكك بابه ما نشدهاش في فمي راهو ما نعرفش نشد الاسرار جمله تفعل على الاخر
1: به مشاكل الناس تعمل بهم مسرحيه
0: وتعمل خاطر كثر الهم يضحك ريتا ومثلا علاش تخلق ذمار مثلا حتى نرجع قبال قبال قبال قبال ديما المسرح يفرهدك من الريتم الخايب اللي انت عايش فيه أذك علاش معناها صعيب ياسر باش تضحكك الناس اللي بس عليهم مثلا
1: المسرحية اليوم عندها ما شاء الله عام ونص تقريبا
0: الحمد لله
1: حط ما خلينا نقول أجل تقول في الوقت هذا كهو مش نوقف
0: الجمهور يقرر
1: جمهور مش بيكون هو في دار اعمالك بعد عام بعد عامين بعد ثلاثة بعد نعش قداش من عرض انا مش نتعدى لحاجة اخرى
0: او ما بش نعطيك الامثلة عديدة شكل فما ناس عملت مسرحية ستة شهور خمسة شهور وبطل فما عام وعمل واحد اخر فما عامين فما ثلاثة فما خمسة فما عشرة كل مرة يزيد شابيتر جديد ميزاجور فهمت اش معناها الجمهور قلت لك معناها وقت اللي يقل معناها الجايين للمسرحية وانت تفيق بالقصان ينقص ولا العباد معاش كنت بتابطة بها ثلاثة واربعة وخمسة سنين وقتها تبدل ما دام تمشي وانت تبدل فيها دي ما تخليها ما تجمش حاجة ناش هتقلبها تبدل في ساعة في ساعة
1: يعني تونسي ونص قداش نجم تعيش من
0: بالنسبة لي أنا مينيموم عامين عامين ونص ماكسيموم خمسة سنين عليها والإكزام بتاع كريم تبارك الله كريم كريم عامل 8000 حبيبي في جرجيس راه مصلي عني بيه محمد ما ماتش كورة مش بحبر وبحر تبارك الله ليه صاحبي من يغبش بعيد تاني جوك بي انت خويا حبيبي فيزا عنده خمسة سنين تكاور عامل 8000 في 8000 راه
1: انت بالنسبة لك انت تونسي ونص ثلاثة سنين خمسة سنين
0: انا نكتب في الثانية ديجا
1: بي جميل
0: اي نمر ما جمش ما نكتبش انا شكل
1: بي
0: فهمت نكتب في اوقات الفراغ وقادر ركح في المسرحية الثانية هذه مادامها ماشية صفا خاطر فهم برشا ما تفرجتش فيها انا مثلا ما عملتش بنزرت ما عملتش سفيقس ما عملتش حمامات فهم برشا بلايص ما عملتهمش فهمت
1: برا ثم قاعدة اتصالات على
0: بيانسير عملت المانيا برشا مرات عملت فرنسا برشا مرات عملت موريال كيبيك عملت برشا بلايص
1: ان شاء الله بالتوفيق
0: الحمد لله
1: شنو مختلف انت اليوم موجود زاد كيف كيف على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك معناها في انستغرام شنو المختلف بين جمهور تلقاه سيرسين وبين جمهور اللي تبع فينا توا تبع فيك بالليري اللي تعملهم ولا بالمواقف كوميديا المواقف اللي على مواقع التواصل الاجتماعي
0: وهذا يهز هذا انا مثلا توا اليوم اللي قاعد يعبيلي في المسرح ولله الحمد هي المسرحيه باهيه وجمهور ديجيتال خاطر ما تنجمش تكون ظامر هنا وماست هنا يقول لك هذا مادام ضحكني في التليفون تيان هاو جيني الحومه تي خلينا نمشي نقص خلينا نعمل عليه طلع اما فما برشا شنو يقول لك شكر يقول لك ليه هذا يطلعش يضحك كان في الديجيتال
1: يسمحني لانه ثم ناس تنجم تنجح على الديجيتال لكن ما عندهاش المقاومه باش تقف على المسرح
0: وي.
1: مش معناها انك عملت نكته ولا
0: وي.
1: ولا خذيت موقف حكيت عليه في الانستغرام ولا في ريل راك انت تنجم تكون ممثل مسرحي وتنجم تعمل عرض بساعه ولا بساعه ونص ولا بساعتين
0: صحيح شكر عندك الحق والامثله عديده هذاك علاش انا الديجيتال كي جي قبل المسرح خاطر انا ديجيتال عنده سنين عندي نحكي على 8 سنين ولا اكثر معني من بعد كي جي بعد تلفزه وراديو وحتى موزايك لهنا ومن بعد كي مشيت للمسرح دخلت نجرب انا قلت يا خويا وسا باس وسا كاس كان خطفت خطفت ما خطفت خطفت
1: الحمد لله
0: نلقى روحي خويا في المسرح ما شاء الله يا اخي كملت ومن بعد لقيت اللي هذه هزه هذه اما شنية ريتم جمهور المسرح جمهور المسرح مثلا فما كلام يتقال في ديجيتال ما نجمش يقولوا لك في المسرح فهمت؟
1: لولا الديجيتال لما نجمت تكون موجود على المسرح.
0: لا ما نجمش نعمل كومبلي تنصيف كامل من غير ديجيتال، حاجه مستحيل اخوي. لا لا ما عنديش انا فيلم ناجح تبارك الله، ولا ولا ما مسلسل اللي مكسر الدنيا، ولا انا مثلا عندي دكتور حب. دكتور حب ناجح الحمد لله ويتفرجوا فيه، اما مش كلي مثلا يجيك بعد لذين ديريكت ولا تونس كامله تهدري بيه.

0: ولا معنى مانيش مصلي يعني بيه في السكسي متاع صاحبك راجل مثلا
1: ولا جديد في دكتور هب متواصل
0: اون برانسيب فما ان شاء الله تروى نكتب فيه بيان سير بعد قناة نسمة هي اللي تحكم خويا على راسهم سي زياد الريبة اللي نقدم له تحية ومدام مريم ومدام سنة وحسير مش منقوش كان نسمي شين كاملة اون برانسيب عنا تروى وبقدرة ربي لاباس ان شاء الله
1: نفس الفريق نفس المخرج
0: هاي شو جميل اني كيبت كيغاني اخوي هاي فول
1: هذاك لا تشانجي ديجا انت في العام الاولاني والعام الثاني بدلت
0: والله الرحمه لي مزيك انت ننسى اللي انا قاعد بهذا الشكل ما يريدني كيف يركحني ركحي بسسني باف بسسني والله بسسني صحيح عندك الحق سامحني انا غلط يا اخوي انا شانجي اون فوا اني كيبت كيغاني الثاني يا اخوي شو ايش اقول لك هيف تبارك الله دو معناها تحيه ليه برجوليه خدمه غوله فهمت مش خاطر الاولاني خايب لا الاولاني محلي وخونا ياسين اللي عمل لي المخرج تاع الاولاني محليه اما فما ظروف تبدلت فما كذا مشينا للدو هاي في مشي في الدو اون بليس معناها تفهمنا ياسر دونك اوتوماتيكمون في التروا باش يكون هو معناها
1: تقعد مفاهمة اليوم قالت نسمع السيري جاهزه مكتوبه بالتصوير مازال
0: اي
1: اماكن امام
0: القرار في يد نسمع بيان سور
1: يقعد القرار في
0: يد نسمع الو فما كاميرا كاشي من موريتانيا صباح الخير كل لابس صباح الخير كل لابس
1: لكن ثم امكانيه انه ينجم يكون في تلفزه اخرى
0: لا لا
1: يا في نسمع
0: لا يا نسمع ما نخدموش
1: علاش
0: على خاطر امنوا بي مش خاطر القنوات الاخرين لا القنوات الاخرين صحابي واخواتي بالحوار والوطنيه وكل معناها اما انا كي هزيت الكونسيبت مكتوب في ورقه كيما هكا خويا زياد الريبة في ميتيلفيل غزر الورقه كي عمل لك ايه قال لي برا
1: فهمتيش انت برا برا ولا برا
0: والله يا اخو الاسمع راه السيف هذا والله يا اخو انا مش قلت معليش قصر علي ما لحقش يكون والله عمل لك ايه الورقه قال لي برا صدمت خويا النجم تكون برا روح ما عايش برا روح الحمد لله
1: بارخت ما روحك
0: صورنا بيلوت خوي حط فلوس من عنده الراجل دخله بعشر الف فرنك في جيبي قال لي برا هني وراك
1: عمالي أمنت بيك القناة
0: البونية ديك الصحيحة أمنت بيك خوي القناة وتنس معي حتى في المسرحية زادة وفهمت سي تريز امبورتون بأوتوماتيك مول 1 و 2 و 3 باش يكونوا غادي الحمد لله ناجح
1: ثم تلفزة ثم مواقع التواصل الاجتماعي مسرح ما ثماش سينما
0: سينما فما فيلم مازلت كي كملت صورت فيلم وما تسألني عليه حتى سؤال الله يرحم والديك ما تسميش أسامي رأو صاحبك وخوك ويوصي ويعاود ليفسخني من المونتاج رأو ما عنده حتى مجملك صاحبك وخوك أي نعم خويا قال لي كلمة ما تقول أي سينو قسما بالله عادي تلقى أحمد زكي في بلاستيك
1: قلت له بحذا شاكر
0: بالانتليجونس ارتيفيسيال قلت له بحذا شاكر خويا الفيلم يفتق الحمد لله أول فيلم خدمته في حياتي عملت رول باهي لاباريسيون تاعي باهي حلو الفيلم محليه باش يخرج قريبا جدا وباش يعجبك شكون
1: مش بعيد برشا على مخرج الدكتور هوب الفيلم
0: الله اعلم يا خويا الله والله اعلم يا خويا مش ما يحبش يقص الضوء في موزايك مودي ما يقص عندكم جروب
1: الحمد لله نبيل اليوم تعتبر نفسك من صناع الضحك في تونس برقم
0: ما نحبش نسمي روحي ولا شاكر انا صناع الضحك وصف اول وانا رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة انا اخوي نحاول على خاطر الجمهور هذا راهو الرحمه لي النهار اللي تقول انا راك مشيت يهزك طوفان نقوى نتاع نيبال مشيت خويا انا مواطن قاعد نحاول
1: قاعد تقدم الحمد لله
0: الحمد لله قبلتني العباد فبيه ما قبلتنيش نرجع نشد بلاستي
1: هذا هو
0: واضح ان
1: شاء الله بالتوفيق نبيل شكرا لك راح تكون معي في كورنيش موزايك اف ام شكرا لكم بعد شويه جنجو نضيفنا في كورنيش موزايك اف ام مواصلين معكم حتى للتسعة
2: تنظم ولاية وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس حفل فني ضخم الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع النجمة العربية والفنانة اللبنانية يارا
3: صدفة ومن بين كل الناس علاقني
2: يارا بالمسرح الأثري بقرطاج في سهرة الإحساس والطرب الخميس 10 سبتمبر ابتداء من العشر ليلة
3: أخذني
4: اشتقت كتير لجمهور تونس جمهور قرطاج يارا
2: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليمي وعلى موقع تذكرتي بونتين بمساهمة ام جي باتام نيسان ماكسويل بيكو جولدن كارتاج بوسونري درينا بلوس تشيكن انجوي هوب ترافل شيرينغتون باكستيج او دي في بلوس ديجيتاس نسمه جديده وموزايك اف ام

0: دي صرت معتاد اي مش قلتي ما ننسيش.
1: جنجون جديد في كورنيش موزايك اف ام. جنجون معنا في الحوار. جنجون مساء الخير, مرحبا.
2: اهلا بيك شاكر, وينك؟
1: شحوالك يا خويا؟
2: والله لاباس الحمد لله.
1: ان شاء الله مبروك الساعه.
2: اون روت
1: اي في بالي اون روت للسبيب اخويا,
2: للسبيب ان شاء الله مهرجان تفاح.
1: ان شاء الله يا اخويا الجمهور اللي يسمع فيك توا ان شاء الله يكون باعداد وفيره في المهرجان. الناس اللي تحبك ان شاء الله زاد طريق سلام اخويا واحده واحده. مبروك جديد جرجون.
2: يعيشك يعيشك
1: الحبيبة. جيت بعد
2: الحبيبة وعندي قبلها البلاد, هبطهم بيناتهم نورمالمون جمعة.
1: الحبيبة والبلاد
2: هي كنت تقراهم لزوز وربعهم البلاد الحبيبة.
1: أيوة واضحة مفهومة الحكاية. أنا نحكي على الحبيبة البلاد الوطن.
2: أكيد البلاد الحبيبة نلوم فيها كيف معناها. فما برشا ميتافور في الغناية. فما برشا من الناس بشي يسمعوها على الفراق وعلى الحب وكل شيء. ما كل عادة أنا نمثل تونس كونها طفلة قدامي ولا مرأة إن نتحاور معاها, معناها نقول لها رو فيك هكا وفيك هكا وفيك هكا وإن شاء الله ربي قدر الخير.
1: إن شاء الله أخوي إن شاء الله. وتحكي على غربة جنجون. ربما أنتش بتكون غربة زاد الفنان اللي عايش في البلاد ويحس روحه متغرب. هذا
2: يحس روحه متغرب في بلاده. صحيح.
1: ثم منه عندك جنجون هذا ما شاء الله رغم
2: والله لا. والله انا تو حاليا ما شاء الله مع التورنيه هذه معناها اللي شفته في المناطق الداخليه في اي بلاصه اللي نمشي لها الحق معناها كما تحس روحي متغرب اصلا, تحس روحك بين اهلك وناسك. ما متغرب من ناحيه اخرى معناها كمواطن يحس روحه ما عندوش ابسط الحقوق معناها نتاعو في بلاده. هذاك اللي نقصده معناها, نقصد مثلا كيما ابسط الحقوق ماء وضوء وماكله القوت اليومي ما لقاهوش, فهمت؟ هذا اللي نلوم فيه البلاد الحبيبه معناها. نقولها راك معناها مالك الا بلادي معناها, ما في اخر كلمه ديجا نقولها مالك الا بلادي
1: رغم اللي يصير فيك ورغم اللي ما تنجم نتعداو به.
2: وي اكيد الوطن هو ما ما لازمش معناها لازم نفرقوا ما بين الوطن والارض والمسؤولين مثلا والى اللي شادين البلاد.
1: ثم حرص جنجون على انك تخدم على مواضيع بعيدا عن الابتذال, بعيدا على معنى الكلمه السهله. ثم تعب في ترويج الكلمه نحسه عندك.
2: والله برشا ريشيرش في كي نلوج على الكلمه تحبها نحب فيها برشا ريشيرش ان نحبها تكون معبره مش كان لي انا بركه ولا تكون ميساج ديريكت. لازم تكون معناها تشمل اكثر عقليات ولا تشمل اكثر تشمل اكثر ناس يحسوها. تو كيما قلت لك انا فما شكون ينجم يسمع الاغنيه دي على امه, فما شكون ينجم يسمعها على حبيبته اللي بعيد عليه اللي ممكن تعذب باش يوصل لها ولا حاجه. كيف كيف كي تحسبها على البلاد تلقاها على البلاد معناها بالضبط. دونك الكلام ياسر مسؤول على كلامي معناها نكتب فيه بمسؤوليه كبيره. عندي برشا صغار كبار يسمعوا فيا معناها وعائلتي هم الوالد يسمعوا فيا كما كل مره معناها. عمرك ما تسمعني هكا خارج على النطاق في غنايه.
1: هذا التزام منك جنجون, معناها التزام بانه يكون
2: مني كونترا مورال مني في ومني فيا, فهمت؟
1: تحب غنايتك يسمعهم الناس الكل
2: مورالك.
1: يعني ما نجمش نلقى في جنجون في غنياته كلمة نحن نقوله كلمة أي من نجم
2: لا لا الزيد هو كلام زيد معناها الناس ما نستعملوش. هو كلام زيد
1: هو زيد ما عند ربي
2: معناها القوة. القوة وين؟ انك تنقي كلامك معناها تختار الكلمات بكل مسؤولية خاطر الصعب معناها ما نحبهاش سهلة معناها اللي يجي في مخي كما نحكي معاك هكا كما نغني. نحبها معناها تكون وازنة أكثر وكيكة تولي أصلا الأغنية تعيش أكثر معناها مدة. ما تسمعنيش مثلا نجبد ماركة متاع كراهب ولا مش حتى كلام زايد حتى ما عرشنا حاجاتك اللي في سعي موتو نحبها يونيفرسال. تبدأ الموسيقى متاعي حتى الكلام زادة يبدأ يونيفرسال.
1: وهذا ممكن اليوم في عصر سريع انه غنية تقعد لسنوات معناها تتشد في البال
2: تو مثلا كي في حسب الحفلات اللي نغني فيها في كل بلاصة مثلا حيالة عمرها تو 6 سنين 7 سنين والتو يطلبوا فيها بالمرتين رسك نكملها حيالة يقولوا بجاه ربي عاودها فهمت كلي حاجة تفرح وحاجة تخليني نكمل في اللي نافيه بالضبط معناها وما نحيدش عليه
1: الأقرب لك حياة يطلبوها الجمهور ورغم أنها عندها 6 سنين ما أنت الأقرب لك من غنياتك اللي تحس بالحق عايشة معاك ولي سنوات
2: برشا والله الكل خاطر فما غنياتك بعد ما هبت لقيت فيهم أخطاء شوية قلت رد بالي المرة الجاية منهم وكل شيء معظم الغنيات ما غير معناها ما غير كذب معناها لكن غنياتي الكل بالحق كل غنية محسها ما نهبطها إلا ما نعيش معها ما نعيش معها كالشهر شهرين مينيمو إذا كان مش 3 سنين مثلا كما شوار عطافية 3 سنين عشت معها قبل ما نهبطها
1: 3 سنين شوار عطافية؟
2: شوار عطافية من تفيرجو 2012 كتبها فهمت معناها تعيش معايا قبل ما نهبطها الغنية كي نهبطها سيبا وقتها تولي ملك العباد
1: وجستمون شوار عطافية تعامل فيها مع ألفا وترجع اليوم في الحبيبة ترجع تتعامل مع ألفا معناها كأنه
2: لا الحبيبة كف الميزان
1: مع ألفا بعد شوار عطافية كأنك تحب ترجع هذا النجاح بتاع شوار عطافية
2: والله مش نجاح هو رتور طلبني فيه ألفا أعطيت ما عندي كل في الغناية معناها حسبتها غنايتي كما العادة أعطيتها مجهودي كل حكيت في التيم اللي حب يمشي فيه ألفا اللي هو متاع نوستالجيك للصغر وكالحنين إلى الماضي فيه ولازم مع عبد يكون معناها معدل كف الميزان مش ما يكونش اكستريم لهنا ولا اكستريم النهج الاخر دونك مشيت فيه البروجي هذا معاه وعنده هو ديجا هبطت وان شاء الله هكا بشوي بشوي زادت تتعرفها ما الارقام رونا بالنسبه لي انا معناها الارقام في اليوتيوب ولا في الواحد ما تعنينيش قد ما يعنيني الجمهور حب وصلته الإحساس نتاع الغناية ولا لا
1: وهذا تحسه وقت اللي تقابل الجمهور في المهرجانات صيف 2026
2: نحطه على النخر وتوس معناه المهرجانات السنة خير لما خير من المهرجانات تاع عامنا أول معناه عامنا أول فما غنايات جدد يمكن عليها سنة الكل من ساعة ونص كاملة من أول غناية لآخر غناية ببليك يغني معايا ديجا مازال لي زوج عروض ومكمل التورنيه تاع تونس الحقيقة معناها انبهرت وما زادني كان تحفيز اني نكمل في الشمال
1: ما شاء الله وكنت حتى في مهرجان الراب في سبيتلا مع فكرة التخصص اللي مهرجان الراب كما اللي صار في سبيتلا جنجون
2: والله تعدى مزيان برشا الدورة متاع السنة معناها كانت ناجحة بامتياز بالنسبة لي أنا معناها حتى كشفت بعض الزملاء اللي غنوا كانت لهم ناجحة زادة ببليك ولا أروع الناس الكل عاملة جو فرحانة ان شاء الله نشوفه في الولايات الكل كما في سبيتلا خاطر بالحق ابهرني جمهور سبيتلا غنيت مرتين في نفس المسرح في نفس الجمعة
1: مهرجان لو حتى عالميا عالميا مهرجان نجح
2: وللزوز كانوا فول معبين والناس شيخة على الاخر معناها كل رقي وكل معناها أذان صاغية وعبادة تغني وشيخة فهم إن شاء الله نشوفوا هذا في كل ولاية وإن شاء الله البرم العام الجاي تكون معناها نشاركوا فيها الارتيست ولاد الرابوريت هذا اللي سنة ما حالفهمش الحظ وإن شاء الله الناس كل تاخو فرصتها وإن شاء الله الناس كل توصل صوتها
1: لو حتى إعلاميا جنشون معناها كان ثم نجاح لمهرجان سبيت لتحية لمروان الكلاعي زاد صديقنا وزميلنا اللي كان مسؤول إعلاميا على المهرجان واللي هو يفهم في الراب بالقديم معناها موش بعيد على الراب في 2025 جنشون شفتك في عرض أوركستر متكامل وقتها في دوكا العرض هذا علاش وقف غادي علاش ما شفنيش في بلايص أخرين في الحمامات في كارتاج
2: هو العرض هذاك خدمته كما حكيت في موزايك البريود اللي فاتت التورني هو عندي كما نقولوا 4 عروض نبيع فيهم ولا هما 3 فما عرض بالدي جي عرض معايا اوركستر معناها جست باند صغيرة وعرض اوركستر دو شامبر وعرض اوركسترال كبير فهمت اي مهرجان معناها نبروبوزي عليه الواحد يقول لي غالي علي معناها. فما تو مهرجانات سناء مناطق داخليه كلهم, وبالعكس معناها زد عملنا لهم صوم وكل شيء, فهمت, كان عطينا برك نفرحوا الاهالي اللي غاد. دونك سناء قدمناه هذاك العرض, العرض اللي خدمناه عم نول في دقه هو الكوبي زيرو, معناها زدته من جيبي معناها باش نجح. دونك اسنا حبينا ان نقدموها ل
1: الحمامات كارتاج
2: حمامات ما قدمناش
1: كارتاج, قدمتوا كارتاج,
2: قدمنا كارتاج ما حلفناش الحظ, هاو موجود هو ديجا العرض ذاك كامل مبرفين عليه جو احلى جو معناها.
1: فما اجابه كانت من كارتاج ولا فماش اجابه؟
2: لا ما فماش حتى اجابه, لا فماش حتى اجابه
1: ولا كلموكم يعني. انا قدمت العرض ملف
2: كما موالفين بيهم لا هما كيك تعاملت معاهم كيك
1: ان شاء الله بالتوفيق. انا نلقاوك في كندا زاد 17 سبتمبر باش تكون موجود.
2: نهار 17 سبتمبر عندي افتتاح مهرجان الياسمين في كندا, وبعد عندي تورني صغير في مقاطعات في كندا, معناها تورني من عرب يتمثل في اربع عروض صغرى شوكيزات. ذا مهرجان الياسمين معناها متشوق له برشا, مهرجان كبير معناها في دورته العاشرة ظهرلي وان شاء الله ينجح.
1: ان شاء الله اخويا ان شاء الله بتوفيق,
2: نعمل تورني في كندا وان شاء الله تنجح.
1: ان شاء الله ربي معاك
2: في كندا زوز عروض الصغرى في كيبيك ومونريال وسناها وكتورني مزيان ان شاء الله نكملوه.
1: ان شاء الله بالتوفيق جنجون, والليله زاد كيف كيف في سبيبه ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله طريق السلامه. جنجون كان معنا اغنيته جديده لحبيبه, بعد شويه يكونوا بحذنا الفنانه ملكة عويش, نحكيو على العوده للاصول في قرطاج الموسيقيه. فنانه وفاء بوكيد تقدم لنا جديدها, خليكم معنا بعد الاخبار راجعين الكورنيش موسيقى فهم. قبلها بورتري على سلطان الطرب كسموه ليد حضرتنا على جورج وسوف.

0: Open Air Gamart, samedi 5 septembre. Infoline 20 910 000. L'application IJA Tesketi.tm ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamart. Avec la participation de Yassir.
1: هو حالة فنية متكاملة، غنى للعاشق، للمجروح، للمخذول وللغائب، غنى للكلمة اللي ما نجمناش نعبره عليها وللوجع اللي حاولنا ننساوه. رغم الغياب هو حاضر، ورغم انه السنوات اللي خذت من صوته برشا الا انه ما خذتش منه الاحساس، وربما لهذا الناس حبوه وصدقوه. نحكيه اليوم على ابو وديع جورج وصوف. من الكفرون السورية كان طفل مغروم بالموال، اكتشف على بكري انه صوته مميز، انتقل الى لبنان وهو صغير، ومن غالي جات فرصة المشاركة في استوديو الفن سنة 1980. صوته حمل شجن سوريا وطرب لبنان وامتداد مدرسة الطرب العربي الأصيل. اللي يميز جورج وصوف ما كان الجمال الخامة الصوتية كهو، بل طريقة الغناء، اندماج كامل مع الكلمة واللحن وتصرف في الجملة الموسيقية لنتولي الغناية في كل مرة كأنك أول مرة تسمعها. جات الهوى سلطان، ومن الغناية هذه ترسخ اللقب اللي بش يرافقه طيلة المسيرة، سلطان الطرب.

يمكن صوته قريب من الناس بمختلف شرائحهم، من جلسة السمر إلى ليالي العشاق، من لحظات الفرح إلى ساعات الانكسار. الاستماع لجورج وسوف كان عملية تحضير نفسي متكامل. أغاني كبرنا عليها، كلام الناس، سلف ودين، حلف الأمر، حاضرة لليوم، وربما صار الواقع متاحة أعمق كلما تقدم الزمن. وفي طبيب جراح تحديدا تبرز مفارقة تختصر جانب كبير من تجربة جورج وسوف، كان هو نفسه بصوته طبيب لجراح الناس.

0: عليها.
1: كان الألم في صوته يحمل جمالية غريبة مفارقة يصعب تفسيرها. نسمع الوجع ولكننا نتسلطن معه. نعرف إلي الكلام يوجع ولكننا نعيد ونسمع الأغنية مرة واثنين وثلاثة. الوجع في أغانيه ما كانش حالة فنية. حياة جورج وصوف نفسها ما كانتش خالية من الدراما. مر بفترات صعبة. تحدث على تجربة المخدرات واللي خلفته من خسائر في حياته. 2011 تعرض لجلطة دماغية بعدته على الجمهور وعلى الساحة وأثرت في قدراته الجسدية والصوتية. عاد بعد رحلة علاج طويلة لكن الصوت ما عادش كما كان. خسر شيء من قوته القديمة، تغيرت نبرته لكن الإحساس هو نفسه. في 2023 عاش جورج وصوف تجربة فقدان الابن، حل ابنه وديع، وعاش جورج وصوف واحدة من أقسى تجارب حياته. هنا ما عادش الوجع موضوع يغنيه، الوجع أصبح مرآة لجورج وصوف يرى فيها روحه. بعد غياب يرجع جورج وصوف في أوت 2026 بجديد طمني على الحبايب في تعاون جديد مع صالح الشرنوبي. ده العنوان نفسه كأنه يحمل شيء من حكايته هو، سؤال عن الغائبين، شوق ما يفاش وحنين يبحث عن الطمأنينة. ما نشحتش السنوات إنها تاخذ أبو وديع لأنه اختار من قلوب الناس مسكن.

0: Mosaïque FM.
1: Caro.
0: Publicité. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك FM. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر. برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماغ ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفات. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور. العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حواد في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور. حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك FM. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج. الأحد 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني. ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني. لو بوبليك دو كارتاج شانت. ليلة انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن، كل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل. تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة
2: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر استبي بونك وموزايكا فام.
0: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار
3: مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة. اللقاء الذي جمع اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بنظيره الألماني يوهان فيتفول بمقر وزارة الخارجية اليوم يتوج بالتوقيع على 5 اتفاقيات اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو. وخلال نقطة عالمية عقدها الوزيران عقب اللقاء النفطي يؤكد أن الاتفاقيات والمشاريع التي تم التوقيع عليها تهم بالخصوص دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والانتقال الرقمية ودفع التنمية الجهوية وكذلك التكوين المهني والتشغيل والموارد المائية في انتظار التوقيع على مشاريع أخرى بصدد الدرس تنهز قيمتها 40 مليون يورو تخص قطاع البيئة النظيفة. نسبة الفائدة بالسوق النقدية تشهد ارتفاعا طفيفا لتبلغ 7% خلال شهر أوت 2026 مقابل 6.99% خلال الفترة الممتدة من فيفري 2026 إلى جويلية 2026 وفقا لبيانات أحصائية نشرها البنك المركزي التونسي اليوم. وبحساب الانزلاق السنوي واصلت نسبة الفائدة منحا تنازليا منذ سنة 2023، إذ تراجعت من 8% في أوت 2023 إلى 7.99% في أوت 2024 و 7.5% في أوت 2025 لتستقر عند 7% خلال أوت الجاري. في تطورات الشأن الدولي، موقع إكسيوس الأمريكي ينقل عن مسؤولين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس شن ضربات محدودة بمضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها المخصصة لمهاجمة السفن. وكانت قناة فوكس نيوز ذكرت نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه يتوعد بتوجيه ضربة قوية بعد أن أطلقت إيران صواريخا ليلا على قاعدتين جويتين أمريكيتين في الأردن، وذلك ردا على الهجوم الأمريكي على جزيرة لارك الإيرانية. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يؤكد اليوم تمسك لبنان بحقه في مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي على ما وصفها بجرائم الإبادة، رافضا التفاوض المباشر معه تحت القصف، وداعيا إلى توحيد الموقف الداخلي في مواجهة العدوان. ختاما، وزارة الطاقة الأمريكية تعلن أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي بالولايات المتحدة انخفضت بنحو 3.1 مليون برميل إلى 286.6 مليون الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 1982. ويأتي هذا التراجع في إطار تحرك أمريكي يقضي بسحب 172 مليون برميل من المخزونات. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع شاكر وكامل فريق برنامج كورنيش. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: الانترفيو. فرح حميد برشا تكون معنا في كورنيش موزيك فام الكاويج. مرحبا. اه
1: سلامة.
0: شو حوالك؟ لاباس من رمضان؟
1: من رمضان فرحانة برشا.
0: وانا زادة. وانا زادة مرحبا بيك.
1: عندي برشا على الميديا.
0: ومع صيف تعدى ما شاء الله. متعب.
1: متعب.
0: شو فيه؟
1: فيه عمت مارتين برك.
0: نفهم نحن اللي شنو فيه في نحكيه توا.
1: اكزاكتومون.
0: اللي شنو فيه؟ خذيناك من بروفا ساعة. مبروك. باش تكون في ام قرطاج الموسيقيه بعرض العوده الى الاصول. هذاك علاش في قلب التحضير انت توا؟
1: انا توا في قلب التحضير ومعناها في دو بروجي كبار ما بعضهم. الحمد لله ربي من المطبع جونشين ما وقفتش
0: الحمد لله.
1: نحمد في ربي ونشكر ديجا اللي نجم نخدم الحاجه اللي نحبها وتعبه ما فرحانه.
0: ايام قرطاج الموسيقيه حلمه.
1: حلمه عندها 5 سنين. وي هذايا اللي معناتها اللي خدمته السنين هذه الكل. العوده الى الاصول هي تمثلني انا. تمثل شنو عشت شنو تعلمت. تمثل قرايتي 3 سنين لقيتهم في فرنسا شنو تطورت في موزيكتي في انا كفنانه.
0: قلت لي 5 سنين معناها 5 سنين من بدايه الفكره ولا 5 سنين وانت تخدم على هذا العرض؟
1: 5 سنين وانا نخدم على العرض هذا. معناها العرض هذا كيما نقولوا احنا اكبر بروجي عملته
0: في
1: حياتي. اكبر بروجي ونستنى فيها اللحظه دي. ديجا غنيت في باريس, غنيت زيدا في تونس. ما وقتها صغيره ما كانش ليا الفرصه انه نقابل جمهوري التونسي. معناها في كادر كيف نهكي معناتها سي اون بروميير.
0: شو المختلف معناها كونه موجود ساعه في اي قطاج الموسيقيه, كونه عرض باش نحكيوا عليه ميزون سين كامله, هذا الحاجه اللي تخليه مختلف على اي عرض اخر؟
1: تابع بهذه الحاجه اللي قلت لك عليها. قلت لك العوده للاصول هي انا شنو هي؟ انا موسيقى, انا دانس, انا ميزون سين, انا قريت لبرا. معناها ديفلوبيت في الحاجه دي راهو لفت انك تغني وتشتح ومن طون ديجا راهي هذه خدمه
0: أبهر.
1: خدمه كبيره. فلا دوكو حاجه جديده في تونس معناتها ان ارتست كي دانس شانت اي جو فرد وقت فرد شو ما
0: وان وومن كرو. الفكره بدات من فرنسا, بدات من وقتها.
1: الفكره بدات من اللي صغيره الحقيقه. ملي انا في تونس كنت نحلم بها ملي بديت هالي الكارير نتاعي من تغني لاموغوز. وفما برشا عباد يعرفوني من تغني لاموغوز. من وقتها بديت نديفلوبي ونحلم باش نعمل هكا ونحلم نقدم هكا وتوا معناها كبرت وتعلمت جو كونكريتيز. توا في العمر هذا عرفتك اللي اون كونكريتيز.
0: نضجت؟
1: وي على الاخر.
0: فنيا مالناك؟
1: على الاخر بيان سور.
0: مازلنا نتعلموا ونشوفوا حاجات.
1: ما نوقفوش.
0: شو كامل هات نحاول مانيش نحرقوا طبعا العرض. 9 اكتوبر ان شاء الله باش يكون. اما هات نحكي شوي على شنو الكونسيبت معناها شو كامل على شنو مبني. وحدك باش تكون فيه, ثم الناس باش تشاركك في هذا العرض. حاولوا ناخذ شويه تفاصيل اللي نجموا
1: اللي نجموا. اول حاجه العرض هذا كما قلت لك فيه موزيكا ودانس وميزان سين. العرض هذا يقدم 7 من غنياتي. العرض هذا ماهوش كيما العروض الاخرين على خاطر باش يحكي حكايه. بالحق خدمته برشا باللي عرفته ملي انا صغيره باللي تبعته باللي كنت نجم ننسبيريه من دو غران ارتيست كيما نعرفش مادونا كيما بريتني سبيرز كيما بالحق بيونسي فور اكزامبل. معناتها اللي حلمت بيه ريت لي كنت نتكى في المخده ونخمو هكا بيني وبين روحي عملته.
0: يعني ثم الانسبيراسيون من غادي.
1: الانسبيراسيون من غادي ومن زيدا امي انسبيرتني برشا من اللي داير بيا الكل. حق شاكر من جو مانسبير دو تو.
0: هذا انت فيه برك العرض ولا ثم شكون بشي؟
1: ثم بيان سور ان جروب دو دانس اللي هو تابع العرض اللي هما ثم منهم ولاد اوربان دانس, ثم ولاد معناتها دي دانسور ريبوتي من تونس اللي لميتهم باش نكون لا تروب de l'aude à l'usul. معايا دي جيست كيما سليم عرجون باش نبرفورميو يانيس, باش نبرفورميو زيد اغنيه جديده اسمها ولا مره. معناتها سسخا اون اي ان بوتي كلان دو يا ما ميغ
0: تحيه
1: لها. معناتها ان شاء الله تشوفوا عايشك.
0: عرض مكلف مكلف تقنيا لوجيستيا خاطر اذا كان تحكي على ميزون سين كامل تحكي على شو كامل سكو اليوم ثم انتاج كامل وراها.
1: وي لازم انتاج ما ديجا جي ام سي الحقيقه يعاونوا برشا معناتها يبرين ان شارج كيما نقولوا احنا مصاريف مش هو مي ابري انا جو فيس غران ما نكذبش عليك و جي انفيستي معناتها دو ما بوش باش juste les raf et aynaya mata yisir et je sais que ce n'est pas évident tawa bli sayer fi li qadina yshouf fiha ma hna gerhin nshdou mana
0: chala chala
1: toute génération hedi mana
0: awl arad li fi ay mqtaj el mousiqi hada el arad lakin bach ykon bidaya li jawla
1: inshallah inshallah kabira bqudrat rabbi
0: oui inshallah
1: توا ما نجم نقول حتى هي ما اللونسمون نتاعو في الجي ام سي شو هذا اللونسمون نتاعو
0: لكن باش يقعد اسكو باش يقعد عرض الجي ام سي هو العرض الوحيد في تونس والا باش تكون لا ثم امكانيه انه يكون موجود في عروض اخرى في تونس مثلا
1: باش يكون موجود في عروض اخرى في تونس هو اللونسمون نتاعو في في الجي ام سي من بعد ان شاء الله المشروع انه نخدموا معناتها اون اكسبورت و سورتو نقابل عبيد في تونس نقابل عبيد اللي عندهم سنين تبع فيا اللي عندهم سنين امنين بيا راهو قبل المطبعة معناتها قلتها اللي تحكيتها غسامون 50,000 عبد قل لي وقتاش باش تغني في تونس وقتاش نجمو نتفرجوا فيك وقتاش هذا هو الوقت This is the moment.
0: شنو اللي خليك تقول هذا هو الوقت؟ نجاح المطبعة
1: مشكل
0: معناها شنو العوامل اللي تقول أنا هذا الوقت اللي باش نعمل فيه العرض اللي حلمت به؟
1: مشكل حتى اللي توا كنا نحكيو فيه شكل الفيت اللي أنا كبرت الفيت اللي أنا تعلمت لي وليت واعية أكثر باللي نعمل فيه معناتها هذايا حلمتي من اللي أنا صغيرة متعديت برشا حاجات في حياتي باش نجم نقول فينالمون هذا اللي نحب نقدمه لكم يا توانسة عرفت ماتاسي
0: هو عرض اسمه يحكي العودة للأصول لكن موسيقيا هو 100% تونسي ولا متونس ولا قداش نجم نحكي موسيقيا على حضور الموسيقى التونسية في هذا العرض
1: فما حضور كبير انا العوده للاصول على خاطر برشا عباد تعرف لينا تحرمت من تونس عوام من حياتي تحرمت من عائلتي ما نجمتش نروح معناتها تحرمت من بلادي دوكو كي طلعت لفرنسا ولقيت روحي هكاكا ديفلوبيت لي حاجه انا كنت اوكسيدونتال ديما نغني بالفرنسي ولا بالانجلي ما فهميش عربي الديكليك اللي صار لي واللي عشته في فرنسا خلى بشوي بشوي العربي يدخل فيا ونولي نحب الاورينتال سي فريمون لو ميكس بتاع عالمي
0: هذا العرض ينجم يتسوق عالميا معناها
1: وي جو تو لو سور
0: معناها جميل شكون الداعم لهذا العرض معناها شكون الناس اللي امنت معاك كتبت معاك ساعدتك كانت موجوده باش العرض ان شاء الله في ايام قطاج الموسيقيه 9 اكتوبر الى النور
1: والله برشا عبيد منهم عبد قاعد توا بحذايا خويا اللي بدينا مع بعضنا معناها من تغني لاموغوز هو يمن بيا وخليني نمن بروحي فما عبيد خدمت معايا من تغني لاموغوز معناها راهو عندها 7 سنين معناها اول غنيه ليا جو تروف سا بو انه كملوا معايا لافونتور هذه كبيره وحضروا على السنين هذم الكل حضروا على شنو عشت شنو تقدمت شنو عملت
0: بالشخصي بالفني انت تحكي
1: تو وي زوز
0: خاطر حاسس الشخصي عنده زاد بلاصتو في العرض
1: تعرفني جوستومون تعرفني نخدم بقلبي مثلا حتى لي دانسور اللي يخدموا معايا نعطي لهم وليدي والله نقول وليدي كبدي والله ناكل عليهم لا بلي معناتها جو بونس كو حاجة قوية برشا كيكون فما خدمة وأنا الحمد لله يا ربي معناها خدمت مع عباد كي سون باسيوني وتكون فما علاقة معناتها مبنية فيها نطلعوا بعضنا ونحلموا مع بعضنا ونكبروا مع بعضنا ونحقوا مع بعضنا الحق ذي هي
0: والخدمة تجيب ملكة لأنه سيف سنة ما شاء الله خدمت ما تحتش والحمد لله بين تحضير العرض معناها أيام قطاج الموسيقية زاد ثم أفلام ثم جديد
1: راني قلت لك راني راني جماعة نقوله في الكوليس
0: ما تقولش
1: وزيني
0: تو لا تجي تقول صحفي ما تقولش أما ليه هاد نحكي شوية على جديد بالحق ما
1: نحكي شوية مع غيست فلو نحب ديما تعرفني نحب نفاجئ أنا جامسة ما وقفتش بعد المطبعة معناها ما وقفتش فما مازلت كي كملت فيلم طلعت غنيت في فرنسا مع المثلوثي هبطت عملت البروميير بارتي نتاع لبنى في الزهرات اللي هي بكارتاج الميزانسين والكوريغرافي نتاع امي
0: ميزون سين والكوريغرافي انت حضرتها الأمينة
1: وي
0: اشرفت عليها ولا من تصميمك انت 100%؟
1: كل مية بيان سور اي اي سي ما بروميير كوريغرافي سي ان اونور ديجا انو اول كوريغرافي اللي هي تكون فنانة عظيمة وكبيرة كيما أمينة فخت معناتها نحي ولا هي امي ومعناها انا راهو زاد قرايتي خلتني نجم جو بو كوريغرافي والكوريغرافي ما تتلخصش على اربعة
0: كات با
1: ورا
0: ورا ارتيست
1: لا دانس تحكي حكاية الدانس تهز لعالم اخر الدانس نجم تفسر الموزيكا معناتها خذيت مثلا كلمة ديفا وبنيت عليها باغ اكزومبل
0: مش تقعد تبعها في كل العروض ولا اخترت انه قرطاج بالنسبة لك انت ف
1: هذيا افون جو
0: اه باهي معناها ثم مشروع بينك وبين أمينة
1: وي مشروع كبير ان شاء الله
0: اعطينا شوية من تفاصيل المشروع الكبير شنو وراه المشروع الكبير بينك وبين أمينة فخت
1: وراه عرض كبير وراه معناها انا السنة جي كوريغرافي دو معناتها دو سي شونسون مش عرض كامل معناها ديجا راهو في جمعتين شكر جي في تو سا اون دو سيمين سي با ايفيدون ان شاء الله العرض الجاي يكون كوريغرافي الكل معناها اون بارل دون معناتها من اول غنيه لاخر غنيه فهمت فما زيد حتى نهار كارتاج راني جي كوريغرافي لانترو في 5 مينوت
0: ولكن اليوم تخدم على عرض كبير
1: اي
0: مع أمينة فخت
1: توا بور لو مومون معناتها عملت كارتاج بور اون بروميير هكا بور ان افون غو باش نفسر لي توينسا راهو عم جاي باش نكسروا الدنيا و بالحق مركزة كسوة في الجي ام سي معناها خاطر عطينا باش نكسر الدنيا ان شاء الله
0: ما شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله يا ربي ان توكا بالخدمة اللي نعمل فيها معناتها نمن نمن
0: اللي يخدم يلقى ان شاء الله
1: ميرسي بوكو وانه معناها مركزة في دو بروجي معناتها منو جي ام سي ومنو الفيلم اللي قادم عليه ان شاء الله
0: في الفيلم ما حكيتناش عليه برشا حاجات
1: شكون
0: معاك فيلم تونسي 100%
1: الفيلم القديم مثلا كان في معايا اسلام بكر ديجا نوجه له تحية كبيرة فيلم جديد بالحق ما نجم نعطي
0: حتى مع شكون جاي ما نجموش
1: نعرفو لا تو ما نجموش
0: عندي تفاصيل مش مشكلة
1: نحترم
0: رغبتك وكنت زاد معاه من لبنى نعمل في مهرجان الزهرة في الحومة
1: نونوغ وي
0: مبني على فكرة دعم المهرجان خاطر حومتك
1: مبني كان على الفكرة ذيك بالحق ديجا انا كبرت في الزهرة تربيت في الزهرة سايتي عمونوغ ديجا نغني قدام عبيدي قدام عائلتي خاطر الزهرة احنا سامبو عائلة معناها نعرفوا كلنا معناها العائلات الكل يعرفوا بعضهم دوكو سيتي فريمون امبورتون عملت البروميير بارتي نتاع لبنان خاطر حبيت كما قلت لك انه الشو يتعدى اول مره في جي ام سي اما جي كوميم فولو لو فير
0: ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله زاد انت تكون في مهرجانات ما عادش هذه خطوه مخطط لها انت ولا زاد كيف
1: وي وي من بعد جي ام سي هذاك هو الاوبجيكتيف بروميير
0: ان شاء الله بالتوفيق ملك عويش برشا حب
1: ايام
0: اللي كنت زاد ايام قطاج الموسيقيه الموعد 9 اكتوبر نتصور من توا بدات تتكبس الامور ان شاء الله
1: نستنيكم فاينلي تونس
0: ان شاء الله تكون موجوده ويكون موجود الجمهور شكرا لك بعد شويه وفاء بوكيل كنت بحذاها في الكوليس
1: وي
0: نحكيو على جديده في كورنيش موزايك اف ام
2: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026 برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعروفة أحلى صباح مع أمين جارة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك

ترندز وكالعادة على الحوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال سبور كالعادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزيك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر

0: الليلة يا جديد وفاء بوكي البحث أنا في كورنيش موزيك فام وفاء مرحبا.
1: أهلا وسهلا مرحبا
0: بك. وينك يا لالا؟
1: أنا بخير.
0: لاباس عليك؟
1: شنو
0: حوالك الحمد لله. مبروك الغناء يا ساعد
1: بكل شيء. ربي يفضلك.
0: ربي يخليك إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق.
1: ربي يخليك ومرحبا باللي يسمعوا فينا الكل.
0: وعلى بداية عليك زاد.
1: أنا كيما كيفاش نقول فزروني كل سنة مرة.
0: خذيتك الكويت. والتزاماتك في الكويت
1: أحلى ما يأخذ في الحياة
0: مفهم.
1: أحلى ما فهم
0: الزواج والعمل زاد كيف كيف
1: عام يغاثوا فيه الناس الحمد لله. كنت يعني من قبل لنا علاقتي بالكويت علاقة طيبة وأعتبر أني أنا تلميذة مجتهدة مش حديث بهالبيجراوند المهمة. الكويت بلد عظيمة وأنا جيت من بلد عظيم زاد اسمه تونس ونخدم على روحي
0: وعلاقاتنا.
1: أنا تلميذة مجتهدة
0: الحمد لله. مبروك الأغنية. أغنية فيها نفس مغربي.
1: وي.
0: كتابة ولحنا. كتابة شاعرة مغربية.
1: صفي عربي. حبتي وأختي شاعرة مغربية. عندي مدة مني خديت النص وكنت عندي فكرة فعطيتها للملحن الكبير والموزع الكويتي صاحبنا وخونا عبد الله مشيري فعملنا الأغنية ذي. كان في إطار ألبوم كل مرة نهبط منه حاجات فيه دو ديو مع زوز فنانين كبار زيد. عادل رويشد أخو أستاذنا وكبيرنا عبد الله رويشد ربي يشفيه. عادل فنان كبير مطرب وعادل الماس زيد عادل الماس ملحن لحن حتى البابا لطفي بوشنيق في التسعينات من المطربين الطراز الأول في الكويت وفي الخليج العربي. دو ديو خدمتهم وموجودين على البلاتفورم ايتونز انغامي واللي يحب يتبعني يجيني
0: يجيني. تقولي عندي مدة من اللي كانت عندي الغناء وتوا بركة بشبش
1: خرجني هالسنة أي كنت مدة هما مجموعة من الغنيات عملت وقت الألبوم سميته النغم كويتي والأرض التونسية. الأرض التونسية صورت في جربة صورت في تونس في سيدي بوسعيد وعملت هاشتاج سميت صورت حتى في القرية متاع متلين
0: أي بنزرت
1: بنزرت ومشيت الجربة من 2020 كان مشروعي اني نعرف بتونس تحت الهاشتاج اللي هو فيزيت تونيزيا وكان يعني فرصة ايضا برشا كويتيين وخليجيين ونتعرفوا اكثر على تونس من خلال اللبس ومن خلال الكليب وكل العوائل الطيبة الكريمة اللي دخلت لها في جارها زادوا تعرفوا اكثر على تونس باكثر من 20 عائلة وهذا شيء يشرفني. يعني
0: تحمل في روحك مسؤولية انه كانك يزم تكون سفيرة معناها للبلاد وفاء.
1: لا هو ديما
0: يعني مش كل الفنانين يعملوها من الحكاية.
1: شوف أنا ديما نقول أنا حاشا لله لا سفيرة ولا حد شيء. أنا مواطنة تونسية ربي أعطاني موهبة ومن خلالها نجم نخدم بلادي النجم لقيت الـ الـ الـ الـ الدخلة طريق. أيوة وأنا ديما يعرفوني الناس اللي أنا باتريوت ونحب تونس برشا. آخر مرة مع سامي عنده عامين صار يظهر لي عامين برشا عباد لي كومونتير فهو دي كومونتير بهين وخايبين. أنا توا تلقحت كبرت معاك
0: تعود
1: قلت لهم راني دخلت العمرة دعيت لتونس قبل أمي وبابا فهما ما العباد جاتهم يكون غالطة أمور ذيك روحانية خليني بيني وبين ربي لكن أنا نحب بلادي برشا وجيت برشا دي انترفيو حتى فنانين اقتبسوا مني الكلمه لان تونس مش سبت واحد ريت برشا فنانين ولاو يقولوها ففرحت ها وليت انا مؤثره
0: تونس كل يوم
1: كانت كلمتي عندها سنين شاكر
0: مش سبت
1: تونس مش سبت واحد وراني منش جاي نعمل فيه فاكونس انا لليوم دم عزيزي بين عيني في التراب نعود نقولها اللي هو مناضل وانا بنت مناضل حفيدة مناضل وبنت راجل علمني في التصاور اللي صور فيهم في اللي تابلوسي عمار بوكيل كيفاش نحب تونس لا ابتغي لا جزاء لا شكورا ولا قعدنا في بروباغندا ولا قعدنا نفلم ما فما حد شيء يخليني لا نفلم ما فما حد شيء باش يزيدني ولا حد شيء باش يعمل لي حاجة أخرى معناها باش نولي مثلا
0: لكن فنين وفي بوكيل تسعى أنه سوقك مش السوق التونسي
1: اليوم للأسف
0: لليوم لا هي خدمتك اليوم توجهها أكثر لسوق خليجية
1: نعم.
0: مش سوق تونسية
1: نعم.
0: أنت جيك حفلاتك
1: حفلتي الخاصة
0: حفلات الخاصة
1: لباساج في التلفزة
0: في الإعلام الكويتي
1: وكل أنا ديما نقول أنني نتاج إعلام تونسي كويتي وأفتخر هاللي زيد وسب وخلي يقول خاطر نقول الحقيقة أنا ساعات عبدي كيما عندنا نهارين جاوني مساجات ولا اسكت استر علينا انت متقلقه من موضوع درشنية قلت ف على الاحداث اللي تصير في تونس اللي هي احداث عندنا طب معناتها لازم نتناولها كما اي مواطن. فاجتني مساجات نتاع تيك صح عليك عايش البر تي ايش بدخلك انت شو مش بدخلني
0: شو بلادك في الاخر
1: كصحفي وغيره. هل كنت تقرا لي في الصريح وعند سي ابو بكر الصغير في
0: باش نرجع لك
1: في اول وفي
0: طبعا باش نرجع لك للصحافه. انت اليوم توجهك كما قلنا فنيا حتى بالانتاجات هو توجه خليجي اكثر منه تونسي.
1: اللي هو عملت اغنيه تونسي
0: عملت اغاني تونسيه اكيد
1: عملت اغاني وكل نعمل اغنيه زاده وطنيه لتونس ونغني التونسي والاغنيه الجايه بون هي ميكس هكا مغاربي لكن فيها وفما زوز اغنيه تونسي. كلمت اخواتي والفنانين العزيز عليا نادر شريف وصابر الزويري قاعدين نحضروا في حاجه تونسي معناها ما هذا لا يمنع ذيك في النهايه انا كدم الزغواني السخون راه مازال فيا قاعد نحب بلادي في النهايه.
0: قولي لي علاش خذيت وقت اكثر من اللازم؟ انا قلت لي عديت سنوات وتوا قررت باش
1: برشا اغنيات عن سنوات.
0: انا جديد خلينا نحكيوها جديد.
1: انا تعلمت حاجه من بابا لطفي بوشناق ربي فضله ديما تخلي حتى كي تبدل التوندونس راه فما ستوكاج يصير وفما هومور وفما وقت نتاع اغنيات باش يخرجوا فهمت. في وقتهم كل شيء تو في وقته حلو معناها هي
0: هذه اغنيه مثلا سمعها زياد غرسة منذ سنين
1: قبل سمعت له منذ سنين. زياد فنان كبير وخويا الكبير ولد الدار نحبه برشا ونعزو ياسر زياد امتداد البابا الطاهر يرحمه اصحابي واخواتي اللي انا نحبهم برشا وقبل وقت سمعت له
0: سمعها عنده عامين ثلاث سنين
1: لا
0: اكثر
1: من عامين اي ومازلت في تونس وقتها مشيت الكويت فاسمعها حاجات ياسر تسميت لي عبيد نعزوا عليها برشا.
0: هذا انتاج وجدت مشاريع اخرى وانتاجات اخرى
1: تو نحكي مع المونتور وانا دخلت لك اغنيه اللي صورناها اغنيتين وفات هي اغنيه من الاولانيه من كلمات شعر كبير نحبه برشا انا فهد رويضان تعامل مع برشا فنانين كبار خذيت الاغنيه وعملت لها فيرسيون فرونسيز حبيت نوري للعالم معناتها انه نجم يكون خليجي او عربي نجم يلحن في لانه عملها استاذي عبد الله مشيري زيد كان في نفس المشروع اللي قلت لك عليه في الالبوم ف النجم علاش لي اونتونت للعالم
0: المشروع مع رمستاس
1: عندي عامين
0: عندك مده
1: عندنا مده يا سيدي هو من هنا طب شو عملوا ابيل خذين الفكره ابيل ونا

0: صوص خاطر انا نحبه برشا. انا ماستا مترشق في مخه على الاخر افكاره ويسرح له كل الحاجات ناجحه. واتصلت انا بيه وهو نحبه صديق نحبه برشا من العباد اللي قلت لك انا فهم عباد سمين فيهم يعزوا علي. الغناء بدينا فيه وفكرت وقلت اسمعني هاني جيت شو رايك خلينا نكملوا اللي بديناه.
1: واللي هو شو المشروع اللي باش يجمعكم؟
0: عملنا فيتورينغ كان محلي فكره انه هو هو معناتها يتكلم وين الرد عليه بالشرقي او بالمعناها القويلة الشرقيه وهو يغني في الـ في الـ في جو هو. فقعد سسبوندو البروجي فعلاش لي ان شاء الله سنين يعني قلت مروح روح كان ما نعملوها
1: الا ما يتم المشروع
0: مروح كان مروح كان باذن الله ان شاء الله.
1: هذا الجزء التونسي في الكويت اليوم ثم عمل على انك تكون موجوده اكثر في العالم الكويتي موجوده اكثر في الحفلات يعني ثم تركيز اكثر على وين انت موجوده وفاء
0: طبيعي طبيعي تفكر قبل سيلا من عواسة قررنا في الليبسي بلاد الصحافه علوم الاخبار كانت كلمته الشهيرة دو بوان دو فيو بروكسيميتي وين انتم وين الحدث وين انتم وين اللي تصنعوا فيه. حد عرضني كنهار بارازار فديما تقعد شوف كي قريك حد ولا تقعد في بالك وين انت اكيد باجتهادك بالخدمة متاعك بالدربة متاعك. اللهجة الكويتية ليست لهجة سهلة والجمهور الكويتي جمهور صعيب عن ذويق يعني أنا نغني الترب الثقيل في العروسات ما نغنيش ساعة ونخرج لا لا تغني على مدار ساعتين ثلاثة ومع فرقة الزلقة بفلقة مش معناها فرق لا لا لا الإيقاعات اللي هي إيقاعات صعيبة واللهجة ما هي سهلة يزمى برشا معناتها انترينمون
1: وجمهور برشا بيسمع لهجته دائما خاصة في حفلاته
0: تش معناها عرس ساعات نقول لهم شكر عرس نعمل هكا عرب نقول حتى حد ما مهتم معناها تسمع يقول الله تغمض عينها دونك مش سهل حتى العمل اللي بعد في التلفزة الحفلات اللي عملتها لباساج يعني البرامج اللي في التلفزة تقفلني كبار كما الدكتور محمد البعيجين دكتور أحمد حمدان الناس اللي خدمت معاها وأنا تحت وزارة الإعلام مشكورة. أما لازم تكون مصنف ولازم تكون أنت داخل على معناها مراحل باش تكون فما لجنة عاينة عمل متاعك مع شكون تعاملت. مثلا كيشوفوك متعامل على في بوشنيق مش كيشوفوك متعامل وكيك معناها أسامي خدمتك سيفي متاعك كيما انت عندك سيفي في موزايك مثلا وقبل معناها الهيستوريك متاعك. الكويت بلاتفورم مهمة في العالم العربي ماهيش سهلة تعدوا منها قبل يرحمهم عليا أحمد حمزة ويرحمها منيرة حمدي صاحبتي العزيزة الله يرحمها تعب ثراها ذكرى اللي لليوم حاضرة في العروسات تخيل تغني فزيت من نومي ولا طبعا وهذا شيء علي بالعيد اليوم يتفكروها ف يعني عن لأنه مطربة كبيرة فنبيها كرام
1: يعني اليوم منصتك للانتشار الكويت بالنسبة لك أنت وفاء
0: عندي مدة نخدم على هذه عندي مدة طبيعي لأني أنا كما قلت لك أنا نعيش في بلاد وفنانة وأنا نحب الغناء الخليجي من قبل يعني أنا نحب الغناء الخليجي وكان عندي يعني طلعت مع أسامي كبيرة في التلفزة طلعت في تلفزيون الوطن لما كان ينافس قنوات كبيرة كما MBC وينافس يعني وطلعت في تلفزيون الكويت طلعت مع الكبارات مع دكتور جمال الخلب طلعت مع سليمان الملا الراحل العظيم اللي هو ما يعني ما الله يرحمه كان صعيب برشا غنيت أغاني كبيرة أغاني من التراث الكويتي وغني التونسي ديما لازم في كل البرامج نغني
1: كبرك تكون مغادي تكون الانطلاقات ولا الانتشار يخليك تسكر باب تونس مهرجاناتها وحفلاتها لا لا نحكي على حضور في مهرجانات او في حفلات او غيره
0: مهرجانات موضوع كبير اعطيني موزايك زدني ساعه
1: لا بجد شنو ساعة أخرى. شنو الكبير شنو صعيب في مهرجان التونسي
0: ما نعرفش انا ولدت تظهر لي انيغم انا تظهر لي موضوع فيه نقطة استفهام كبير مانيش عارف انا هاني شفت برشا عباد كانوا بعاد ثم فجأة شنو المقياس اللي يخليك بسرعة معناها
1: تواصلت معهم انتي
0: لا لا لا لا عندي فترة لا الحقيقة ما توصلش كان عندي فكرة مع اصحابي موسيقيني علاش مثلا قبل عملت سبيكتاكل وشمة كان فيه غنيات غنيتي انا وغنيت اللي متورث تونسي ما تسمعتش خدمت بيه في سليمانية خدمت بيه دورت بيه توصل الكل دورت بيه في مارجنات الكل قبل فقبل يعني قبل 2019 هذا
1: 2013
0: 14 15 16 المنظومة تبدلت برش حاجة على عصري أنا على جميع طريق نجوم تانا نحن ولينا قدوم ده
1: لا الفنان يتجدد في الاخر ما كونه
0: نحكي على المنظومة ليس على الفن يعني مش نحكي على فني وما أنتج على المنظومة أي يلزمها سمها برشا حاجات معناها خليني نكون نسكر معاك القوس مثلا يلزمك بون تكون قاعد لهنا او مثلا زيد مش عارف يلزم برشا ناس في ظهرك
1: برشا ناس شركة انتاج قوية
0: تدعم شركة انتاج في تونس
1: ناس لا ما نعرف
0: ثم في تونس شركة انتاج
1: ثم منجين ثم ناس متعهدين
0: اي والا معناها شعب انا خايفة لنقول حاجة بعد
1: علاش باش تندب قول حاجة مقتنعة بها
0: وفما واحد لسانه كان اطول من لساني
1: شيرش واصل في طول لسانك
0: ما قلت عاملا بمقولة خليك عاقلة لأنك معناها خلي المربط مريقل
1: باي خلينا نمشي بعيد
0: خليني
1: نمشي بحاجة أخرى. الصحافة في الكويت مع الفن موجودة متواصلة
0: طبعا طبعا طبعا طبعا ونحيي أصحابي اللي ديما نتواصل معاهم لما يكون فما انتاج عندي نحيي صاحبي واخويا وصديقي ومرجعي الاول في الكويت ياسر العيله من الناس اللي عاصر فنانين كبار وخلطت عليه من ايام الوطن زيدا كان هو لهي بالقسم الفني ويخدم مع فنانين كبار كيف دخلت دعاء الخطاب برشا برشا برشا برشا اصحابي اللي لما يكون عندي انتاج الحمد لله معناها كما قلت لك أنا مجتهدة
1: ولكل مجتهد النصيب
0: أعتقد أنه كذلك
1: طبعا
0: أعتقد أنه كذلك
1: كنا نسمع في جديد فاصل صغير وراجعين مع وفاء بوكيل في كورنيش موزايك اف ام
2: ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج الأحد 6 سبتمبر احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني ينظم النادي الرياضي للحرس الوطني لو بوبليك دو كارتاج شانت ليلى انت فيها تغني انت الصوت انت نجم قرطاج ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي اللي حبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه الأحد 6 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متعليل تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين واستمتع معنا بعرض قرطاج غني من تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني وبودينار جروب بمساهمة جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام
1: رجعنا لكم في كورنيش موزايك اف ام ضيفتي وفاء بوكيل كانوا داري بها الملايكة زادة ما شاء الله وكنت تحكي المارجنات وفاء بوكيل قبل ما نسكروا لا سألتك أنا أنه كونك المستقرة في الكويت وتنتج وتخدم على روحك غادي لكن هل المارجنات التونسية عندك زادة كيف كيف نية أنك تكون موجودة
0: شوف أكل عام
1: فقط المنظومة تبدلت
0: أكل عام أنا تكلمت قلت يا أخي على فايا يوني يا أخي قامت فنانة تونسية سبتني على الهواء مع زميلة ليك في إذاعة ما قالت كالآتي هل نتكلم أو نسكت قالت لها المذيعة تكل وأختي المذيعة وعزيزتي ونحبها برشا وصديقتي فتصدمت مسكينة هي ما قدر أنه هل وفي بوكيل كيفينا فنانة تينا نصرف أكثر منهم الكل وين نتكلم بدفع من الوطنية تكلمت وقتها أنه العام كان عام يعني سبع سنوات إيجاف وتعدى الكورونا ونحن عملنا وقتها لابيل في كوفيد ولمين الحمد لله الزغوان والمنوبة والأكسجين وأيضا مشكورة دولة الكويت اللي كي دقيت الباب عاونونا برشا جمعيات وبرشا ناس بالأكسجين وبالماسك وبالوقت كوفيد راهو ما يتنساش التاريخ يا أستاذي العزيز ونتفكر إذا ما يتنساش خنترحم على روح مونيا غزايل وقتها مدت فوق 10,000 دينار المستشفى الجهوي لزغوان كوين نبكي كلمني خويا جعفر القاسمي يرحم هناني كيوقف معايا الناس الكل باش عملنا لمينا ترانت ميك ولمينا فلوس ولمينا. تكلمت قلت هل الفنان يجيب شي هز فلوس من تونس في الحالة اللي نحن فيها؟ هل هو نجم يعاون؟ أنا كان أنا جيت تونسي قلت ما نخدمش، خلي الفلوس عندك، مش وقت فن وقتها، لأنه سنة كما قلت لك سنة من السنوات العجاف اللي فيها مشاكل، كانت سنة بائسة يعني، وعام تعب برش، أنك ما تلقاش أكسجين في سبيطار، ما تلقاش باش تغسل يديك كتبيب، وناس ماتت فيه. وهل تتوقع أنت اللي أنا وقتها قلت لسامية اللي أنا بالحق معناها أمر تونس ما يهمنيش، أنا في بالك فما يمات تجيني ما يجينيش النوم، ما نرقدش، نقعد نخمم نقول يا ربي
1: أمنا فخرة سبع سنين تالي فيها
0: ربي يهده.
1: ليه بجوز نذكر فيك برا
0: نو جرح مازال أخضر، فأنا ما وقت مانيش فن موك مش مش إشكال، كل واحد وكيفاش يشوف الأشياء، لكن أنا لا أقدح في زملائي، وبالعكس أنا منو المهنئات كنت في عرسها ومشيت شخصيا معناها. فما فماش ما فماش علاش، خاطر لليوم أنا نقول أنه في الأزمات مش وقت جيب معنا بناتنا يغني وخلي يغني وأم كلثوم يغني ورد، هن بناتنا أولى أقل مصري اسمه أولى بلحمة تورو.
1: شو معنى أنت ضد كونه يجيو فنانات أجنبيات ويغنيوا في تونس؟ هكذا نحن نفهم
0: أنت ما عندكش ريبيرتوار كبير وريبيرتوار بيرسونيل ليك كفنان، ماكش صابر، ماكش بابا لطفي، ماكش العبار، ماكش عزيز العبار، وقد في داركم هاو عنا أصوات برك الله. البارح شفت مع بابا لطفي راني زروق، شفت برشا يعني شفت برشا ناس أصواتهم حلوة.
1: استقدام فنانات أجنبيات بالنسبة لك أنت بيطرح إشكال؟
0: هل أنت شفت واحدة من البنات اللي جان مشي وغنيهم في مصر؟ جاوبني تراها.
1: هل كنت في الكويت سمع؟
0: لا في مصر.
1: كان يقوم كويت يقول اش تعمل بحذانا وفي بوكيلو تغني في, في, في, في, في الكويت بنفس المنطق اللي تحكي به أنت تو.
0: باه انا مشيت للكويت، هل انا مشيت لبلاد فيها مشاكل وهالبلاد فيها
1: كل بلاد تعيش مشاكل،
0: ويقول لك حاجه الاولويه زاده
1: الاولويه من تونس مش خاطر فيها بعض
0: لا
1: المشاكل،
0: لا فيها ولادهم يخدموا الناس تخدم،
1: حتى احنا بلادنا تخدم وثم البطاله وثم اللي يخدموا
0: لا في الفن حاجه اخرى لا لا الميكانيزم في الفن ما برشا فنانين ريتهم بطاله في الكويت، مواطن يخدم وعندك انت انا مانيش برشا راهو مطربين معناها الموضوع يمكن بلاتفورم اخرى ومعطيات اخرى، لكن نتكلم علاش انا قاتيو في عين الشمس بالغربال البلاد وقتها كانت ازمه كانت ازمه معناها انا عديت
1: تو هنا نشوفوا فنانات يجيو يغنيو
0: عاتي عاتي لولادك يغنيو ام كلثوم ورده عن اصوات حلوين انا سميتهم حتى عباد فنانين ما يسميونيش انا سميتهم فما شكون حتى ديما جيت اخر مره نسمي انا ما يسميونيش وما يهنيوش وقلب بلوت في عرف عزيم ما يعرفوش يهنيو برشا اما انا نسمي انا ذاك من
1: الضوء ماكش مع وجود فنانات يغنيو كيما مي فاروق كيما غيره مثلا في تونس
0: مش باش نقول لك معناها انت شديتني مع الحيطه وحصرتني أنا مريتش فنانة تونسية تغني في شو اسمها تغني في مصر من الليجون هذو في نفس العمر مريتش سميلي
1: سرفيك أنا
0: سميلي أعطيني اسم واحد من البنات بناتنا تبارك الله أصوات جنون طايرين
1: مخطئين نحن كي نستقدموا فنانات من مصر بشي
0: ياسر الكفة ديما ترجح إلى الأجنبي ديما ترجح للأجنبي ديما قنديل باب منارة ولا حبيت نحا هاك شوف السبت هو يا معلم بالصباح
1: مشال شو رأي
0: الله لا يهمني ما عادش
1: انت جاي برأي وبإنتاج وفي الإنتاج حكينا على جديد وثم جديد زوز غنيت ده قاعدين يحضروا
0: بس تو وقت كانت داخلة كانت في المونتور حبيت نوري أحلى الحاجات اللي في تونس أحلى الحاجات
1: تحكي على الكليبات اللي غنيت
0: بيان سور
1: اللي هما شنو أحلى الحاجات في تونس
0: مو غريب وسانتوا سانتوا محليها اللص الفرنسي كتبته وين أما العربي كتبته أستاذي الكبير فهد رويضان يعني ملحن رومانتيك محلي وكل لاك متاع الماتلين متاع القرية في داخل الماتلين محليها وخدمت زادة خدمت في جربة صورت لا إله إلا الله انسى أرد لك في جربة صورتها وصورت أعمالي الثقيلة الخليجية في تونس وكان كل كليب يبدأ وردك الأحمر سيد بوسعيد فيزيت تونيزيا في المرسى زادة ويبدأ بها ويوفى بها
1: وجديد زادة ثم تعاملات مع نادر شريف.
0: نادر ابعث لي زوز اغنيات حلوين انعجبوني قالستهم ان شاء الله يا ربي نصب صوتي قبل ما نقصد ربي. و صابر ان شاء الله عندنا حاجه, صابر زويغي موزع بنين ياسر وصديقي وكبرنا مع بعضنا ولوني نكبر منه شوي.
1: ان شاء الله بالتوفيق وفي بوكيل
0: يحيشك
1: ان شاء الله.
0: ميرسي بوكو
1: حضورك بحثنا, مرحبا بك في
0: انا روحي هكا اليوم هكا طايره يعني. انا شيخه شوف بدايات مقتلحله موزايك كنا وقتها بدينا طريق النجوم, فالبلاصه نتاع موزايك في قلبي بلاصه كبيره برشا
1: وتنورنا يعني.
0: كنا كل نهار جمعه راوف كوكا يجيبنا الكل الاصوات ونحيي عارفي راوف كوكا ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. وميرسي بوكو على المساج المزيان وان شاء الله ما تصيرش مشاكل
1: بعد. لا بس ان شاء الله تنورنا وان شاء الله بالتوفيق ليك في كل انتاجاتك. شكرا لكم والناس الكل اللي تبعتونا. هذه كانت اخر حلقه في الموسم الصيفي لكورنيش موزايك فام. شكرا خالد في الاخراج, كنا طارق في الاخراج الرقمي. شكرا لكل الفريق, ذيا ساره ليندا طارق يسري سميو اللي كان نسيت شكون من الاسماء واثق زادة كيف كيف بارك الله عليه. شكرا لكل شكون ايضا طبعا كل من امن كورنيش موزايك فام سامية وايضا شكون سلاح زادة كيف كيف وانا اخذت الايام الاخيرة. شكرا لكم, تقابلوا نحن غدوة في واحد من الناس على موزايك فام.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادية الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي. وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فورم سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: لا بدنا نروح لديفا هيفا وهبي بتونس. تنظم ودادية بلدية كارتاج بالشراكة مع وكلاغ إيفانت وستاربوكس إيفانت حفل فني تحييها النجمة اللبنانية هيفا وهبي.
2: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب، شو المطلوب؟
1: وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر بمدينة الثقافة بالمسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي بونتين. بمساهمة أوتيل راديسون بلو تونس، تركش إيرلاينز، موزايك اف ام.

0: وسمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو خلال لقائه بقصر قرطاج اليوم وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فيتفول، يدعو إلى ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات، ومن بينها وليس أقلها اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي، والعمل على أن تكون هذه الاتفاقية أكثر توازنا وأكثر عدلا. ورئيس الدولة يؤكد حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجية. وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، تعرض رئيس الدولة أيضا إلى تحويل القروض إلى استثمارات، خاصة ومعتبرا أن الشعب التونسي لم يستفد منها، وأن كثيرا من الأموال تم تحويل وجهتها، ويدفع الشعب التونسي ثمنها باهظا وفق البلاغ. من جانبه وزير الخارجية الألماني يوهان فيتفول يؤكد في كلمة له إثر هذا اللقاء أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي كانا ولا يزالان صديقين وشريكين موثوقين لتونس، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
1: Deutschland und die Europäische Union sind und bleiben verlässliche Freunde und Partner Tunesiens.
2: إننا نعيش في أثر من التحولات العالمية والتغيرات العميقة والأزمات أيضا، حيث يتسم الوضع الأمني والاقتصادي بالتوتر في جميع أنحاء العالم. ولهذا السبب تحديدا أصبح التعاون الدولي اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى. وأود أن أؤكد في هذا السياق أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي كانا وسيظلان صديقين وشريكين موثوقين لتونس. تعد ألمانيا سوقا مركزية للصادرات التونسية، وهي لا تزال توفر فرصا كبيرة. وفي المقابل تزداد أهمية تونس بالنسبة للشركات الألمانية وصناعتنا، وإن هذا التشابك الاقتصادي يمثل مكسبا متبادلا يتيح زيادة التبادل التجاري والاستثمارات، كما يشهد التبادل الأكاديمي ازدهارا ملحوظا. أرحب بشدة بتوقيع اتفاقات جديدة في إطار هذه الزيارة.
0: في تطورات الشأن الدولي، الحرس الثوري الإيراني يعلن أن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة معادية من طراز MQ-9 شرقي مضيق هرمز. واستطلاع رأي كشف نشرته وكالة رويترز يكشف أن نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عالقة عند أدنى مستوى لها خلال مسيرته السياسية، وسط حالة واسعة من الاستياء إزاء الحرب في إيران وإدارته للاقتصاد. وأظهر الاستطلاع أن 33% فقط من الأمريكيين يؤيدون أداء رئيس ترامب في البيت الأبيض. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع مالك وكامل فريق برنامج هابي أور. إلى اللقاء.

FM الأولى في تونس. Happy Hour الاثنين الجمعة من 9:30 الليل. مالك العوني، موزيك FM.

تسعة وثلاثة دقائق على موزايك اف ام. عسلامة، مرحبا، شكرا لكم على استماعكم موزايك اف ام، شكرا لكم على اختياركم موزايك اف ام. صيفية كاملة دجاة عادات جويلية وقوت 2026، واليوم اخر حلقة من هابي اور 2026، صيفية 2026. خلي قبل كل شيء نشكر كل فريق موزايك اف ام، من منشطين، من معدين، من مراسلين، من مبعوثين، الناس اللي خدمت في السخانة. شكرا للمستمعين على الساعة البالة متاعهم، على مشاركتهم معنا كما العادة على 25 513 ألف. فرانشمون كان أصعب صيف ممكن نشوفه في حياتي شخصيا، معناها أصعب صيف من حياة الماء مقصوص، الضوء مقصوص، 47-48 سخانة. دونك الحمد لله، إن شاء الله الأيامات القليلة القادمة درجة الحرارة باش تكون أقل من الأيامات الفائتة. أون توكا في آخر برنامج بالنسبة للصيفية هذه، آخر حلقة من الصيفية هذه، إيديا مش فارغة، جيتكم عندي لكم 200 دينار كاش من أدام موزايك اف ام، عندي لكم ديزانفيتاسيون سهرية يارا، وعندي لكم ديزانفيتاسيون الكارتاج يغني ان شاء الله. دونك 23-513 ألف على واتساب موزايك اف ام، ابعث مساج تصويره فيديو متاع اخر الشهر، متاع اخر نهار في شهر اوت، واربح معنا برشا كادوات ابارتير من العشرة ونص. فوالا من العشرة ونص متاع الليل يبدا الموعد مع غود لا شونس. فوالا تنجموا تدخلوا معنا على واتساب موزايك اف ام. دونك كيما قلت لكم عندي لي انفيتاسيون للربح برشا. دونك عندي ظهر لي اربع انفيتاسيونات السهريه يلا نغني، عندي دي انفيتاسيون اليانا، وعندي 200 دينار كاش. زوز مستمعين، خمسه كيسيونات 30 ثانيه، نجم تربحكم 200 دينار في اول شهر، مش خايبين. ان توكا عندنا في الاخراج عسلامة، مرحبا، ضياف الاخراج الرقمي، اهلا وسهلا مرحبا بالحاج بسوندال موزايك اف ام، معكم مالك العوني باش نعديو احلى هابي هابي اور. هابي اور باش نبداوها بالانرجي، كوردو تيتر اسمه انرجي على موزايك اف ام. بعد شويه ما تيجي عدي عليك تسمعوا زاد كيف كيف وركن اون ا دريم على موزايك اف ام، www.mosaikefm.net. طريقه السلام للجميع، هذه هابي اور حتى نوصل ليه.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: آه يا حلو.
2: ليلة السياحة التونسية تقدم النجم العربي آدم.
3: النجم العربي آدم
2: تنظم ودادية السياحة بالشراكة مع ستاربوكس إيفانت ووكلاغ إيفانت. حفل فني يحييه النجم اللبناني آدم.
4: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
2: وذلك يوم الجمعة 4 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وعلى موقع تذكرتي.ان بمساهمة لونتتي، أوتيل راديسون بلو تونس، تركش إيرلاينز، مرادي أوتيل، ماجيك أوتيل، ذمورا، أب تونيزي. موزايك فام.

جدا من السنترفيل في تونس وين تلقاو لنا في بلتازار اليفتي كراوكي باي طليل. نمشيو للفيرما وين تلقاو الليلة سهرية مع تشاك. في لدون في المرسى تلقاو سهرية ماندي فاندي. بالنسبة للملول إلى تلقاو أنتخ ليني لين أب فيه عمارة أي مسلماني دالير حومة وأيضا غرسالة مع بعضهم في نفس السهرية الليلة. بالنسبة لأينا تونس تلقاو أوف ذا ريكورد. بالنسبة للجولين 1.0 تلقاو ليلة سهرية مع كريم الغريني في كاراوكي. بالنسبة للبيهايف تلقاو ليلة ألف ليلة وليلة مع فهمي الرياحي اللايف باند. نمشيو للحامات ليلة في لوبيرا وين تلقاو دي جي بيلي. في The Famous تلقاو Retro Night by DJ Lucho. في البوبوت حمامات تلقاو DJ Bow. مشيو لسوسة اللي تلقاو في التري هاوس سوسة ماير DJ Set. وبالنسبة للغولف اللي تلقاو سهرية جيو فايب DJ بادية. ونكملوا مع السالون وتلقاو اللي Ladies Night من بعد تلقاو الساوند by DJ Days. ولكن سهرية بالنسبة

كوكتيل سيدي منصور من عند صابر الباي وصلنا حتى ل 59 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع. نذكركم الموعد تقريبا سويعة غير ربع أقل شوية من توا مع الربح والكاش 200 دينار كاش من هدايا موزايك فاهم 23 513 ألف. وزاد عندكم كاتر انفيتاسيون زوز سهريات نهار 6 سبتمبر يكون الموعد مع كارتاجي غني بقيادة المايسترو كمال العباسي. عندي لكم كاتر انفيتاسيون تبعتونا مساجات على الواتساب موزايك فاهم تقولوا نمشي والكارتاجي غني باش تدخلوا في القرعة. وأون ميم تون عندي لكم كاتر انفيتاسيون سهرية تيارة في المسرح الأثري بكارتاج نهار 10 سبتمبر. على ذكر سهرية تيارة نهار 10 سبتمبر مازال لكم تقريبا 9 دقائق كها. وإذا كنت تحبوا تقصوا السهرية يا تيارا عندكم 50% الناس اللي يسمعوا فينا توا لو كانوا يدخلوا على سكرتي بوينت ان ويلقاو السهريه مطياره نهار 10 سبتمبر 50% على حق التيكي اللي كان من الاول. دونك فوالا حتى ال 10 نتاع لي دونك مازالكم 8 دقائق ونص من توا باش نجموا تتمتعوا بالغوميز 50% على سهريه تيارا نهار 10 سبتمبر 2026 في المسرح الاثري بكارتاج. سينو ما نجمش نكمل الصيف ما غير نحكي لكم على اقوى سيري نجم تفرجوا فيها. إذا كان ماشي في بالك أنه عالم الأبطال الخارقين ونحكيه على السوبر ناتشورال ممكن ما هوش قادر أنه يقدم حتى شيء جديد فممكن جاء الوقت باش تفرجوا في مسلسل لانترنز. المسلسل الجديد من عالم دي سي كوميكس اللي يبعد على الوصفة التقليدية للأبطال الخارقين ويقرب أكثر من أجواء الجريمة التحقيق والغموض. القصة تمر ما بين هال جوردن واحد من أشهر حاملي خاتم جرين لانترنز وأيضا جون ستيوارت المجند الجديد اللي يلقى روحه قدام مهمة أكبر برشا من اللي كان يتوقع. زوز يدخلوا في تحقيق حول جريمة غامضة في قلب الولايات المتحدة الأمريكية ولكن كل ما يقدموا في التحقيق والبحث كل ما أنه القضية تحمل أسرار وأبعاد أكبر برشا من مجرد جريمة عادية. المثير في مسلسل لانترنز هو أنه المسلسل ما يراهنش فقط على المؤثرات الخاصة وإلى المعارك بل يقدم أجواء أقرب إلى مسلسلات التحقيق السوداوية مع شخصيات عندها أسرار صراعات وغموض يكتشفوه تدريجيا من حلقة إلى أخرى. بطولة كل من كايل شاندلر في دور هال جوردن وأيضا أيرون بيير في دور جون ستيوارت. يخوض العمل هذا فريق تاع كتابة كامل يضم أسماء كما مثلا ديمون لاندلوف وتوم كينغ وهذا ما يفسر الطموح الكبير وراء المشروع هذا. باختصار مسلسل لانترنز مش مجرد مسلسل جديد عن جرين لانترن بل محاولة لنقدم عالم دي سي المسلسل بطريقة أخرى. تحقيق غامض على الأرض أسرار كونية شركة بين زوج شخصيات ما عندهم حتى علاقة ببعضهم. للعلم أن المسلسل هذا قاعد يتبث حاليا على HBO Max أما تلقاوه أون ستريمينغ مترجم بطبيعة الحال إذا كنت حابوا تفرجوا فيه. دونك مسلسل لانترنز نجم يكون المسلسل اللي تكملوا بصيف 2026.

شوي خل الأخبار سبور إكسبريس ونذكركم عن الكاش والربح 200 دينار كاش من دموزي كافي من 10 ونص متعليل وعندكم زادة 2 زانفيتاسيون كل واحد مش ربح زوز من كل سهرية عندكم 4 انفيتاسيونات بالنسبة لسهرية إيار نهار 10 سبتمبر و6 و4 انفيتاسيونات نهار 6 سبتمبر نحكيو على كارتاج غني وعندكم 50% رميز إذا كانت تدخل على سيت متاع تذكرتي بوانتين بعد شوية موعد الأخبار سبور إكسبريس على موزي كافي نرجع بكم الفيفري 1983 وسجل عام 82 تيتر لكن عام 83 مايكل جاكسون من ألبوم ثريلر يخرج تيتر اسمه بيرل على موزيك فيم هابي يروح حتى نص الليل

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور إلى عالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم ماك العوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. وزارة التربية تعلن عن رزنامة السنة الدراسية 2026-2027، مشيرة إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 من سبتمبر 2026. هذا يلتحق مدرسو المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي حسب منشور للوزارة بمراكز عملهم يوم الاثنين الموافق للرابع عشر من سبتمبر 2026، فيما تنطلق الدروس بالنسبة إلى تلاميذ يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر 2026. هذا وحددت وزارة التربية عطلة نصف الثلاثي الأول من 26 من أكتوبر إلى غرة نوفمبر 2026، وعطلة الشتاء من 14 إلى 27 من ديسمبر من السنة ذاتها. تليها عطلة نصف الثلاثي الثاني من 1 إلى 7 من فيفري 2027. كما تمت برمجة عطلة الربيع من 15 إلى 28 من مارس 2027، في حين تضبط مواعيد عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى وعطلة رأس السنة الهجرية في الأبان. وتختتم السنة الدراسية بالنسبة إلى التلاميذ يوم الأربعاء الموافق للثلاثين من جوان 2027، فيما يغادر المدرسون مراكز عملهم في اليوم نفسه بعد استكمال مختلف المهام المتعلقة باختتام السنة الدراسية، مع أبقاء عدد منهم على ذمة الإدارة لإتمام الإجراءات المرتبطة بالامتحانات الوطنية وفق مقتضيات العمل. البنك الوطني الفلاحي يعلن في مراسلة وجهها المدير الجهوي للبنك بمدنين إلى رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة السيد البحري بتطاوين عن وضع إجراءات جديدة لإفادة الفلاحين الذين لديهم ديون متعثرة، وذلك في إطار دعم الفلاحين ومساعدتهم على تسوية وضعياتهم المالية والعودة إلى دائرة الاستثمار والتمويل. وبحسب المراسلة، تهدف الإجراءات المعلنة إلى تسوية القروض الفلاحية المتعثرة في الأجال القانونية قبل 31 من ديسمبر 2026، مع مواصلة دعم نشاط الفلاحين والمحافظة على ديمومة مؤسساتهم، خاصة في ظل ما تضمنه التشريع المالي الجديد من إجراءات وتسهيلات تتعلق بجدولة الديون لفائدة الفلاحين. في تطورات الشأن الدولي، هيئة العمليات البحرية البريطانية تفيد بأنها تلقت بلاغا عن واقعة تشمل ناقلة نفط وقوات عسكرية في المحيط الهندي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر أن مضيق هرمز في وضع وصفه بالرائع، مشيرا إلى أن معدل عبور السفن هو 30 سفينة كل ليلة. ختاما، رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو يعلن اليوم وفاة إدوار بلاديور الذي شغل منصب رئيس الحكومة في الفترة من 1993 إلى 1995 عن عمر ناهز 97 عاما. وكان بلاديور آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس فرانسوا ميتيران، وقد شغل المنصب في الفترة من مارس 1993 إلى ماي 1995. وسيخلد التاريخ السياسي الفرنسي اسمه بوصفه صديق 30 عاما لجاك شيراك، الذي تحول إلى منافس له خلال الحملة الرئاسية المحتدمة في العام 1995، والتي وضعت حدا لطموحاته. في التوقعات الجوية ليوم غد، طقس يتميز بسحب تكون قليلة على كامل البلاد، تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط ومحليا الشمال والجنوب. أما الحرارة في انخفاض طفيف، وتتراوح القصوى غدا بين 33 و38 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 39 و44 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشيلي محليا. بتوقعة الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار يتواصل مع حيدر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. موزايك فام.

0: في تونس.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفخفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل حاصلة الرياضيين الفارين من بعثة البعثة التونسية إلى تورونتو. العام المتوسط دخلت الأربعة رياضيين اختفوا. طبعا شوية نجيو على التفاصيل الكاملة, لكن البداية بأخبار الأندية التونسية استعدادا لمقابلتها في المسابقات الإفريقية. وجلسة كانت اليوم بالنسبة للنادي الإفريقي مع السلطات الأمنية لنظر في طلب النادي الإفريقي بإضافة 10,000 متفرج بخلال في الرقم القديم اللي هو 25,000. النادي الإفريقي كان طالب ب 35,000 متفرج لمقابلته ضد جولي باو, لكن السلطات الأمنية كانت رفضت هذا الطلب. في كأس الكاف ذهاب دور التمهيدي الأول, ترجي الجيس يلعب في استاد المهيري نهار الجمعة 2:30 ضد ديان بارز السنغالي بإدارة الحكم مصطفى أكابو. ومنافس ترجي الجيس وصل اليوم لتونس ومباشرة تحول لصفاقس, وإدارة ترجي الجيس وفرت وسائل النقل وحصص تمارين حتى المياه. علاش المياه؟ حاجة فيدونتية سنة ما ذكر مريح أنه الفريق السنغالي قبل ما يجي لتونس طلب أنه يتم توفير كميات كبيرة وكميات كافية طيلة إقامته في تونس كميات من المياه بكل تأكيد. بالنسبة لسياسيس يلعب نهار السبت مع 3:30 مع شوتينج ستارز النيجيري في نيجيريا مقابلة يزفرها الحكم الكامروني فودوب. ووفد النادي صفاقس يسافر غدوة 6:00 في رحلة عادية عبر المغرب ومنها لمدينة لاغوس وبعد مدينة أوغون. ذكركم دونك بالمواعيد بريفمون الأوقات والمواعيد بالنسبة لمقابلات أنديتنا في المسابقات الإفريقية. السبت 5 سبتمبر في استاد العقربي بيرادس النادي الإفريقي جولي بال مالي انطلاقا الساعة 9:00. في كأس الاتحاد الإفريقي الجمعة 4 سبتمبر في استاد المهيري ترجي الجيس مع نادي ديان بارز السنغالي 2:30. والسبت 5 سبتمبر في ملعب الحرية بنيجيريا شوتينج ستارز النيجيري مع نادي صفاقس. وكما تعرفوا ترجي التونسي معفى من هذا الدور. لاعب الجمباز أحمد العبيدي يكون رابع رياضي تونسي يختفي في تورونتو في إيطاليا خلال العام البحر الأبيض المتوسط. العبيدي حسب الرواية المتداولة الآن أعلم مدربه أنه باش يغادر القرية المتوسطة باش يشري حذاء رياضي, ومن وقتها اختفى لا رجع هو للحذاء الرياضي. كما قلنا أحمد العبيدي هو الرياضي الرابع اللي يحرق بعد كل من شهد جلجلي محمد أمين السعيدي ومحمد أمين بوحجبة. أعلن النجم العالمي أكبر النجوم ليونيل ميسي اليوم اعتزاله اللعب الدولي, لعب مع المنتخب الأرجنتيني بعد تقريبا أكثر شوية من زوز عقود كان موجود فيها في المنتخب الأرجنتيني. جي القرار ذا بعد فينال كأس العالم 2026. ميسي قال أنه نقلك مقتطف صغير من التصريح متاعه, ألمني قرار ألمني ولا زال يؤلمني في أعماقي لكني أدرك أن الوقت قد حان. أقسم لكم أنني دائما ما قدمت كل ما لدي, ليس فقط في السنوات الأخيرة التي فزنا فيها بكل شيء بل

0: القدم زادا. خليني نكمل بأهم النتائج في ملاعب أوروبا ليلة في البريمير ليج. ضمن الجولة الثانية أرسنال يربح عن ديبلاسمون أستون فيلا. مشيو للليغا. ضمن الجولة الثالثة البارسا رايو فاليكانو. ماتش وصل لربع ساعة الأخيرة والبارسا متقدم 4-2. قبل ذي وساسونا كان ربح ختافي 1-1. في السيريا ضمن الجولة الثانية ليتشي انهزم على ميدانه مع الاسترام 4-0 وأتلانتا بيرغامو ربح بولوني 1-1. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فام بوانت.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: هابي اور الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل. مالك العوني موزايكا فام.

دوجا كات ومن على موزايك فام نصوحة العشرة وسبعتاش وستاش دقيقة مثلا معكم حتى النص الليل. ما تنساش عندي لكم الكادوات والليزانفيتاسيون نهار ان شاء الله 6 سبتمبر على حد 6 سبتمبر الموعد يكون مع كارتاج غاني بقيادة المايسترو كمال العباسي. كاتر انفيتاسيون للربح بعثونا كارتاج على 23 500 و 13000 على واتساب موزايك فام. في نفس الوقت عندكم زادة موعد مع سهرية يارا في المسرح اللي بكارتاج 10 سبتمبر الخميس 10 سبتمبر. كاتر انفيتاسيون بعثونا كارتاج ولا يارا ولا كارتاج غاني واحدة من اللي موكلي هذوما باش تدخلوا معنا في القرعة وان شاء الله ربيع ساعة اخرى تربحوا les invitations هذوما. سينو ما ربحتوش هذوما عندكم 200 دينار كاش 5000 ثقافة عامة زوز متسابقين باش يكونوا معنا بعد شوية بالهاتف دونك يدخلوا معنا ويحاولوا يجاوبوا على الأسئلة هذوما في تقريبا 30 ثانية علما وأن وعدنا المخرج معايا توا جاوب 4 على 5 من الأسئلة وذي كيف كيف المخرج معنا جاوب 4 على 5 من الأسئلة بمعنى أنه ثم سؤال صعيب أو أنه سؤال ساعتي هكا تنساول الإجابة متاعه بمجموع 10 أسئلة دونك 8 على 10 أسئلة ما همش صعاب حتى تعرف دونك فوالا 23 500 و 13000. ابعثوا لنا مساجاتكم تصوركم فيديوهاتكم بارتاجيو معنا اللحظه في اخر حلقه من هابي اور على موزايك اف ام. اخر مره باش نحكيو على سامبل

أو It Ain't Hard To Tell التتر ذي من عند الرابر ناس من ألبوم اسمه إلماتيك خرج في جان في 1994 ستة ميلونج ما بين الإيست كوست هيب هوب الهارد كور هيب هوب والجاز راب مع بعضهم هون توكال هنا الناس يظهر لي رجال اللي كل قديمة شكون اللي كل قديمة نحكيه على تقريبا 10 سنين التالي من عام 92 هو خاطر سجلها عام 92 ما خرجها عام 94 شكون الانسبيراسيون

من ألبوم ثريلر نحكيه على تيتر اسمه Human Nature من عند ملك البوب في العالم مايكل جاكسون. التيتر خرج في جويليا 1983 السامبلينج يخذاه الناس وركب عليه نوتخ فيرسيون تاع الغناية هزها أكثر لعالم الراب لأنه التيتر متاع Human Nature نجم نحطوه هكا في الجونغ متاع Soft Rock Quiet Storm R&B لكن هنا نحكيه على تيتر راب East Coast. الناس اختار أنه مايكل جاكسون يكون هو الانسبيراسيون متاع والسامبلينج متاع غناية Human Nature موجود في غناية اسمها It Ain't Hard to Tell. 2-3 على موزايك.

0: Casey Perry featuring Skip Marley في Chain to the Rhythm على موزايك FM صباح العشرة وثلاثة وثلاثين دقيقة وقت الربح. Route de la chance, موعد يومي 200 دينار كاش من ادام موزايك FM. En plus, عنا ليكم 4 invitations. كل واحد يربح زوز. نقولوا 4 معناها زوز. وعن زوز دونك أربعة سهرية تيارة نهار 10 سبتمبر وعندي زوز وزوز السهرية نهار 6 سبتمبر كارتاج يغني بقيادة المايسترو كمال العباسي دونك عملوا كيما برشا ناس على 23 513 ألف وحقيقة برشا ناس تفعلوا معنا صفية 2026 على الواتساب سكي باغي كو أكسيسيبل أسهل أنتون غير توصلك بالوقت يوصلك بالوقت الكومنتير ولا الميساج أنتو كاعتيكم الصحة على تفاعل متاعكم. خلنا مرحبا بضيوفي بالتليفون معايا سي نزار. اهلا وسهلا مرحبا. الو
1: الو عسلامة
0: سي نزار شنحوالك
1: وبيك عايشك مرحبا بيك
0: صحة.
1: الحمد لله.
0: منين تكلم فينا يا نزار؟
1: من باردو.
0: من باردو مرحبا باردو. ثم سيركولاسيون والخاصة تخدم ولا
1: شوية شوية وين الخاصة
0: شوية شوية
1: ترافو
0: التوى ترافو
1: مازال تو مازال
0: كاميرا يمت فاكر نذكرهم
1: لا تو ولو ترافو ما اكثر
0: نزار شنو تعمل في الدنيا اخوي؟
1: امبلوي في الشركه
0: موظف موظف مرحبا يا سيدي معرس ولا؟
1: اي معرس وعندي الزرع
0: اللهم صل على النبي ربي يفضل عملك. معنا زاد بالتليفون سي حاتم ترابلسي. اهلا وسهلا مرحبا اسمك حاتم ترابلسي بالحق يعني مش
2: حاتم ترابلسي
0: حاتم ترابلسي فيرسيون اخرى اما مش الكوارج اما الكوميرسيال
2: اما الكوميرسيال في شركه خاصه.
0: شنو احوالك يا حاتم؟
2: الحمد لله.
0: منين تكلم فينا اخويا؟
2: من عمران لعلى تونس.
0: عمران لعلى مرحبا بيك ومرحبا بالعمران كوميرسيال في شركه خاصه زاده
2: ايه
0: نزار وحاتم سلموا على بعضكم.
1: انا ولد حومه فريسك
0: نسكر اللونتين لأولاد نروح واحنا ولا مع حالة مرة اللي فاتت كانوا معنا زوز نساء وبدأوا يحكي مع زقوق وكذا معناها في وسط الجي هكو طلعت ولاد حومة ماكسيموم ولاد حومة ولا طلعنا نزار حاتم انتم تخطوا في القرعة عشان تشاركوا معنا نجموا تربحوا 200 دينار كاش عندكم خمسة أسئلة ثقافة عامة سهلين برشا 30 ثانية كل واحد فيكم يجاوب على خمسة أسئلة لكن بطبيعة الحال خفصكم خبائد اللعبة باش ما تغلطوش دونك سي حاتم وسي نزار خمسة أسئلة 30 ثانية إذا كما تعرفش الإجابة قول باس عرفت الإجابة جاوب فيسع فيسع وتعدى السؤال اللي بعده أول غلطة في الخمسة سؤالات تخرج من اللعبة كاريمون أوكي بيه بيه ألوغ شكون يحب الأولاني؟
1: ما أنا أبدأ أنا مثال
0: شكون أنت؟
1: نزار
0: نزار نزار تبدأ الأول؟
1: مثال
0: سي حاتم موافق؟
1: مثال
0: موافق الو اي سي نزار خمسه اسئله 30 ثانيه اذا كان جاوب على الخمسه اسئله صحاح تربح ال 200 دينار وسي حاتم ما يربحش ال 200 دينار اوكي تغلط في سؤال فقط نتعداو لحاتم ديريكتومون
1: اوكي
0: واضحين دونك 30 ثانيه تفاد ليك لا رحمه لا اما انت نحبك زاد اجاباتك بسرعه كبيره 3 2 1 نبداو شنو هي الماده اللي يرمز لها كيميائيا بالهاش دو زو
1: اكسيد الكربون ثاني اكسيد الكربون
0: ولا له ثاني اكسيد الكربون ولا ثالث الماء الماء
1: الماء ايوه
0: الماء الهاش دو زو يا نزار
1: وي
0: هكا توا
1: هكا ما يرفع
0: صغير اسمعني نزار
1: وي
0: في صورة ما تحب تمشي الكارتاج تحب تمشي الكارتاج يغني ولا اليارة
1: كارتاج يغني
0: كارتاج يغني متأكد؟
1: متأكد متأكد
0: سي نزار
1: وي
0: غدوة إن شاء الله الصباح
1: إن شاء الله
0: تتعدى الموزايك جيبي تختاريف متاعك وعندك دوز انفيتاسيون اللي كارتاج يغني غدوة في كارتاج تمشي أنت والمدام
1: إن شاء الله
0: ما ربحش المتين دي أنا حبيت نهدي لك معنا سهرية في كارتاج وبعدها عشاء ما يبون حتى ولا
1: إن شاء الله تكتب الحاتم
0: إن شاء الله تكتب الحاتم مبروك عليك نزار وعلاش كنت حاب تسلم سيدي
1: الله يحب السلام على عائلتي واصحابي
0: عائلتك واصحابك وكهو وكرتاجي
1: وعليكم انتم
0: مزالج مزالج مخلخ. كما قلت لك نزار غدوة تعدى بحضنا موزاي كافي مهما لزافيتاسيون حاضرين مبروكين عليك دوز انفيتاسيون صارية كرتاجي غني نهار الأحد 6 سبتمبر. شكرا لك تحية كبيرة لك وكل مستمعينا في بارد ونمشيو لعمران سيحات.
1: وي
0: اي سيحات فهمت العمليه ولا الاسئله
1: اللي نسمع فيها كل يوم انا
0: ايوه اسئله. شوف هو فما بيج في الحكايه اللي يقول نلعب انا الاولاني هو اسئلته اسهل شويه من الثاني.
1: تفرسي
0: ما بالك شتي خويا تتكسر لنا القاعده هذه
1: ولا
0: ايش بي ما فما حتى اشكاليه. ركز لي شويه حاول اذا كان حتم عندك اجابه في مخك مش متاكد منها ما تقولهاش قول باس
1: قول
0: باس ونرجع لهم بعض. فوالا ما تربح الوقت خير متقعد تخمم برشا.
1: اوكي
0: حاتم ترابلسي اللاعب رقم 2 معنا اليوم من العمران 3-2-1 نبداو. شنو اسم المضيق البحري اللي يفصل تونس على ايطاليا؟ سهله
1: بحر ابيض متوسط.
0: باش نعطيك شانس اخرى باس. في اي دوله بدات الالعاب الاولمبيه القديمه؟
1: اثنين.
0: شنو هي اسم المعاهدة اللي أنهت الحرب العالمية الأولى عام 1919؟
1: باس.
0: شنو هي اسم المدينة التونسية اللي كانت عاصمة للأغالبة؟
1: القروان.
0: قروان أما ما خلطتش على الوقت يا حاتم الطرابلسي.
1: حاتم فرساي
0: الربسة بربي عندي ليك سؤال. شنية الجزيرة الإيطالية أبار لامبيدوزا وكذا وكل ولا بنتلارية ولا شي سميوها قريبتنا سمي لي واحدة كبيرة معروفة في إيطاليا جزيرة قريبتنا.
1: سيسيليا.
0: سيسيليا مضيق صقلية هو اسم المضيق.
1: مضيق صقلية.
0: مضيق صقلية.
1: قلت الجزيرة يمكن أي مضيق.
0: ما لازمش نقول مضيق. ما لازمش أي ولا مضيق سيمانيا. دونك صحيح البلاد اللي بدأت فيها الألعاب الأولمبية القديمة هي اليونان. دونك أثينا تحسب إجابة صحيحة. المعاهدة اللي أنهت الحرب العالمية الأولى هي فرساي عام 1919. قروان هي مدينة الأغالبة. وكنت بسألك سؤال آخر اللي هو شنو هي الدولة اللي نشأت فيها رياضة الجودو؟ عندك شي فكرة؟
1: جابون.
0: أمورك واضحة 5-5 مالوغوزمون ما ربحتش معنا 200 دينار بار كونتر يا سي حاتم الطرابلسي لو كان نقول لك تمشي ليارا وإلا كارتاجي غني.
1: كارتاجي غني.
0: كارتاجي غني واضحين يا سي حاتم الطرابلسي. غدوة تتعدينا الموزايك اف ام وتهز دوز انفيتاسيون انت والمدام ولا اسمعتكش معرس معرس حاتم
1: اي
0: معرس خويا ربي فضلكم بعدكم اهم دوز انفيتاسيون بطاقه تعريف نتاعك وغدوة جينا الموزايك اف ام وتلقى لي دوز انفيتاسيون نتاعك يستناو فيك. يعطيك الصحه وان شاء الله مبروك عليك. عاد كنت حاب نسلم يا سي حاتم
1: سلم على العائله على الصحاب عليكم انتم برشا
0: ربي يفضلك
1: موزايك كل يوم كم رساله تعرف معناها
0: أيه.
1: كل يوم موزايك
0: كهو هذاك هو سي حاتم غدوة تبدا البرنامج شتوي على موزايك كفام. خليك دائما في الاستماع. ميرسي بوكو اللي كنت معنا اليوم وان شاء الله مبروكين عليك لي دوز انفيتاسيون من هذا موزايك كفام كارتاج جيغاني غد نهار 6 سبتمبر في المسرح الاثري بقرطاج. اي سيديك لحظه بركه هذه للسادة المستمعين اي طيحوا تابي هكا كاريمون قوي شويه في الراديو اقرب واحد راديو موزايك تاو في مون بليزير باش يتعدى يهز دوز انفيتاسيون ليارا. أنا عندي أربع انفيتاسيونات ليارا أهم في الكاميرا يتفرجوا فينا توا. دونك أول زوز باش يجيونا توا باش يهزوا لي دو انفيتاسيون نتاع يارا نهار 10 سبتمبر في مسرح كارتاج. أنت مسيو مرتك فرصة هكا باش تخرج المدام في الصيف هاي فرصة باش تخرج في سبتمبر 10 سبتمبر البنات ما خرجتوش في الصيف إجي مع بعضكم وهزوا لي دو انفيتاسيون. دونك عندي 4 انفيتاسيون للربح لسهرية يارا نهار 10 سبتمبر عندكم من توا حتى ل 11 ودرج. فوالا من هنا ل 11 حدش ودرج نلقاو قدام موزايك كافي معني انا توا باش نكمل الميكرو باش خليكم مع الموسيقى مع ذا كرامبريز في هوت سيليكشن بالنسبه لليوم وهاني هابط اللوطه باش نستنى شكون باش يتعدي يهز لي 4 انفيتاسيون لسهريه يارا على موزايك كافي. هوت سيليكشن باي دليل بن احمد.

هوت سيليكشن بالنسبه اليوم نحكيوا على مجموعه ذا كرامبريز. خلينا نعلم اللي يسمعوا فينا توا مازلت في الاسانسور ما خلطتش والتيكي ديجا مشاو لما عليهم لانه وصلوا لعبيت قدام راديو موزايك اف ام. دونك شكرا مبروك عليهم لي انفيتاسيون سهريه تاع ذا كرامبريز زومبي على موزايك.

0: زاوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور. العالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عدن حوات في جزة فان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل هرسب مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، تحية طيبة. مصدر مسؤول بالحرس البحري بنابل يقول في تصريح لموزايك إن وحدة عائمة تابعة للحرس البحري بإقليبيا تفطنت لوجود زورق مطاطية على متن 12 شخصا انطلقوا من معتمدية سليمان، كادوا أن يغرقوا في عرض البحر إثر خروجهم من ميناء سيدي داود بالهوارية في عملية هجرة غير نظامية نحو السواحل الإيطالية. ووفق المصدر ذاته، فقد كان الزورق المطاطي غير قادر على التقدم في عرض البحر ويوشك على الغرق بمن فيه، فقامت الوحدات العائمة بإنقاذهم من الغرق وضبطهم لإعادتهم إلى البر. السلطات تقوم بإجلاء متساكني دوار الشرفة التابع لعمادة قصر لمسة من معتمدية الوسلاتية من ولاية القروان، وذلك خوفا من الاختناق جراء الدخان تحسبا لاقتراب ألسنة اللهب من منازلهم. وتأتي عملية الإجلاء على خلفية امتداد النيران من ولاية سليانة إلى معتمدية الوسلاتية على مسافة تقدر بحوالي 10 كيلومترات، حيث ما تزال ألسنة اللهب تلتهم الأعشاب والنباتات بالجبال الممتدة بين منطقتي قصر اللمسة والوسلاتية. في تطورات الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عدة عمليات تفجير في عدد من البلدات جنوبي لبنان وفق مصادر عالمية لبنانية. وسائل إعلام إيرانية تفيد بإيقاف ناقلة نفط سعودية في أثناء عبورها الممر الجنوبي لمضيق هرمز. وفي وقت سابق قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة تتعلق بناقلة نفط وقوات عسكرية في المحيط الهندي دون تقديم مزيد من التفاصيل. رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي يبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بأن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي من أجل مصلحة البشرية، وأن نيو دلهي ستدعم كل جهود السلام الرامية لوقف القتال. جهود الإنقاذ تتواصل بعد 6 أيام على فيضانات مدمرة اجتاحت نيبال على الحدود مع الصين، مع الإعلان اليوم عن ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 950 والمفقودين إلى قرابة 4500 شخص في كارثة يصعب تصور حجمها. هذا ودفنت جثث مجهولة الهوية في مقابر جمعية بعد أخذ عينات الحمض النووي منها. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع مالك وكامل فريق برنامج هابي أور. إلى اللقاء. الأولى في
0: لسين الجمعة من 9 لنص الليل مالك العوني موزايكا فام. Le mix.

0: لكم سائد هي الساعة الأخرانية من هابي أور على موزيك فام طاولة 11:23 دقيقة. شكرا لسليم السومي على الميكس يوميا في صيف 2026. يودنا ميكس أكمل 11 من موعد الأخبار حتى 11:23 دقيقة.
1: هابي أور من الثلاثاء الجمعة من تسعة للنص الليل.
0: إذا معكم حتى النص الليل جتنا برشا مساجات على واتساب موزاي كفام 23 513 ألف. انقطاع لبعض انقطاع التيار الكهربائي لبعض المناطق حاليا في تونس الكبرى. كيفاش عدنان نشغط لي اي بون ولا وهنا في مون بليزير فما بلايص مخصوص عليها الضوء. كيف في المنازل فما بعض المنازل مخصوص عليها الضوء زيتا وسأل بالك هاوش مش نعملو ان شاء الله ربي الله ما بلغنا الشتاء والخريف ان شاء الله. انتو كاب بزينا حتى نصري الموزيكا نونسا بلا موزيك كفام شخطو بعد شوية ماودي كل مع جنراسيون في جنراسيون. اليوم مش نعشو العام 1983 مش حكيو على التوب 5 ل 1983 نقبلها. سماكم فضل شاكر مع ولده محمد فضل شاكر في كيفك عثر أي وبعد شوية تسمعوا بيلي آيليش Everything I Wanted. خليكم تتسويت مع تايلور سويفت على موزاي كفام هابي أور حتى نصليل طريق السلامة للجميع. خليكم معنا.

وقت اللي يجتمع فضل شكر مع ابن محمد فضل شكر يعملوا سوكس كبير بغنيت كيفك عفري على موزايكا فام. وصلنا حتى 11:37 دقيقة مثلا معكم حتى النص الليل آخر رانديفو في صيفية 2026 من جينيراسيون جينيراسيون جينيراسيون. اليوم اختار نرجع بكم العام 1982 83 مش اي موسيقى خرجت فرانشمون خرجوا تيتروات ممكن وديزالبوم ديزالبوم حقوا سوكسي معناها قعدوا بالثلاثة واربع سنين مش قاعدين نفادلكوا بطبيعة الحال فما تيتروات تعرفوهم من افلام وفما تيتروات عملوا لهم افلام كما الكليبات متاعهم. بالاساس نحكي على مايكل جاكسون ثريلر نحكيو على مش كليب متاع غنية نحكيو على كور ميتراج الالبوم الالبوم كي خرج والسورتو الكليب متاع الغنية كي خرجت وقتها خرج على MTV وكانت ثورة في على مستوى التلفزة العالمية الكليب شنو هذا يا مايكل جاكسون. الناس كانت حتى صغيرة تخاف من الكليب متاع ثريلر متاع مايكل جاكسون اللي هو خرج عام 82 هو سبيسيال جينيراسيون بالنسبة لليوم. ولكن قبل وقت اللي نحكيو على موسيقى افلام ما نسمعوش الغنيتين هذوما اكزاكتومون نحكيو على فيلم روكي. شكون يعرف روكي بالبوا دونك سيرفايفور اي اوف ذا تايجر هو تيتر نتاعنا اليوم خرج في ماي 1982 يوم جينيراسيون 82 يلا شويه راديو تجيش بالكهرباء انجوي

بعتوا أفريكا من عند توتو على موزايك فام. توصلنا حتى الآخر هابي أور بالنسبة اليوم. مرسي بوكو لتابعتونا, شكرا لكم على السيفية الخارقة للعادة وسبيسيال كمان. ما السيفية ما كانش سهلة حتى طرف بموجات الحر والذو المقصوص والماء المقصوص وبرشة حاجات. وصلنا حتى الآخر هابي أور بالنسبة اليوم. مرسي بوكو لتابعتونا, شكرا لكم, شكرا على تفاعلهم تاعكم على واتساب موزايك فام 23513000. غدوة إن شاء الله تبدأ البرامج الشتوية على موزايك فام ببرامج جديدة وبرامج زادة تعودتوا بها يوميا من الاثنين للحد. شكرا لكل فريق معي في موزاي كفام في هابي اور. ميرسي بوكو اسماعيل بن عيسى اللي خدم جويليا 2026, كنت معكم هنا في يود 2026. شكرا لكل التقنيين المصورين للسيام لكوميونيتي مانجر وسيز دم مبعوثين موزاي كفام. بعد شوية موعد اخبار نصف الليل مع سيف الدين المهري, نتقابلوا ان شاء الله في مواعيد قادمة. كان معكم مالك العوني, ان شاء الله بداية اسبوع موافقة للناس الكل, وان شاء الله بداية دوبل سيونس موافقة للناس الكل قبل مرة جاية. في لمس على خير.

0: تونس. راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك FM تحية طيبة. سرعة الرياح تساهم مساء أمس في توسع رقعة حريق جبل بولمان بمنطقة مزاتة لتصل ألسنة اللهب إلى منطقة عين بوسعدية بمعتمدية برغو التابعة لولاية سليانة على الحدود مع ولاية القيروان، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي. والمصدر ذاته يبين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم إجلاء عدد من العائلات بمنطقة عين بوسعدية ونقلها بواسطة حافلات تابعة للشركة الجهوية للنقل بسليانة وإيواؤها بمركز التربصات والاستياف بالمنطقة حفاظا على سلامتها، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر بشرية. ووصف المسؤول ذاته الوضع بحريق جبل برغو بالحرج، لافتا إلى أنه يتطلب مزيدا من المراقبة واليقظة. كما أكد في ذات السياق أن طائرتين عسكريتين تدخلتا أول أمس في أكثر من مناسبة لإخماد عدد من الجيوب النارية التي يصعب الوصول إليها بالوسائل البرية، إلى جانب وصول تعزيزات هامة من ولايات زغوان والقيروان والكاف تمثلت في شاحنات إدفاء تابعة لمصالح الغابات والحماية المدنية. وحفاظا على سلامتهم، تم مساء أمس إجلاء حوالي 100 عائلة من جبل جيتون بقصر لمسة بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، وذلك حفاظا على سلامتهم إثر اتساع رقعة الحريق المندلع بجبل برغو بولاية سليانة هذه الليلة، وفق ما أفاد به عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة السبيخة والوسلاتية وعين جلولة نبيل الحمدي. التوقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو، وذلك خلال اللقاء الذي جمع أمس وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بنظيره الألماني يوهان فيتفول بمقر وزارة الخارجية. في تطورات الشأن الدولي، حركة حماس تعتبر أن تصعيد حكومة نتنياهو في غزة لم يعد خروقات متفرقة بل حربا مستمرة وتنصلا من اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرة أن ما يجري يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. موقع إكسوس الأمريكي يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس شن ضربات محدودة بمضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها المخصصة لمهاجمة السفن. وصحيفة وول ستريت جورنال تكشف أن وزير الجيش الأمريكي دانيال ديرسكول قدم استقالته للرئيس دونالد ترامب عقب أشهر من التوتر مع وزير الحرب بيت هيكسيث. ختاما، وزارة الخارجية الأمريكية تقول أنها وافقت على بيع طائرات هليكوبتر عسكرية للعراق بقيمة 800 مليون دولار. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار تواصل مع R&B Night. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. Here we go. Mosaic FM. R&B Night.
2: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.